0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات

في التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
1: كن حذرا. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا ييأس المؤمن من رحمة الله وفرجه مهما ضاقت عليه السبل وتقطعت به الأسباب. وقد وجد يعقوب عليه السلام حينما لجأ إلى الله تعالى وفوض أمره إليه يوسف، بعدما ظل يوسف لسنوات طويلة بعيدا عن حضن أبيه يكيد إخوته له، وحينما فوض الأمر لله تعالى

فرج الله كربه وعثر على يوسف. الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا كان خيرا، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. المؤمن هو الإنسان الواثق في نصر ربه، وهو من يفوض أمره إليه سبحانه، فيأخذ بالأسباب المشروعة في جلب الخير ودفع الضر، ويصير متوكلا على الله.

وإذا نزلت به حاجة أنزلها بالله سبحانه، وفوض أمره إليه بصدق وتضرع وإخلاص، فيرى من خفي لطفه ما لا يخطر على البال. قال تعالى:

تفويض الأمر إلى الله من أسباب حفظ العبد ووقايته من السوء والشر. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض بمعنى التوكل على الله، بل هو روحه وحقيقته. وهذا التفويض من العبد لربه يكون في كل أموره وشؤونه وأحواله، فإن العبد لا يدري ما يكون فيه صلاح أمره أو فساده. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمر الله في كتابه بالصبر والصفح الجميل، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا، حيث قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله، كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الشكوى لله تعالى وتفويض الأمر إليه وحده من تمام عبودية الإنسان وصدق توكله على الله، وهي تأكيد لحاجته الدائمة لربه، كما أن لها بعض الفوائد، وهي غنى العبد عن سؤال الناس والتذلل لهم، فالله تعالى هو خالق الجميع وهو مدبر أمورهم، ولا يستطيع أحد صرف شر أو منح خير دون إذن الله تعالى، وتقرب العبد من ربه وتجعله دائم الصلة به، شاكرا لأنعمه، أهلا لإجابة دعائه وقضاء حوائجه.

الشكوى لغير الله حمق وجهالة. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك. كما أن تفويض الأمر لله واجب، فكل ما في الكون يسير بقضاء الله، فإذا علم المؤمن ذلك فوض أمره لله، ولم ييأس من رحمة ربه مهما ضاقت السبل وتقطعت الأسباب.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

داود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذلك

وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا

أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.

الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

0: المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخ

0: قلابة في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟

0: واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودائم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك، ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. بدأنا انطلاقتنا ومشوارنا معاكم في ابدأ صح.
2: كل التحايا أكيد وكل ورود العالم الندية كده نستقبلكم فيها أكيد في صباحنا اليوم. صباح إن شاء الله كله نشاط وحيوية وفرح، وكالعادة أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، ومن الإخراج سارة خوجة، ومن خلف المايك دينا سعد وإيمان بحيدر.
1: فقراتنا متنوعة زي ما تعودت عليها دائما أكيد. نبدأ من الآن وعلى ثلاث ساعات ونص حنكون معكم في مشواركم. أكيد مشوارنا ما يحلى إلا بكريم مشاركاتكم على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، تقدر تشاركونا في أي فقرة من فقرات برنامجنا. أيضا من ضمن المشاركات أيضا تقدر تشاركونا في منصاتنا عن طريق إكس، تلاقونا البث المباشر صوت وصورة، تقدر تشوفونا وأيضا تستمتعوا مع فقراتنا المتنوعة، وتقدر تشاركونا تحت التغريدة وتقولونا إيش حابين تشاركوا معنا في أي فقرة من الفقرات. أيضا تقدروا تستمتعوا معنا وتستمتعوا إلينا، تسمعونا أو تستمعوا إلينا عبر التطبيق سعودي راديو بلاس، تسمعونا عن طريق التطبيق كمان، لأنه ما في عذر اللي يقول لك لا ما نزلت الدوام، نزل حط التطبيق وأبد حط السماعة وتسمعنا وانت طول ما انت هذا. أيوة، وكمان تقدر تكلمنا، أبسط طريقة انك تتصل علينا، ترفع السماعة وتتصل علينا على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5 4.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: وتوقعات الطقس ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا أو نبدأ مشوارنا معكم مع تصبيحاتكم. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبتين. نبدأ مع تصبيحاتكم، وتصبيحة من غازي شولان يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير، وصباحك يا غازي يعطيك العافية ويهلا وسهلا فيك.
3: عبد الرحيم الثبيتي يقول لا شيء أغلى من العافية، الحمد لله دائما وأبدا، صباح الخير وصباحك خير يا عبد الرحيم.
2: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول بالصبر يفتح أبواب السعادة وبالشكر تدوم النعم وبذكر الله تطمئن القلوب، أسعد الله صباحكم وصباحك يعطيك العافية ويهلا وسهلا.
3: علي كشيشي من جازان يقول لكم صباح الورد وصباحك ورد.
2: أيضا علي بركات يصبح أيضا علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام، يقول أحلى صباح لإخواني وأخواتي في إذاعة جدة، صباح يملأ الدنيا بهجة وسرور، الله يجعلكم دائما في بهجة وطمأنينة وصباح الخير والسعادة يعطيك العافية وياهلا وسهلا فيك.
3: أيضا في صباح الخير من عبد الله بركات يقول اللهم في هذا الصباح أكتب لنا الخير أينما كان، وأبعد عنا كل هم وحزن، واملأ قلوبنا طمأنينة وأيامنا بركة وسعادة، ولك المثل يا عبد الله بركات.
2: طيب وعندنا كمان تصبيحة من ضي، ضي اكتبي اسمك يا ضي، كاتبة تصبيحة عسل عليكم يومكم اليوم إن شاء الله، من زمان يا ضي مو تكتبي. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
3: عبد العزيز عسيري يقول صباح النور والسرور لأحلى إذاعة وصباحك ورد،
2: يا هلا وسهلا فيكم. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فضل سنيدي يصبح علينا ويقول طاب صباحكم يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا فضل السنيدي.
3: أيضا محمد علي يقول ربنا يجعل صباحكم كله خير بإذن الله.
2: أيضا عندنا صالحة تصبح علينا وتقول رسالة اليوم أن تؤخر الفرج فلا تظن أن تأخر الفرج فلا تظن أن الله نسيك، بل يرتب لك ما يستحق كل هذا الانتظار، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
3: وأسعد الله صباح الجميع من سعيد البيشي الدمام.
2: أيضا من ضمن تصبيحتنا روبن يصبح علينا، شكرا لك يا روبن يا هلا وسهلا فيك. حمود أيضا يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم يا هلا وسهلا فيك.
3: عبد الهادي عمران كالعادة صورة جميلة،
2: والله حلوة
3: جميلة
2: مرة حلوة.
3: وبعدين أنا اكتشفت إنه عبد الهادي مو بس شاعر، مصور احترافي.
2: أيوة لا صراحة الصور
3: زوايا جميلة.
2: أيوة لا حلوة الصورة.
3: يقول الحياة كفنجان قهوة

0: مرها كحلوها، يعتمد على تقبلك لها، فاجعل صباحك يعبق بالرضا. صباحكم سكر ويومكم معطر. طبعا التحية لطاقم العمل ولمن يسمعنا، وأكيد التحية لك يا عبد الهادي.
1: فؤاد قطان يصبح علينا كعادته بكلمات جميلة، يقول: بغض النظر عن مدى غضبك فلا تقلل أبدا من احترام الشخص الذي ساعدك خلال الأوقات الصعبة. أن تقلل انفعالك جزء أساسي من نمو وتخفيف التوتر. إذا سمح لك لكل شيء أن يثير غضبك فسوف تؤذي عقلك وجسدك وروحك. أسعد الله صباحك وصباحكم وصباحك، وشكرا على هذه النصيحة.
0: أحمد عبد بكري بيقول: اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وتوفيق ورزق، صباح مشرق إشراقة الشمس مليء بالإنجازات والأخبار السارة يا رب. يا أحمد
1: آمين يا رب.
0: وبيحيي علي النجعي: صاحب أجمل ابتسامة على وجه الأرض. ما شاء الله تبارك الله يا أحمد، الله يبارك لك في علي ويبارك لنا فيكم جميعا.
1: أيضا عندنا سليمان الدبياني يصبح علينا ويقول: صباح الخير على الجميع، سهلوا علينا. لا إن شاء الله سهل، من حلال سهل اليوم،
0: سهل
1: اليوم
0: سهل.
1: مهنة واضحة صريحة
0: سهلة. يعني حتضيعوا شوية بس سهل.
1: بس سهلة سهلة سهل.
0: يوسف ترابي: صباحك ورد يا يوسف، صورة جميلة لشاطئ البحر، ويقول لنا: صباح جميل للجميع. ما أدري أنت في حقل، أنت في يومبا، أنت في جدة، يعني عندي صار فضول أعرف أنت في أي شرقية مثلا، قل لنا أنت في أي جهة ومن فين هذه صورة البحر.
1: طيب عندنا كمان علي النجعي يصبح علينا ويقول: ابدأ صح يكون يومك كله صح. هناك أشخاص مثل الذهب في كل صباح، أجمل ظهور عبر أثير إذا عجد أفهم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا علي.
0: أيضا ضي رجعت حطت اسمها. طيب يا ضي سلمت يداك في ملصقنا من أحدهم، ولا أعرف من هو أحدهم.
1: طيب
0: لأنه ما كتب اسمه.
1: طيب عندنا كمان من ضمن التصبيحات محمود أبو ريان يصبح علينا ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، صباح النور والسرور لجميع الطاقم. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: هو من محافظة الوجه، تحياتنا لك ولكل من في محافظة الوجه. أعتقد يزيد بيصبح على الجميع وبيدعي لنا دعوات حلوة مثله، ويصبح على طاقم العمل. وصباحك خير يا يزيد.
1: أيضا عندنا الوافي النجمي يصبح علينا بكلمات طويلة شوية، ولكن 4 لا يجب تخسرهم: من أسعدك وأنت مهموم، من نصرك وأنت مظلوم، من تحملك وأنت غاضب، من دفع عنك وأنت غائب. يا سلام
0: من جد،
1: يعطيك العافية. ويوسف التراب يقول لنا أنه هو من شاطئ بيش بمدينة الجيزان، شكرا جزيلا.
0: جميل الشاطئ. صباح الخير من إدريس الحديدي.
1: يعطيك العافية. تيم زيلعي كمان يقول: صباح الخير، يعطيكم العافية وتصبيحة للكل والجميع، شكرا جزيلا لكم. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم، وأيضا ننتقل إلى لغزنا اليوم. هيكون مهنة، لو سمحتوا اكتبوا أسماءكم في سواء في التصبيحات أو في اللغز أو في غيرها، من اكتبوا لنا أسماءكم. أوكي نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مشوارنا مكمل معكم مع تصبيحاتكم الحلوة. أم جمانة صباح الخير والمسرات يا أم جمانة.
3: أيضا عندنا نورة، نورة بنت فهد، تقول نورة بنت فهد دعم وحماية. أنا عندي المايك ما يبغى يعني يزعل لما أتكلم كتير. طيب نورة بنت فهد تقول صارت في الخرج ونقلت، الحمد لله، مبروك
2: مبروك النقلة،
3: وإن شاء الله أموركم تمام. يعني إيش يعني؟ بالتفاؤل والحب وكذا يمشي الدوام، يمشي ترى يعني هي ساعتين ثلاثة خلص تلاقي يخلص، يعني لا تركزي في الساعة تلاقي يخلص الدوام.
2: يعني أصنعي حولك كذا عالم من الخيال يديكي إحساس بالسعادة بقية اليوم. وشكرا على الصورة الحلوة يا نورة.
3: أنا أقول هي أصلا نورة هي اللي تجيب السعادة، عشان كذا
2: الله يسعدها،
3: يعني هي تجيب السعادة. طيب عندنا كمان تصميحة من خالد صالح، يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب يومكم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا على الصورة يا فؤاد القطان، غازي شولان شكرا، وصباحك ورد أكيد،
3: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ننتقل على طول للغزنا. لغزنا اليوم هو مهنة، تمام؟ مهنتنا تقول، ركزوا كويس، مهنتنا تقول أنا مهنة ضرب بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب مني، لم تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟ تمام؟ هنعيد اللغز. اللغز يقول أنا مهنة ضرب بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟
2: أكيد يسعدنا سماع أصواتكم ومشاركاتكم على 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-5-4-4. وكل اللي حابب بيشارك على الواتساب 800-244-2-8-2-8، ولكن أنصحكم بأنكم تسألوا وتفكروا ولا تتسرعون. عارف أنه دينا بتضيعكم.
3: لا لا لا، هذه المرة جداً. تصدق أنه هذه المرة يعني أنا كتبت اللغز بكل يعني بكل صراحة ووضوح، حتى

0: تمام يعني. طيب حنعيد اللغز ونطلع فاصل، انتوا قعدوا فكروا لو سمحتوا يعني.
1: احدهم يقول لك اللغز يبغى له لغز عشان ينحل عادي. يعني من صعوبته.
0: لا ابدا ابدا انت ما فكرت عشان كذا.
1: صح.
0: طيب نرجع نقول اللغز يقول انا مهنه ضربت بي الامثال، الصلابه والقوه من شيمي، من اعرق المهن واقدمها، ممكن تكون التقنيه ممتازه ولكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن انا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، الحماس واللغز وحل اللغز اكيد معاكم. ركزوا، أسأله ونقول اللغز مرة ثانية. يقول: أنا مهنة ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة لكنها لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟ 012-64-77-154.
2: يلا نروح لعبد العزيز. صباح الخير يا عبد العزيز.
3: صباح النور. يا مرحبا.
2: يا مرحبتين، يا هلا وسهلا ومرحبتين، يا هلا فيك.
3: يا مرحبا.
2: ها قل لي يا عبد العزيز.
3: والله على حسب اللغز وعلى حسب المعطيات.
2: ايوه.
3: اقول انها مهنة الطب.
2: الطب. خلاص متأكد؟
3: ان شاء الله.
2: اخر كلام.
3: اخر كلام.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
3: الله يعافيك.
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
1: هلا هلا وسهلا براشد.
2: ماجد.
1: ماجد. هلا يا ماجد.
4: يا هلا يا مرحبا يا مشكلة.
1: يا هلا والله يا ماجد.
4: حالك؟
1: كيف حالك ماجد؟ طيبين وبخير؟ قل لي، سمعت اللغز؟
4: سمعت اللغز.
1: طيب ايش حلك؟
4: والله خليني افكر، يعني عندي ثلاثة أسئلة.
1: يلا قول أول سؤال.
4: السؤال الأول: هل يوجد بها صلابة يعني تفق فيها النار يعني؟
2: ها؟
4: يعني تفق فيها النار يعني هل هي مهنة الحدادة مثلا؟
1: لحظة ماجد، تبغى تسألني ولا تبغى تسمي لي؟ أنا أكيد ما حقول لك صح أو خطأ.
4: صحيح. بس
1: فأنت أسألني.
2: يلا
1: أجاوبك.
2: أسأل.
1: أو سمي لي مهنة. إيش رأيك؟
4: مثلا هل بتصير بها الصلاب يعني مثلا مهنة
1: اسمع يا ماجد، سمي لي مهنة، بلاش تضيع نفسك.
4: الحدادة.
1: طيب يا ماجد شكرا لك،
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لمرام. صباح الخير يا مرام.
5: اهلا صباح
2: النور. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام
5: تمام الحمد لله.
2: أهلا وسهلا، يلا يا مرام.
5: التعليم
2: المعلم.
5: أي معلم؟
2: معلم. متأكدة؟
5: متأكدة.
2: آخر كلام. يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فؤاد. يا هلا.
6: هلا والله إيمان.
1: يا هلا وسهلا يا فؤاد.
6: صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة.
6: أسمع صوتي في خيوط اللغز هذا؟ في خيوط يعني؟
1: يعني كيف في خيوط مثلا؟
6: في يعني خيط، لأن في بساط وذا في خيط يعني يدخل فيه الخيط يعني.
2: يعني قصده يستخدم أدواته من ضمنها خيوط يعني؟
6: إيه من ضمنها الخيوط.
2: يعني قصدك أنت الخياط؟
6: لا مو الخياط، الحايك يعني.
2: الحايك هو الخياط نفسه. الحايك
1: لا ما يستخدم خيوط.
6: خير يا دين الله يطول العمر.
2: كيف الحايك؟ إيش
1: الحايك؟ هو الحايك
6: خيط مساكين ذاك يسوي زوليات.
1: انت لا انا فهمت قصده. الحايك يعني النساج اللي يعمل النسيج.
6: النسيج انا شفت بساط.
1: طيب معليش ما البس ما النسيج فيه خيط والحايك فيه خيط والخياط فيه خيط وكلهم عندهم يستخدموا ما ذكرت.
6: هذا اخر كلام عندي.
1: خلاص اذا الحايك
6: فؤاد
1: يعافيك.
6: الحايك.
1: طيب يا فؤاد
6: اذا الاجابة على الواتساب يعني.
1: ابشر شكرا لك،
2: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نرجع نشوف اجاباتكم، بعض الاجابات اللي وصلتنا على الواتساب. بدايه بدا مشوارنا مع الجندي، هذه اجابه ابو حور اكتب اسمك. الاجابات اللي ما فيها اسم ترى حنستبعدها من الان. اقول
1: تميم زيلع يقول التجارة.
2: طيب عندنا كمان إجابة من يوسف ترابي يقول صاحب هذه المهنة يستخدم الشاكوش. 3-4 مهن يستخدم الشاكوش، الطبيب يستخدم الشاكوش، القاضي يستخدم الشاكوش، السباك يستخدم الشاكوش، يعني كثير كثير مهن ترى تستخدم الشاكوش، فيعني سؤالك غريب شوية. طيب. طيب
1: أبو ريان الحداد قال الصايغ اللي يصيغ الذهب. أكيد حلو، عجبتني دي الإجابة.
2: طيب خلينا ناخذ محمد. صباح الخير يا محمد.
7: صباح النور العافية.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
7: الله يسلمك، الله يعافيك.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا محمد أعطيني إجابة.
7: عيد.
2: يلا. أنا مهنة ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها، ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟
7: الشاكوش.
1: الشاكوش؟
2: لا، نحن نتكلم مهنة، أحد يشتغل، يعني إنسان يشتغل مهنة، مش أداة. ها؟
7: مهنة يشتغل هو، صح؟
2: ايوه مهنه، مهنه شخص يعني يشتغلها.
7: الحداد.
2: الحداد، خلاص اخر كلام.
7: نعم.
2: يا سلام.

0: سلام عليك، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: طب يعني ليه ما فكرت شوي؟ يعني اللي قبلك قال شاكوش، انت روحت على طول على الحداد.
0: اللي قبله قال حايك،
1: واللي قبله قال شاكوش.
0: خلينا انا
1: سألونا يعني
0: ايه، شوفي حصة.
1: كنت اتمنى يسأل اكثر عشان يتأكد اكثر.
0: مشاكل عشان كثير معاكم اليوم.
1: طيب مو انا يدينا ابغاهم يستفيدوا بالاسئلة.
0: انت خذي حصة دحين وخليها تستفيد.
1: هلا يا حصة.
2: هلا هلا.
1: صباحك ورد.
2: صباح النور وصباح الورود العظيمة.
1: تسلمي تسلمي. طيب سمعتي لغزنا اليوم يا حصة؟
2: أيوة، أنا أقول إن شاء الله الخباز.
1: الخباز حلو.
2: أيوة.
1: والله في أيوة. ساعات تجي إجابات تسعدني.
0: طبعا
1: مو واحد يسمع واحد يقول زيه.
2: هاي
0: يعطيك العافية يا حصة، شكرا لك.
2: شكرا.
0: يلا معك. ناخذ أبو جنى. صباح الخير يا أبو جنى.
3: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
3: أسعد الله صباحكم، يعطيكم العافية.
0: وصباحك يا رب، يعطيك العافية أبو جنى. هاي يا أبو جنى.
3: سبيل أحط واحد قبل شوية وأنا مع الصايغ.
0: الصايغ
3: هذه الإجابة إن شاء الله أنه صحيح.
0: متأكد الصايغ؟
3: إن شاء الله
0: متأكد الصايغ.
1: لا تقدر تلخبط الناس.
0: خلاص
3: على طول إن شاء الله.
0: إن شاء الله تمام، يعطيك العافية. أنا حاولت. يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو جنى.
3: شكرا.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: أكيد نرجع شوية نقرأ من إجاباتكم. صراحة في إجابات جميلة. يقولك أبو عبد العزيز نستعين بعفريت لحل اللغز. مولتي الدرجة يعني، مولتي الدرجة.
0: طيب عندنا عبد الله بركات يقول لك الحداد، ونورة كمان تقول الحداد. وأيضا من ضمن الإجابات عندنا المعلم من من منصور البجالي. يعطيك العافية منصور، خلينا ناخذ علي.
1: علي يا هلا.
4: صباح الخير. صباح النور والسرور عليكم جميعا.
1: صباح الورد، يا هلا وسهلا.
4: إيمان الرائعة ودين الرائعة.
1: شكرا لك يا علي، صباحك ورد. إيش إجابتك؟
4: اللي أرسل لي تحية الظاهر يوسف الترابي.
1: أحمد بكري. لا بكري.
4: أحمد بكري. أحمد بكري. أحمد بكري. Good morning أحمد.
1: Good morning. طيب Good morning، إيش الإجابة؟
4: الإجابة إيمان محتار بين المعلم والحداد.
1: والله
4: والله.
1: طيب اجلس كذا طل في الكلام وتوكل على الله.
4: اختار المعلم ايمان الين اشوف الواتساب بعدين.
1: طيب طيب شكرا علي النجعي،
0: يعطيك العافيه. يا هلا فيك يا هلا فيك. يلا خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: جميع محمد
0: يا هلا وسهلا فيك، اعطيني اجابه يا محمد.
5: أنا بس بسأل يعني اللي الحين قايمين عليها هم أجانب ولا نفس البلد يعني؟
0: ما له دخل هذا، ما هذه أسوأ سؤال ممكن ينسأل، ما له علاقة.
5: لا بس عشان أول كان كل يعني
0: هذه أقدم مهنة في الحياة، من أقدم المهن في الحياة، يعني كل الناس تشتغلها، ما له دخل أجنبي ولا ما له دخل، ما له دخل.
5: لا بس عشان نعرف يعني.
0: لا يا ابن الحلال. لا لا
5: أقول البنة. طيب
0: البنة. تمام يعطيك العافية.
1: البنة
0: يعني سؤال مرة مش في محله، مرة مش في محله، مو كويس السؤال، ما عصبني تصدقي، لازم أطلع فاصل. يلا يعني محمد يعصبني أصلا في الحياة، فتخيلي يعصبني في سؤال. يلا
1: لا لا
0: خلينا نطلع. قبل أن نطلع الفاصل نتذكر لغزنا يقول أنا مهنة ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد في مهنتنا. المهنة اليوم تقول أنا مهنة ضرب بي المثل، الحكمة الصلابة والقوة من شيمي، وعلى فكرة الحكمة كمان من شيمي، مع من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟ خلينا ناخذ عزيزة.
1: هلا يا عزيزة.
2: يا أهلين، صباح الخير.
1: يا صباح الورد والسعادة.
2: يا هلا.
1: هلا والله.
2: إن شاء الله نقول الحداد.
1: حداد؟
2: إن شاء الله.
1: ما تغيري، ما تفكري أكثر، ما تتروي.
2: والله أتوقع يعني المواصفات على الحداد قد ما.
1: والله المواصفات.
0: الصلابة والقوة والحكمة. الصلابة
1: إيه؟
0: والقوة
1: أقدم
0: والحكمة.
1: أقدم المهن.
2: إيه.
1: طيب.
2: حتى الحداد قديم.
1: خلاص عزيزة مصرة على الحداد.
0: تمام.
2: أوكي.
1: تابعينا يا عزيزة ألين ما تتأكدي من الإجابة.
0: يلا نروح لأبو فهد. صباح الخير.
3: مرحبا. صباح الخير، حياك الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أبو فهد؟ تمام
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: يا هلا فيك.
3: وعلى الأخت معك.
0: يا هلا
1: حياك.
0: يلا يا أبو
3: فهد. سؤال لو سمحت.
0: قول.
3: المهنة هذه اشتغلها الأنبياء ولا؟
0: أغلب المهن، كل المهن اشتغلوها الأنبياء، كل المهن. يعني لو تقول راعي ايوه اشتغلها، لو تقول تاجر ايوه اشتغلوها، لو تقول كل المهن اشتغلوها.
3: اقصد هذه من ضمن
0: اللي ما انا قاعد ارد عليك، اقول لك كل المهن اشتغلوها، يعني هي من ضمنها اكيد كل المهن اشتغلوها.
3: قولي من ضمنها.
0: طيب ما اقول لك من ضمنها. يلا ها.
3: ايش رايك
0: انت؟ ايش
3: ايش رايك انت؟ انا اقول المطعم.
1: ايش رايك
0: يا ابن الحلال؟ المطرقه ما هي مهنه، المطرقه اله اداه. ايوه ايوه.
1: ايش رايك؟
0: ها
3: فهد، ما ادري شو اقول.
1: فهد ايش تقول؟
0: فهد يقول المطرقه اداه.

0: احنا نقول ما هي المهنة؟ يا ابن الحلال يا ابن الحلال احد يشتغلها المهنة
1: يعني حداد سباك
0: ايوه كذا صح خلاص الحداد
2: الحداد يا فهد
1: فهد يقول حداد
0: طيب يا فهد وانت ايش تقول يا ابو فهد
1: انا وش اقول انا
0: ايه؟
1: انا اقول يعني قدامها تعتمد على القوه وعلى ذا
0: اي
1: الله اعلم انها الحداد
0: الله اعلم انها الحداد خلاص
1: ايه؟
0: تمام يعني فهد وابو فهد الاثنين يقولوا الحداد خلاص
1: اي نعم
0: اوكي تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا يا هلا
2: هلا وسهلا بحمود
3: اهلا وسهلا
2: يا هلا بك
3: دينا وسهلا
2: يا هلا وسهلا
3: صباح الخير
2: صباح الورد والسعاده ايش اخبارك مع لغزنا اليوم
3: ان شاء الله بسيط اقول البنا
2: تمام
3: لأنه دخل فيه التقنية في الأخير وتجدد وصار جديد
2: بس كثير مهن دخلت فيها التقنية يا حمود
3: ها؟
2: كثير مهن دخلت فيها التقنية مش فقط البنة
3: زي ايش دخلت
2: يعني كل المهن
0: كل المهن
2: كل المهن اليوم اتطورت ودخلت فيها التقنيات
3: لا بس أكثر شيء البنة دخلت
2: طيب
3: فيها التقنية.
2: خلاص حمود البنة
3: إن شاء الله
2: تمام يا حمود صباحك ورد
0: يا هلا وسهلا بابو تركي
4: صباح الخير أستاذ يعطيكم العافية
0: الله يعافيك ويبقيك يا هلا وسهلا فيك إيش أخبارك
4: بس إيجابية ما شاء الله
0: يا الله يسعدك يخليك
4: الله يسعدك
0: هاي يا بوتر
4: بس عندي سؤال بالنسبة للمسابقة عندي سؤال لو تسمحي
0: اتفضل.
4: المهنة هذه بتكون في وقت النهار أو في المساء أو في الوقت
0: ما العادة. يفرق ما يفرق ليل ولا مساء ولا نهار ما يفرق
4: كان أنا عندي مهنة الزراعة ممكن تكون المزارع
0: الزراعة الزراعة والله يعني
2: المزارع
0: بالليل زين مساعي صار فاضي
2: ما بدرس
0: سهران اي لا المهنة اللي انا بتكلم عنها تشتغل في كل الاوقات ولكن الزراعة بالليل ما يزرعوا بالليل نكون واضحين
4: طيب
0: وصريحين ما ادري الرعي ها ايش رايك
2: ايش نثبت
4: انا مو مش راي انا مجرد سؤال
0: مجرد سؤال انا اقول لك انه المهنه اللي احنا بنتكلم عنها ما يفرق الوقت بس انت المهن اللي قاعد تقولها لا يفرق مع الوقت
4: كلها في النهار صحيح
0: كلها في النهار ها بقول
4: اللهم صل على محمد بما انها من اقدم المهن انا بقول بثبت على مهنة ثانية اللي هي التجارة
0: التجارة حلوة صحيح. التجارة إيش بقى كلها فلوس يا سلام
4: صحيح
0: صح حلوة التجارة برضه
4: صح
0: خلاص
4: الله يسعد أيام
0: يعطيك العافية أبو تركي
2: صباحك ورد
0: يا هلا يا هلا وسهلا طيب. فيك طيب عندنا من ضمن الواتساب
2: هنا.
0: أيوة أوكي خلينا نشوف السؤال عندنا سؤال من أحمد راشد يقول هل يمكن القيام بالمهنة في أي مكان أو لها مكان خاص كل المهن لها مكان خاص يعني كل المهن ايوه ممكن يطلع الشخص يروح يسوي شغلته في مكان معين ولكن لهم مكان خاص اكيد
2: كل المهن
0: كل المهن طيب عندنا كمان منى عسيري تقول النجار
2: طيب وفهد يقول الدكتور
0: ايضا عندنا من ضمن الاجابات رضا يقول النجار
2: معتز سيف يقول الحداد
0: ايضا عندنا الهنوف قالت النجار ايضا
2: والاجابه
0: المعلم طيب عندنا كمان آدم
2: طب
0: السوداني
2: طب هو علي قال لنا المعلم آدم السوداني إيش
0: هو
2: قال؟
0: على كيف هو علي أيوه عرفتي ليش يجنني علي يطلع لي في كل مكان باقي أفتح التلاجة ألاقي
2: أضحك جنان
0: آدم أوكي قلنا آدم السوداني يقول الحداد عندنا كمان
2: عندنا أوكي. الوالدة نورة تقول الحداد والوالدة تقول البنا
0: أيضا عندنا من ضمن الإجابات صانع السيوف الحداد ماهر سعد حلو حبيت
2: وعبد الرحيم الثبيتي يقول صايغ الذهب الصايغ
0: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا أبو زياد
2: أبو زياد
5: الله يسعد صباحك
2: ويسعد صباحك يا هلا وسهلا
5: والمستمعين
2: وعليك يا رب أجمل صباح إجابتك
5: إجابتي والله أنا ما سمعت السؤال زين لكن أعتقد إنها النجار
2: تبغانا نعيد السؤال؟
5: لا ما أحتاج أنا من جواب المستمعين الله يعطيهم العافية
0: والله أنا أقول ركز كويس واسمع السؤال نصيحة اسمعه
5: طيب أعطيني
2: يلا ديل السؤال يا دينا
0: يلا.
2: أنا مهنة ضربت بي الأمثال الصلابة والقوة من شيمي من أعرق المهن وأقدمها ممكن تكون التقنية ممتازة لكنها لم تسحب

0: بساط من مكانتي فمن أنا؟
1: يعني فيها قوة ومتانة
0: كثير مهن فيها قوة ومتانة.
2: فيها شغل يا ابن الحلال، شغل واجد.
0: والله كل المهن فيها شغل،
2: فيها شغل واجد.
0: ما في أحد مرتاح.
1: أروح للحداد الله يعافيك.
0: أكيد مو النجار يعني؟
1: والله ما دام القوة النجار ما يحتاج قوة.
0: كيف ما كيف ما يحتاج قوة النجار دحين هذه الخشبان؟
2: وذاك اللي المنشار.
0: أنا بأشرح لك الوضع، إنه كثير مهن تحتاج قوة وصلابة، فأنت فكر، لا تقولي ما ضيعتني. أنت الآن قلت نجار وقلت حداد، اختار.
1: طيب خلينا على النجار على مبدأنا الأول.
0: خلاص خليه على مبدأه الأول أبو زياد، النجار. شكرا يا أبو زياد.
2: طيب خلينا نطلع فاصل عشان نحن نرتاح وانتوا تفكروا كده، يعني يعني في ايش مصالح متبادلة. خلينا نقول اللغز ونذكركم فيه، ركزوا كويس لانه في الاجابات بدأت تفلت منكم، في ناس بدأت تغير اجاباتها، واللي تغير اجاباتها مشكلة انها بتغيرها الاجابات غلط، فانتبهوا. خلينا نرجع من جديد نقول انا مهنة، مهنة لأنه في أحد جاوبني المطرقة. يا ناس كيف المطرقة؟
0: شاكوش.
2: الشاكوش المطرقة هذولا أدوات، يعني نقول عليها جماد ما نقول عليها مهنة.
0: حسن شاكوش. والله تذكرته.
2: طيب نحن دحين في البرنامج إيش جاب حسن شاكوش معنا؟ خلينا نخلص البرنامج وبعدين نفتكر كل الناس. طيب خلينا نرجع لي لغزنا. لغزنا يقول أنا مهنة ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها، ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. حرجع عيد اللغز. اللغز يقول أنا مهنة ضرب بي الأمثال، ضربت بي الأمثال. أوكي، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن التقنية تكون ممتازة ولكن لم تسحب البساط من مكانتي إلى الآن، لم تسحب البساط من مكانته إلى الآن. خلينا نرجع لاتصالاتكم. نقول أبو هزاع صباح الخير.
3: هلا وسهلا.
4: السلام عليكم. صباح النور.
3: صباح الورد. يا هلا وسهلا يا أبو هزاع.
4: الله يحييك، كيف حالك؟ طيبين؟
3: خير، عساك بخير إن شاء الله دايم.
4: الله يسعدك.
3: إيش رأيك؟
4: والله رأيي إن شاء الله أنا جاي إجابة. أنا ما هتصل إلا لما يعني يعني أدرس السؤال مضبوط.
3: حلو حلو الدرس.
4: مخ على
3: يعني على نحاول نجيبك يمين يسار تصر على إجابتك.
4: إيه نعم إن شاء الله مرة بإذن الله.
3: طيب
4: مخمخ السؤال
3: صح. يلا بعد المخمخ الصح دي إيش طلع معك؟
4: هي طبعا يعني مهنة قديمة ترى، أول يعني كانوا يشكوا فيها المهنة هذه، عرفتي؟ ويعني ما كان عندهم معدات يعني لها.
3: كل المهن قديما ما لها معدات.
4: لا بس يعني أول ترى كانوا يشكوا فيها المهنة.
3: طيب
4: هذه
3: إيش هي؟
4: اللي هي الحداد.
3: الحداد؟
4: أيوة الحداد يشكوا فيها. أول زمان يعني كان فيها دق وكذا و...
3: طيب خلاص.
4: والباطل يقول لك ما يفك الحديد إلا الحام.
3: يعني خلاص
4: إن شاء الله بإذن الله الحداد إن شاء الله.
3: طيب يا أبو هزاع صباحك ورد. شكرا لك.
4: حياك الله يا مرحبا.
2: يلا نروح لماجد. صباح الخير يا ماجد.
5: صباح النور. حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا فيك. هاي ماجد.
5: اللغز هو مهنة قديمة وتحتاج إلى قوة وصلابة صح؟
2: هذا الكلام اللي انقال. ها
5: ومهما تطورت ما نستغني عنها.
2: طيب ماجد قاعد يعيد اللغز، اعطيني اجابه يا ماجد.
3: فكر بصوت عالي معاك يا ماجد.
5: ها لا انا افكر، انا ما اعطي اجابه.
2: يلا قول. طيب يلا قول.
5: بحكم خبرتي اشوف العسكري.
2: تشوف ايه؟
5: العسكري.
2: العسكري.
3: حلو.
2: العسكري متاكد؟
5: والله تقريبا.
2: اوكي
5: طلب اللي نحتاج وجوده والتقدم التقنيات.
2: حلو حلو تمام خلاص. العسكري العسكري تمام. حلو. يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا بمحمد المري.
6: هلا والله.
3: يا هلا ومرحبا.
6: صباح الورد.
3: صباح الخير.
6: سارة.
3: صباح السعاده.
6: هلا والله. انا اقول
3: اديني اجابه الواثق من نفسه. يلا
6: واثق من نفسه يقول.
3: ايوه ايش يقول؟
6: والله باذن الله ومتاكد انها الحداد، لان اللي أكد لي أنها ضربت الأمثال. هذا
3: يعني معليش محمد، الأمثال ما ضربت غير في الحداد.
6: إيه إيه.
3: طيب وباب النجار مخلع إيش هو ده مثلا؟
6: لا باب النجار مخلع ما في قوة زي الحداد.
3: ولما ينشر ويشيل اللوح الخشب على كتفه هذه من قوة؟
6: زي الصلابة وقوة. الخشب فيه صلابة؟
3: طبعا فيه صلابة.
6: لا مو زي الحديد.
3: خلاص طيب
6: أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله أن الحداد بإذن
3: أكيد
6: الله.
3: تثبت
6: ثبتي.
3: ما تقول إيمان فيها ويخطيها. إيمان فيها ويخطيها.
6: بريئة من الحين.
3: بريئة. شكرا يا محمد. صباحك ورد. تسلم.
2: يا هلا وسهلا فيك. نروح ليزيد. صباح الخير يا يزيد.
7: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة. هلا يا يزيد.
7: أستاذ الدين أستاذ إيمان.
2: يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. يلا يا يزيد.
7: إن شاء الله الحداد.
2: متأكد
7: 100%.
2: آخر كلام.
7: آخر كلام.
2: تمام يعطيك العافية. شكرا لك يا زيد. يا هلا وسهلا فيك.
3: هلا بزين. أحب إجابات زين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
8: هلا عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
3: هلا وسهلا.
9: أقول كان عندي ثلاثة.
3: ثلاثة هاتي.
9: أيوة. هاتي. أكل ولش.
3: أول واحدة.
9: المزارع.
3: النجارة.
2: المزارع. المزارع.
9: الحداد.
3: المزارع أو العسكرية أو الحداد.
9: أيوة.
3: طيب ثبتي لي على واحدة. ما هاخد الثلاثة.
9: طيب
3: قوانيننا تقول لازم تختاري مهنة واحدة.
9: خليها الحداد.
3: أكيد.
9: أكيد.
3: طيب يا زين شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيكي. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجعين لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. حنذكر باللغز وبعدها في إجابات مرة كثير، حنبدأ ناخذ إجاباتكم اللي على الواتساب. أنا مهنة ضرب بي الأمثال أو ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي من أعرق المهن وأقدمها، ممكن تكون التقنية ممتازة لكن لن تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
4: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. ركزوا كويس، حنعيد اللغز وحنعيد الأرقام. اللي يبغى يشارك معنا الآن هذه آخر فرصة لكم، تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب الإجابة مع الاسم. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144، هذه الأرقام للاتصال اللي عنده إجابة وحابب يشاركنا على طول على السريع من غير ما نقعد نتناقش. أوكي طيب. كونوا سامعين اللغز من أول.
1: عندنا إجابات كثير على الواتساب كلها رائعة، تفكيركم كالعادة ممتاز جدا. خلوني بس أعيد اللغز عشان اللي حابب يشاركنا في الجزء الأخير من فقرة اللغز. أنا مهنة ضربت بي الأمثال، الصلابة والقوة من شيمي، من أعرق المهن وأقدمها. ممكن تكون التقنية ممتازة لكنها لم تسحب البساط من مكانتي، فمن أنا؟ نرجع نقرأ إجاباتكم على الواتساب.
4: يلا عندنا عبد الهادي قال الحداد.
1: أبو سطام بيصبح علينا وبيقول المطرقة، مصر إن المطرقة مهنة. خلاص المطرقة.
4: لا هو ما غير لأنه من زمان جاوبنا مطرقة. بس لا بس من زمان جاوب وما غيرها إلى الآن. أي. لأنه قلنا له نحن أنه غلط ما يصير.
1: طيب.
4: عندنا حسن التوم وحسن النور يقول أنا ما فهمت بس أنه
1: هذا اسم هذا
4: الخباز
1: اسم.
4: قال الخباز طبعا أعطانا مثال وكذا ولكن خلينا نشوف
1: أعطي الخبز لخبازه.
4: أوكي خلينا نشوف
1: من الأحساء بعد كذا.
4: رعد الجميعي قال الزراعة. أوكي.
1: وخالد صالح قال النجار.
4: أيضا عندنا نور عبد الرحمن قالت المعلم.
1: وعندنا أبو هزاع طبعا كلمنا وقال الحداد.
4: أيضا عندنا أبو نواف قال الصيد.
1: وهالة سندي قالت الحداد.
4: أيضا عندنا محمد الفريجي قال الحداد.
1: ويحيى مغربي قال الحدادة يعني يقصد الحداد.
4: أيضا عندنا قاهر الظلام قال لنا المسح في البلدية.
1: المساح. أو
4: المساح في البلدية موجود من آلاف السنين يعني يقول من أقدم المهن.
1: معلش
4: يلا الله
1: يهمك. ولا يهمك يا قاهر الظلام. الجوهرة قالت نجار.
4: طيب عندنا أصيل قال كمان قال النجار.
1: وعندنا طبعا بعد التصبيحة أكرم سليمان لبشة قال النجار وقديمة من زمن سيدنا نوح واستشهد بباب النجار مخلع.
4: طيب عندنا كمان أحمد العاقل قال الحداد.
1: وخالد المولد قال صانع الأدوات الفخارية. أهنيك على الإجابة الاستثنائية يعني غريبة.
4: أمين
1: عجبتني بس.
4: أمين علي حسن برضو قال الحداد. أوكي وتمام تمام.
1: طيب جمانة بتقول المعلم.
4: أوكي كمان عندنا من ضمن الإجابات إجابة من غير اسم فما حنقولها. عندنا القاضي إجابة راشد من الحسا. علي كشيشي قال مهنة الحداد.
1: فؤاد القطان قال الحداد.
4: وأيضا أبو خلات قال الحارس.
1: علي النجعي غير إجابته إلى الحداد.
4: وأيضا عندنا محمد أحمد السوداني قال الحداد.
1: أبو علي قال محراث الزراعة وبنقول مهنة يعني شخص بيقوم
4: مو أداة.
1: بها وليست أداة يعني غير إجابته أحمد راشد إلى الرعي.
4: طيب عندنا كمان عبد العزيز عسيري راح للحداد.
1: وأبو نواف راح للخباز.
4: أيضا إجابة أحمد السعيد قال الفنان الرسام.
1: وأمين العتيبي قال الحداد.
4: وسليمان الدبيان راح للصايغ.
1: ومحمود الباز قال الخباز.
4: أيضا عندنا مبارك الدوسري قال عامل النظافة.
1: كمان إجابة استثنائية.
4: نحن والله جبنا عامل النظافة من فترة والله جبنا على عامل النظافة.
1: هذه كانت إجاباتكم.
4: طيب خلاص كذا ننهي اللغز.
1: ننهي اللغز
4: ننهي اللغز خلاص. يعطيكم العافية شكرا لكل

0: اللي جاوب معانا وكل
1: في
0: اللي
1: إجابة شارك. أخيرة معانا
0: يلا
1: من عصام ناجي أبو أحمد يقول الحداد.
0: طيب هذه لاحظت شغلة أنه بما أنكم أنتم شاطرين في الأمثال فاليوم يعني حيكون فقرتنا في الدردشة الصباحية حنلعب مع بعض في الأمثال
1: حبيت.
0: فاللي شاطر في الأمثال يكون معنا اليوم
1: حبيت.
0: حنتكلم في الأمثال. أنا حاطيكم جزء من المثل وأبغاكم تكملوا لي المثل تمام؟ يعني مثلا باب النجار أنت إيش حتكمل لي المثل إيش يعني زي
1: ما يفك الحديد
0: إلا الحام زي كذا عرفت يعني. هذه حتكون اليوم حنلعب هذه اللعبة اليوم مع بعض.
1: نبيل زيني يقولك أتوقع المزارع.
0: طيب خلاص كذا أنهينا اللغز ما حناخد إجابات ثانية. عندنا اللغز يقول أنا مهنة ضربت بي الأمثال الصلابة والقوة من شيمي من أعرق المهن وأقدمها ممكن تكون التقنية ممتازة ولكن لن تسحب البساط من مكانتي فمن أنا. طيب مهنتنا اليوم هي الحدادة.
1: الله
0: تمام مهنتنا هي الحدادة ضربت بي الأمثال كثير أمثال انقالت عن الحداد من ضمنها أنتوا قلتونا إياها وفي منها تنقال اللي هي بيننا مصانع الحداد أو أنه يعني هذا مثل مصري كمان وما يفك الحديد إلا اللحام هذه من ضمن الأمثال وضربت أنا بالضبط يعني أخذت الكلمة ضربت لأنه فيها طرق فيها ضرب الحدادة أيضا الصلابة والقوة الحديد دائما صلب وقوي ويجب أن يكون الحداد عنده من القوة والصلابة ما يتحمل حرارة النار وأيضا طرق الحديد من أعرق المهن وأقدمها وهي مهنة قديمة ومن زمان وفعليا تبغى قوة بزيادة ممكن تكون التقنية ممتازة لأنه صار في يعني الحين مكاين وفي أجهزة ممكن تساعد الحداد ولكن المهنة الوحيدة اللي إلى الآن لازم ما نستغنى عنها يعني ما نستغنى عن الحداد نفسه النجار يعني ها ممكن الحداد لازم في مكانه ومحله وكذا وكل دي الأشياء.
1: أبغى أقول حاجة بس اللي يقول مكرر إحنا كذا مرة قلنا يا جماعة ممكن
0: نكرر.
1: بنكرر
0: إحنا نكرر
1: فلا تأخذوا على اللي انقال سابقا ممكن
0: صحيح.
1: نرجع نعيد حتى لو كان من وقت قريب انقال
0: بالضبط.
1: عندنا كمان بيسأل لعبة الأمثال في الساعة القادمة بإذن الله عبد العزيز عسيري. الآن نبغى نقول
0: الإجابات.
1: مين جاوب على الاتصالات إجابات صحيحة. أول إجابة صحيحة كانت من ماجد وبعد كده محمد وبعد كده عزيزة بعد كده أبو فهد وفهد وبعد كده أبو هزاع ومحمد المري ويزيد وزين كلمونا سمعنا أصواتهم جاوبوا إجابة صحيحة الحداد.
0: طيب أول إجابة صحيحة كانت معانا على الواتساب عندنا أنوار المطيري عبد الله بركات نورة وأيضا هادي ومعتز سيف وعندنا أيضا آدم السوداني غازي شولان ماهر سعد عبد الهادي عمران أبو هزاع وأيضا هالة سندي عندنا محمد الفريجي يحيى مغربي أحمد عاقل وأمين علي حسن وفعلا توالت الإجابات ولكن هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة في البداية وبعدين فعلا جبتوا إجابات صحيحة. قاهر الظلام الحداد تونا ما خلصنا الفقرة الحداد أوكي يعني هذه
1: يعني حتى اللي ما ذكرنا اسمه في الآخر لأنه القائمة تطول قلناها على الهواء قلنا أسماءكم وإجاباتكم
0: صحيح تمام فهذه هي إجاباتكم شكرا لكل اللي شاركنا استعدوا معنا خلينا نشوف مين اللي شاطرين في الأمثال وكيف حتلعبوا معنا لعبة الأمثال يلا خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروح بعيد لسه مكملين معكم في

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين.

0: الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل مشوارنا، بس وصلنا إلى أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بصيف زاوية 97 يجمع الحرف والفن في تجارب إبداعية بجدة التاريخية. تجمع زاوية 96 في جدة التاريخية هذا الصيف الحرف والفن والتجارب التفاعلية عبر برنامج متنوع من الورش الإبداعية، يتيح للزوار اكتساب مهارات يدوية مستوحاة من التراث داخل بيئة ثقافية تحتفي بالإبداع وتعيد تقديم الحرف التقليدية بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع بالموروث الثقافي. يجمع البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية التي تستهدف مختلف الفئات وتشمل أساسيات التطريز اليدوي والخط الكوفي المربع والتذهيب وفن الفسيفساء الزجاجي وصناعة البخور وقشر الخشب وابتكار العطور وصناعة السبح من الخامات الطبيعية، إلى جانب أساسيات الألوان المائية وفن صناعة الصابون والمشغولات الجلدية وتطريز على الصور، حيث تركزت أو ترتكز جميعها على التعليم بالممارسة وإنتاج أعمال تحمل الطابع الشخصي لكل مشارك. وتنسجم هذه الورش مع رؤية زاوية 97 في جعل الحرفة تجربة حية تتجاوز حدود العرض من خلال إتاحة التعليم داخل بيئة تحتضن الحرفيين والمبدعين وتوفر مساحات للتجريب والإنتاج والتفاعل في نموذج يعيد ربط الزوار بالمهن التقليدية ويبرز قيمتها الثقافية والإبداعية. يؤكد البرنامج الصيفي مكانته زاوية 97 بوصفها إحدى الواجهات الثقافية النشطة في جدة التاريخية عبر محتوى يجمع التعليم والتجربة والإنتاج الحرفي ويمنح الزوار فرصة معايشة التراث من خلال المباشرة أو المشاركة المباشرة في امتداد الرسالة أو رسالة المشروع الهادفة إلى إحياء الحرف التقليدية وتمكين المبدعين وأيضا تعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، أكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، ولأبدأ صح برنامجكم الصباحي اللي مكمل معكم إلى أيضا لساعة 10. لسه مشوارنا طويل ولكن حلو بيكم أكيد.
2: نعم.
1: وصلنا لفقرة الدردشة يا دينا. وعدناهم انه عندنا
2: نلعب
1: جو مختلف.
2: قديش انت شاطره في الامثال؟
1: لا مو مره كثير، بس اعرف يجي مني.
2: يجي منك.
1: ما لاحظتي انه يعني كثير تشتهر في بيئاتنا باختلاف المناطق؟
2: صحيح.
1: يعني مثلا
2: صحيح.
1: ممكن مثلنا في البيئه الحجازيه اخذ لهجتنا، لكن تروحي نجد او الرياض
2: حتلاقيه،
1: او الشرقيه حتلاقيه بس بطريقه اللهجه. فإحنا كسعوديين أو كعرب بشكل عام نتميز بأنه الأمثال داخلة في حياتنا
2: 100%.
1: يعني أحيانا أنت بتردي على أحد تلاقي بمثل. أنا أرد عليك بمثل،
2: ما يحتاج أن أتكلم كثير،
1: ما يحتاج، غني معبر بيوصل الرسالة.
2: نعم. طيب اليوم نبغى نشوف مدى شطارتكم في الأمثال. اللي حنعمله أنه حناخد الاتصال، حنقول ثلاثة أمثال سريعة، اوكي، ثلاثة امثال نبغاكم تكملوها بطريقة سريعة. نبغى السرعة، ما نبغى نقعد نسولف، لا نبغى السرعة. تمام، نركز. يعني الحاجة ام الاختراع مثلا، يعني أي. اذا طاح الجمل كثر سكاكينة، اذا فات الفوت ما ينفع الصوت. يعني نبغى اجابات سريعة. تمام، ونشوف مين اللي اشطر، مين اللي شاطرين معنا. خلينا نبدأ الاتصالات. يلا ناخذ محمد اول اتصال معنا، نقول صباح الخير. اهلا وسهلا يا محمد. يا هلا يا هلا محمد. قديش شاطر في الامثال؟
3: والله نقول ان شاء الله
2: شاطر. يعني
1: من فين محمد انت؟
3: من الرياض.
2: من الرياض.
3: مجهز ثلاث امثال تعطونها بسرعه، وانت عاد احرقتي الصفحه وقلتيها اول شيء.
2: ايش هي
3: الحاجه ام الاختراع؟
2: لا لا, لا لا لا لا لا انا اللي حسألك، مو انت تعطيني امثال من راسك. لا انا اللي حسألك.
1: نفتح له صفحه امثال نجديه.
2: لا انا هعطيك امثال وانا ابغاك انت تكمل لي اياها. اوكي
3: يلا جوهر.
2: بس ان اوكي يعني شاطر ولا عشان اعرف اختار لك صعبه ولا اختار لك ولا ايش؟
3: والله يعني بنفسي 6 من 10.
2: 6 من 10.

0: نجدية دي
1: نشوف
0: اديله نجدية لا تدي له مكاوي
1: نشوف. طيب المنحوس منحوس
2: ها
1: بدأنا ها المنحوس منحوس
2: صباح وانا بدي بنحس
1: ها يلا يلا بسرعة يلا بسرعة ما عندك وقت
2: لا والله ما اعرفه
1: ما تعرفه. طيب واحد ثاني اهل مكة
2: ادرب شعابها
1: يا ولد حلو مد رجولك
2: على قد الحال
1: اذا فات الفوت
2: ما ينفع الصوت
1: إذا طاح الجمل
0: خلاص قلنا ثلاثة
1: لا لا أبغى أشوف ده اللي طير لي واحد هو ها ما يحك جلدك ها
2: إلا
1: هذا واضح عاد مرة سهل يا محمد ها ما يحك جلدك
2: والله هذا
1: إلا ظفرك يا ابن الحلال ما في إلا ظفرك هو اللي يحك ما في شيء
2: اللي عرفه ما الظفر ما يطلع من اللحم هذا اللي عرفه
0: يجي منك
1: لا والله يجي منك صراحة فعليا ستة ستة سبعة سبعة من عشرة يلا ها
2: انا قلت كذا
1: يلا برافو عليك يعطيك العافية يا محمد يا هلا وسهلا فيك
0: يا هلا وسهلا بمحمد السهلي
3: هلا السلام صباح الخير
0: عليكم السلام وصباحك ورد وسعادة يا محمد
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين يا هلا يا هلا يا هلا
0: محمد انت عايش في مكة صح؟
3: لا لا في جدة
0: في جدة يعني اديك ايه. صفحة الحجازي
3: ايه.
0: ولا لا استنى استنى اقول لك الباب اللي يجيك منه الريح
3: صك واستريح
0: يا عيني عليك من طول الغيبات
3: شوف الغناية
0: الله الله اذا فات الفوت
3: ما ينفع الصوت
0: والله والله طب فينك يا رز فينك يا رز طيب إذا غاب القط
3: نعم
0: إذا غاب القط الله عليك عشرة من عشرة محمد السهلي من جدة
1: يعطيك العافية محمد تسلم
0: تسلم صباحك ورد
1: قلتي واحد ما عرفته
0: إيش هو
1: المثل
0: أشوف
1: فينك يا رز
0: إيه؟ فينك يا رز لما كنا تباسي
1: يا ولد
0: مكاوي هذا مثل مكاوي
1: والله أول مرة أسمعه
0: لا في في كمان
1: في أمثال ترى ما
0: في أمثال يعني تحسي كذا ما أعرف أتذكر جداتي
1: أيوة أيوة.
0: كل كلامهم أمثال كل ما أيوة احنا قاعدين في القاعدة جداتي يتكلموا بالأمثال
1: صحيح طيب خلينا ناخذ عبد العزيز صباح الخير يا عبد العزيز
4: صباح النور والسرور كيف حالكم
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا عبد العزيز كيف حالك
4: يا نبغى مثال جدي الله يسعدك
1: يلا اعطيني
4: جداويه
1: يلا اعطي هذه هذه هذه ايمان الله يهديها تدخلنا في اشياء ما لنا داعي ما لنا داعي طيب يلا
0: هي مره تضحك صراحه الامثال الجدويه
1: طيب
4: انا اعطيكم ولا انت
1: لا لا انا اللي اعطيك وانت كمل اوكي
4: يلا ها
1: يلا
0: ترى انا عجبني هو يعطينا خليه بعد ما تعطيه
1: يعطينا يلا اوكي يلا نبدا باول مثل الضربه اللي ما تكسرك
4: توجعك
1: تقويك هي مو توجعك من دق الباب من دق
4: الباب
1: اي
4: دق شباك
0: يهو يهو
1: سمع الجواب
0: اديني امثال جداويه كل ثقه
1: سمع الجواب من دق الباب سمع الجواب طيب نعم. مثل ثاني اللي يبيعك
4: والله صعب الامثله اللي جايبينها
1: ها اجل ايش مو دحين قلت تبغى جداويه هذه جداويه
0: طيب يجيبك الصاج يجيبك الصاج
4: ايش دخلني في
0: الصاج ما انت بتبغى مثال جداويه
1: طيب استنى عبد العزيز خلين انت قل لي انت قل لي مثل يلا قل لي خلينا نشوف
4: والله اقدر اقول لك المليح مليح وين قام من النوم
1: يا ولد
4: قبيح قبيح لو غسل وجهه كل يوم
0: السلام عليكم
1: طب ليه طيب طب ليه ليه بتجيبونا مثل نهزئ الناس في ليه
4: امثال
1: يعطيك العافيه عبد العزيز شكرا لمشاركتك يا هلا يا هلا وسهلا فيك
0: يا هلا
1: وسهلا فيك نروح لاحمد صباح الخير
0: احمد يا هلا
5: اي مرحبا
0: احمد تسمعنا
5: سامعكم سامعكم
0: طيب كيفك في الامثال لا وطي صوت الراديو يا احمد عشان تسمعنا كويس ونسمعك بوضوح وطيه واسمعني من التليفون
5: حلو حلو
0: يلا انت من فين يا احمد ولا احمد من فين انت يا احمد
5: من الجنوب
0: من الجنوب يا هلابك وكل اهل الجنوب كيفك في الامثال
5: يعني نص نص.
0: طيب انا حقول لك امثال سريعه وانت تكملها.
5: يلا ان شاء الله.
0: ولد الوز.
5: ولد الوز عوام.
0: حلو.
5: ايه.
0: الحاجه
5: ام الاختراع.
0: حلو. العين بصيره
5: وليد قصيره.
0: والله والله
1: والله برافو والله. عليك
5: لازم حماس انا
1: والله ذا اعطينا مثل انت من عندك.
5: انا
1: ايه
5: اللي مطول عينه بيقول انه حامض.
0: والله انك
1: برافو عليك
0: والله انك فنان
1: برافو عليك يعطيك العافيه احمد
0: اسعدتنا يا هلا وسهلا يومك سعيد
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لعبد العزيز. صباح الخير.
6: الو صباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبتين كيفك يا عبد العزيز؟
6: الله يخليك بخير ونعمه كيف
1: حالكم؟ طيبين الحمد لله. ها يا عبد العزيز كيفك وكيف الامثال؟
6: والله كويس الامثال لكن ما شاء الله الشباب شالوها كلها الامثال.
1: لا لا ما شالوها ابد ابد في عندنا يعني ما كثير.
6: طيب يا بسم الله.
1: طيب انت شاطر قديش يعني؟ ها تعطي شطارتك
6: يعني 7 من 10 6 من 10.
1: اوكي طيب اللي مكتوب على الجبين.
0: الله
6: اجين
1: اجين اجين وامثال ما تمشي ما تركب مع بعض. طيب اللي مكتوب على الجبين
6: مبين في العين.
1: طيب اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طيب امشي عدل
6: يحتار فيك
1: مين؟ عدوه. مين
6: عدوك؟
1: عدوك يحتار فيك عدوك. طيب الضربه اللي ما تكسرك.
6: الضربه اللي ما تكسرك تقويك.
1: طيب كثر السلام. كثر السلام.
6: والله ما
1: تقل المعرفة تقل المعرفة. يعطيك العافية تسلم يا عبد العزيز شكرا والله يعني. ها ها
0: أتحمس. سبعة أتحمست أسويها فيك تصدقي.
1: أيوة يلا
0: والله يلا بعد يلا. ما نخلص من استقاء برنامجنا نستلم بعض.
1: اسمعي عشان الفضايح بس تحت الهواء خلينا نطلع فاصل ونرجع من جديد. يلا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. عندنا فهد يقول يعني لازم اتصال. هو المفروض أنه اتصال ولكن تبى تشاركنا أعطينا أمثال من عندك خلينا نشوف. يعني أنت لعبنا اللي في الواتساب لعبونا أنتوا اكتبوا المثل وخلونا نحن نشوف نقدر نكمل المثل ولا لا. أما بالنسبة للاتصال تقدروا تتصلوا علينا
0: 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مكملين معاكم حماث الأمثال.
2: حلو، حماث
1: تكلمونا
2: الأمثال.
1: حماث الأمثال.
2: أيه.
1: حماث الأمثال. حماث الأمثال تكلمونا، نسألكم ثلاث أمثلة سريعة نشوف قدرتكم على الإجابة السريعة، أو اللي على الواتساب يبعتوا لنا أمثال ويختبرونا فيها. خلينا نذكر بأرقام الواتساب 800-244-2828.
2: طيب خلينا نرجع لاتصالاتكم. قول جمال. صباح الخير يا جمال.
3: صباح النور. أهلا.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام؟
3: اللهم لك الحمد، أخباركم طيبين؟
2: نحن بخير الحمد لله. قديش شاطر في الأمثال؟
3: والله يعني.
1: طب من فين أنت يا جمال؟ من فين؟
3: من المدينة.
1: من المدينة.
2: طيب يا أهل المدينة شاطرين المدينة. شاطرين في الأمثال. طيب
3: يلا عشان بعطيكم برضو.
2: يلا خلينا نبدأ. يلا خلينا نبدأ. الطول عز.
3: القصر طز.
1: لا
2: أبدا. لا بتألف من عندك. هذا هذا بداية الخير، قاعد تألف لنا أمثال.
3: طيب هذا عندنا. طيب
2: لا لا لا لا أبدا أبدا. العين بصيرة.
1: قولي له قولي له. طب
2: العين بصيرة.
1: قولي المثل.
3: العين بصيرة ولا قصيرة.
2: حلو حلو. طيب عندنا كمان مثل يقول الحاجة.
3: الاختراع هذه كلها سمعناها، نبي شيء جديد.
2: ما دحين بعطيك شيء جديد بس انت يعني خليك ركز يعني معانا. حظ الملايح.
3: حظ الملايح
2: ايه
3: محسود.
2: كمان محسود على كيفك.
1: تفضلي.
2: ما لقوا في الورد عيب.
3: ما لقوا في الورد عيب قالوا مو بزين.
2: الحين أربع الأمثال اللي أعطيتك إياها كلها ألفتها.
3: هذه أمثال، هذه أمثال أنتم من عندكم جيبينها.
2: أعطيني مثل من عندك. يلا أعطيني.
3: وينك يا وينك يا خشبة لما.
1: لا
2: وينك يا خشبة لما.
1: لما كنا نجارين.
2: بالضبط. ها شوف إيمان ردت عليك قالت لك. ها غيره.
3: طيب
2: بس خلاص وقفنا. غزال اكيد اكيد. ما كل ام تقول ولدي يا سلام حلو يا سلام انتم ما تستاهلوه، وهو يكون يعني الله يعطينا العافيه. يلا يعطيك العافيه جمال. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
2: يا هلا فيك. يلا.
1: طيب هلا مهند.
2: مبسوط. بدا بضحكه مهند. دخل
1: ربي. مهند كيف حالك؟
4: تمام الحمد لله. من
1: مهند مكاوي انت ولا جداوي؟
4: لا انا من المدينه بس عايش جدا.
1: طب كلنا زي بعض يعني، امثالنا كلها واحده.
4: ايوه كلها.
1: طيب واحدة. الفاضي.
4: يعني بالقاضي.
1: عجيب. المكتوب على الجبين.
4: لازم تشوفه الان.
1: اللي عنده ماله محيره
4: يجيب حمام ويطيره.
2: يا ولد
1: يا ولد. طيب عندك مثل تبي تقول لنا هو؟
4: والله ضاعت الامثال من مخي.
1: طيب اقول لك في مثل بقوله لدينا دوبي. اللي اعطاهم بغطى البيبسي
4: يعطينا بطرف الملعقه.
1: لا بالتبسي.
2: بالتبسي.
4: اه بالتبسي.
2: ايوه ويعني شوف مشينا لها اياها وفيها اعلان وحالتنا حاله، ولكن مشينا لها اياها.
1: الفكره انه الغطى صغير.
4: هذا حق اللي اعطاهم بالكريك يعطينا بطرف الملعقه.
2: بالضبط. انت اخذت العكس. اخذت العكس. جميل يعطيك العافيه.
1: مهند يفوز. يفوز. يلا كمل معانا.
2: يا هلا وسهلا فيك. نروح لسمر. صباح الخير يا سمر. يا سمر اهلا وسهلا يا سمر، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
2: امورك تمام؟
5: الحمد لله.
2: الحمد لله. كيفك مع الامثال؟ طيب انا ابغاكي بس يعني صوتك يقطع، غيري مكانك عشان نقدر نسمع بعض. يلا
5: تسمعيني؟
2: يعني ها عيدي.
5: ايوه
2: معك. اوكي كذا ممتاز كذا ممتاز كذا ممتاز. طيب قديش شاطره في الامثال؟
5: والله شاطره يعني.
2: ها من وين تكلميني سمر؟ من وين تكلميني؟
5: من تبوك.
2: من تبوك. يلا نشوف اهل الشمال ايش وضعهم معانا. اوكي اذا فات الفوت
5: ما ينفعش فوت.
2: اللي يبغى العسل
5: يدور
2: عليه. اكيد حيدور عليه اكيد يا سمر. اللي يبغى العسل يصبر على قرص النحل. طيب اذا ما يحك جلدك
5: الا يضفه.
2: اوكي كثر الدق
5: يفك اللحم.
2: اذا غاب القط
5: يلعب يا
2: يا ولد. برافو عليك يعطيك العافيه. ترى البنات اشطر من الاولاد
1: والله عشان يسمعوا يمكن الجلدات
2: لانه نحن لا نستخدمها كثير غير انه نسمعها نستخدمها كثير.
1: طيب
2: يعطيك العافيه يا سمر. يا هلا وسهلا فيك. معلا
1: عدنان
6: معك يا
1: امي. هلا وسهلا.
6: الله يبارك فيك ان شاء الله.
1: امورك طيبه عدنان؟
6: الحمد لله.
1: كيفك مع الامثال؟
6: نقول ان شاء الله خير.
1: يلا كل ممنوع.
6: مرغوب.
1: الله الله. من دق الباب
6: لقي الجواب.
1: حلو. اللي يعرف يعرف
6: واللي ما يعرف ما يعرف.
1: اللي يعرف يعرف واللي ما يعرف يقول كف عدس. طيب من جاور السعيد
6: يسعد.
1: لا تعايرني ولا عايرك.
6: الله طايرني وطايلك.
1: طايرني وطايلك.
2: برافو عليك والله انك شاطر. والله انك شاطر.
1: عدنان من فين تكلمني؟
6: من مكة المكرمة.
1: من مكة. يا هلا
2: يا هلا
1: يا هلا
2: يا هلا.
1: أسعدتنا يا عدنان. تبى تسألنا مثل؟ يلا
6: أنا أديك مثل. يقول لك الحولة تعيب على الشولة وكلهم خلايق المولة.
2: وي وي وي وي وي وي وي وي وي
1: جديدة علي. أي أمثال فيها تنمر أنا ما
2: أحبها بالضبط.
6: ما أبغالك عسل. لا تقرصينا نحلة
1: ولا أبغالك عسل.
2: حلو. هذه واضحة هذه نعرفها.
1: حلو.
2: غيره قل لنا.
6: طيب اللهم اقلب ادرع على فمها
2: تطلع البنت لامها. اجليه اجليه. يعطيك العافيه يا عدنان. يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
7: صباح الخير استاذه دينا واستاذ ايمان.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا يا محمد. كيف حالك؟ تمام
7: الحمد لله.
2: طيب محمد قديش شاطر في الامثال؟
7: ان شاء الله.
2: ان شاء الله نقول ان شاء الله. طيب نبدا
7: بس انا هعطيكم امثال صعبه زي
2: مو مشكله بعد ما يلا مو مشكله بعد ما نخلص. يلا اول مثل معنا الصاحب.
7: صاحب
2: من عاشر. من عاشر القوم.
7: من عاشر قوم صار منهم.
2: اوكي طيب من جاور السعيد
7: يزعد.
2: لا تعايرني ولا عايرك. ها الهم طايلني وطايلك. يعطيك العافية يا محمد. بس قل لي أعطيني مثل. يلا
1: يلا أعطي مثل لدينا ومثل لإيمان. يلا
7: طيب مثل لدينا حواد راقد في جبل.
1: ايه تفضل.
2: لا شوف أنت أول فك الشفرة بعدين نقول المثل.
7: حواد.
2: أيوة
7: حواد راقد في الجبل.
2: حواد راقد في الجبل.
7: راقد في جبل.
2: في جبل.
7: نعم.
2: لا والله ما أعرف.
1: طيب المثل الثاني
7: يعني هو صياد وكيف
2: وكيف قاعد في الجبل. أنا فهمت حوات بس راقد في الجبل يعني ما عرفت
1: يعني كسلان.
2: المثل. أيوه كسلان.
1: طيب هو المثل حوات وراقد في الجبل هو ده المثل.
7: المثل يقول حوات وراقد في الجبل.
1: خلص المثل.
2: خلص المثل.
7: المثل خلص.
1: أي طيب.
2: طيب أكيد تاني. أكيد ما حعرف أجاوب.
1: أدينا واحد تاني.
2: ها.
7: أدي إيمانا.
2: يعني أعطيها ناقص عشان هي
1: أيوة
2: تكمل.
1: أديني ناقص وأنا أكمل.
2: أيوة.
7: براد من كثر محلة. إيمان.
1: أيوة سامعتك بس. يعني فين السؤال؟
2: فين السؤال؟
1: فين السؤال؟
7: براد من كثر محلة.
1: أيوة.
7: يلا كمل.
1: هو براد وفيه سكر.
7: أيوة براد من كثر محلة.
1: أيوة.
7: إيش
1: أيوة.
7: عمل؟
1: لا ما أعرف
2: والله ما ندري صار عسل. طيب إيش
7: براد نذكر محلة صب روحه.
1: صب روحه. نعم. أنت بتتكلم لهجة. أنت من فين؟ من السودان.
7: أنا أتكلم من جيزان. أنا من جيزان.
1: هذه لهجة جيزانية.
7: لا سوداني من جيزان.
1: سوداني من جيزان.
2: عشان كذا
1: اللهجة اللي تتحدثها جيزانية ولا سودانية؟
2: جيزانية. جيزانية. نعم نعم
1: والله فنان. حتى حجب
2: نحن عندنا. أيوة شوف نحن هي هذه. ايوه هي المشكله انه

0: اللهجة. أيوة اللهجة الجيزانية مو كلنا نقدر نتقنها،
1: بس هذه أم أيوة. أنا عارف أنه مثلا أهل جيزان. حتى أهل بيشة
0: بيشة يقولوها إن صح.
2: طيب طيب واحد أخير
0: يقول
2: طلاب يبغى دخنة.
1: دخنة
2: طلاب.
0: طلاب اللي هو اللي المديون أيوة لو الديان أو شيء صح؟
2: نعم يعني يبغى مساعدة لكن يتشرط يعني.
0: يعني يتشرط أيوة يعني ما هو عاجبه العجب ولا صريان فرج.
2: نعم. نعم.
1: شكرا صراحة على كمية الأمثال.
0: يا هلا وسهلا
1: اللي
0: فيك.
1: عرفتنا بيها اليوم تحياتنا
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. نروح لامتنان. صباح الخير يا امتنان. امتنان.
1: هلا وسهلا.
0: امتنان.
1: يمكن ما الصوت ما واصل.
0: مواصل هاي يمكن امتنان. طيب نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل صغير وراجعين من
1: نطلع
0: جديد. لسه
1: فاصل
0: مكملين
1: ونكمل ماراثون
0: الامثال. والله
1: عجبتني بنثبتها كل ربوع.
0: نشوف نشوف ما نشوف اصوته نثبتها كل ربوع ولا لا، ولا خلاص حتطفشوا منها، ولا ايش نسوي معاكم؟ طيب نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدا صح.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، لسه في ماراثون الأمثال زي ما قالت إيمان وسمته ماراثون. طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرام صباح الخير.
3: صباح النور. يا هلا.
2: يا أهلا وسهلا. تحمستي يا مرام للأمثال؟ ها
3: جدا، ترى أنا كل يوم أسمعكم ألغازكم توجع قلبي، فالأمثال هذه عجبتني.
4: سلامة قلبك. أنت في الرياض يا مرام؟
3: صحيح.
4: سلامة قلبك.
2: طيب مرام، بما أنه يعني تحمستي للأمثال، أنت قديش شاطرة في الأمثال؟
3: عادي أقدح من راسي.
2: لا تقدح من راسك، هذا يعني ما هي مرة
3: زي يعني أعرفها، وإني ما أعرفها أحب أني أكمل.
2: طيب اللي على راسه بطحة
3: اتحسس عليها،
2: اللي اختشوا
3: ما تشوف،
2: كل ممنوع
3: مرغوب،
2: كل اللي يرى الناس
3: بعين طبعا.
2: يا ولد يا ولد،
4: شطورة بنت الرياض.
2: والله برافو عليك.
3: العب
2: هقولي،
3: يقول إذا اشتهى القلب ساق القدم.
4: الله
2: يا ولد، إيش المثل الرومانسي
4: ده؟ انت عارفة أنا دي لما سمعتها في الرياض كتبتها من كتر ما عجبتني. لا اشتهى القلب ساق القدم،
3: ولا حد يلف ويدور، القلب لا اشتهى
2: صح راح
3: خلاص.
2: يا سلام عليك، يعطيك العافيه مرام، شكرا لك.
3: الله يعافيك.
2: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. نروح لاحمد.
4: لا عبد العزيز.
2: عبد العزيز.
4: هلا عبد العزيز.
2: أحمد.
4: احمد احمد. ايوه هلا يا احمد.
5: السلام عليكم. صباح الخير.
4: صباح الورد يا احمد، ازيك؟
5: الحمد لله تمام.
4: لا انا ادخل بقى في الامثال المصري
2: على طول.
5: والله على طول مرعبه
4: بصراحه. فقره مرعبه. طب اللي ما عندوش كبير يا احمد
5: اشتري له كبير.
4: ايوه
2: يا رب.

0: بكرة ببلاش.
1: امشي عدل
0: يحتار عدوك.
1: اجدع احمد يا جماعة. راجل يا راجل اجدع احمد يا جماعة. يعطيك العافية احمد. تسلم
0: كتير بصراحة.
2: وتحية وتسقيف
1: كده عرفت
0: يعني. في امثال كتير وقعت بيكون دي حاجات سهلة. في حاجات
1: طب هو نحن بنراعي.
2: طب يلا اعطي دينا مثل واعطيني يعني مثل يلا.
0: مثلا في مثل فعلا في حكمة كتير اللي هو ايه اللي ما تحتاج اليوم اللي وشه بكره
1: يحتاج القفا.
0: ايوه مثلا في عبر كتير.
2: هذا بيقول لك دايما خلي خط رجعه ولا تحرق المراكب
1: بالضبط. ايوه
0: يعني
1: لا شوف احمد دحين خلي يعني. ايوه خلي الحكمه في الموضوع دحين لعبنا يعني أيوه دحين يلا. انت قلت المثل انا رديت عليك على طول. اعطيني مثل.
0: في مثل سواحلي يعني احنا لما احنا كسواحليه.
2: انت منين يعني؟
1: اسكندريه.
0: نها
2: ايوه
0: مثلا بنقول ايه ايوه يعني احنا بنقول ناس ميه مالحه وشوش كالحه.
2: حلو
1: انت اعطيني فرصه ارد عليك. ما اعطيني فرصه ارد عليك.
2: استنى حضر مثلين. يلا اعطي دينا مثل.
1: يلا اعطيني مثل انت لانه قاعد يشرح.
2: اعطي دينا مثل واعطيني مثل. يلا
0: مثل سواحلي.
1: اي حاجه اللي عاوز
0: صعبه شويه مش هتنفع
2: يا عمي. قول
1: يا عمي قول. انت الحين قلت مثلين انا رديت عليك في المثلين.
0: صعبه بجد. سواحليه
1: خلاص
0: استنى بيبقى فيها لغطات شويه.
1: طيب ما نحن عشان كده لما نجينا الامثال نجيناها بحيث انها تكون تقدر ايوه تقدر تطلع على الهواء. بس يعني انت مثلا قلت مثلين الان نحن عرفناهم.
2: يلا اختار مثلين كده
0: تعرفوا. ميه مالحه وشوش
1: كالحه. وشوش كالحه نعرفه.
0: بالله
1: والله
2: بالله عليك.
0: بنتخانق. اي والله بنتخانق بيه دوت.
1: صحيح. طيب يلا يعطيك العافية أحمد.
2: سلام أحمد. شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا فيك. روح لعبد العزيز. صباح الخير يا عبد العزيز.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا عبد العزيز.
3: الله يحييكم.
1: كيف حالك؟ تمام
3: الله يسلمك. احنا من الواجهة البحرية بجدة.
1: يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافية عبد العزيز. يلا على السريع يا عبد العزيز. أوكي يلا. زوجك على ما تعوديه.
3: زوجك على ما تعوديه.
1: أيوة
2: كمل.
3: الله ما أعرف.
1: ولدك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه. طيب الجود
3: بالموجود.
1: طيب كثر السلام.
3: قل المعرفة.
1: ما يحك جلدك.
3: خير ظفرك.
1: إذا طاح الجمل.
3: كثر السكاكين.
1: إذا فات الفوت.
2: الله عليك.
3: ما ينفع الصوت.
2: الله عليك يا عبد العزيز.
1: لا عبد العزيز يتحمل صراحة. يتحمل يكمل معنا صراحة. يعطيك العافية عبد العزيز. تسلم. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: أسعدتنا. شكرا لك.
1: طيب خلينا نشوف. والله أعطيتونا بعض الأمثال يعني.
2: شوفي عجبني ذا. القصير يموت عشاء في الطاقة ملاحقة.
1: يا شيخ
2: من كتر ما هو قصير ملاحقة. هذا أنا
1: والله. لا هذا فيه تنمر قوي صراحة.
2: إيه بس هذا أنا ما ألحق عشاء. لا
1: أنا الأمثال زي ما قلتي الأمثال اللي فيها تنمر أنا يعني لم
2: ما أحبها بس ما هي موجودة.
1: طيب عندنا مثل علي النجعي كان يبغى ينقذني. يقول مثل من طعم أمحلة أكملت المثل. كان يبغى ينقذني لما كان وقت ما قال لي هذا.
2: وقال كمان خلي الدرعة
1: ترعى
2: وتركها
1: ترعى.
2: الله عليك يا دينا.
1: ترعى جليه.
2: الله
1: خلينا ناخذ عبد العزيز. صباح الخير.
2: هلا يا عبد العزيز.
4: هلا وسهلا.
2: يا هلا ومرحبا عبد العزيز. من فين تكلمنا؟
4: انا ماشي من بقيق للدمام.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله يا رب. طيب إياك. كيفك في الامثال؟
4: والله بمساعده فؤاد ممكن.
2: طيب
4: شاركنا الصباح وبزنا انا ويا فهد.
2: يا رب يسلمك. ايه انت ابو فهد؟
4: ابو فهد.
2: يا هلا بك. يا هلا بك. طيب
4: يعطيك العافيه.
2: طيب كل ممنوع
4: مرغوب.
2: الجواب يبان من
4: عنوانه.
2: حلو. من دق الباب
4: حصل الجواب.
2: حلو يا فهد. الضربة اللي ما تكسرك
4: ما توجعك.
1: لا تقويك.
2: من زان نومه
4: أصبح فايق عند الصبح.
1: ما زان يومه. ما زان يومه.
2: زان نومه. زان يومه.
4: زان يومه. زان نومه.

0: يداوم مضبوط رايك.
1: الله لا يحدني اخر مثل، الله لا يحدني
0: على اللي ما يودني.
2: يا ولد يا ولد والله برافو عليك، يعطيك العافيه عبد العزيز.
1: احلى تحيه لعبد العزيز والفهد.
2: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك،
1: توصلوا بالسلامه ان شاء الله.
2: يلا نروح لحصه. ها يا حصة كيف حالك؟
3: سلام عليكم.
2: وعليكم السلام. اتحمست حصة.
3: انا عندي امثال انا.
2: طيب اول شيء نحن حنلعب معاكي وبعدين انت تعطينا امثالك، اوكي؟ يلا. طيب يلا مثل يقول اهل مكة
3: حمام.
2: هذه اغنية، اهل مكة حمام واهل المدينة قماري.
1: واهل جدة غزال وغزلان وطائف اهل نغاري.
2: ايوه. طيب المنحوس منحوس. اسمعي اسمعيني يا حصة يلا عشان على السريع. المنحوس منحوس.
3: ها
2: المنحوس منحوس. ها نسيتي. طيب على راسه فانوس، علقوا على لو علقوا على راسه فانوس. الله يكفينا الشر. الله يكفينا الشر من رحب وهلل
3: وكبر.
2: وكبر كمان. ومن وراك لا بقى ولا خلى، من رحب وهلل ومن وراك ما بقى ولا خلى.
3: أيوة. أقول الأمثال اللي عندي.
2: يلا قولي لنا مثلين. يلا.
3: أيوة. يلا. جوزي الله يرحمه دائما يقول لي مثلا الناس اللي يزعجون الناس روحة وزيه، من كثر الترداد لابد ما يرى.
2: لمن كثر الترداد لابد ما يرى. أوكي.
3: أيوة. وكمان إيه؟ يا بيتي يا ساتر عيبي.
2: بيتي يا ساتر عيبي حلوة هذه. يعطيك العافية حصة، تسلمي شكرا.
3: في ايش في قولي. هذه ثم
2: ايش
3: ارتاحت القرعة من كد المشط.
2: هذا المثل اللي اكرهه اللي يقوله عبد العزيز بموية يعني بهدلنا فيه على الهواء. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك حصة.
1: ارتاحت
2: ايوه. نروح
1: لسليمان. يا هلا
4: هلا بأختي دينا وأختي إيمان. هلا
2: يا هلا.
1: Good morning. صباح النور. كيف حالك يا سليمان؟
4: هلا بالأصوات الجميلة.
2: تسلم. يعطيك العافية. تونا هادين.
1: سارة داية.
4: ما حد شوي كنا شوي كنا.
2: لا لا لا ما
1: لا احنا كدا. عجبتنا النسخة الجديدة.
2: النسخة الجديدة جميلة.
4: أنا موجه أنا موجن.
2: راح موجه وقفل.
1: من
2: الحماس. من التوجيه.
1: ضغط الزر.
2: طيب طيب عصام. عصام ناجي اللي تحته.
1: عصام ناجي.
2: أيوة عصام ناجي يقول رب يرمي.
1: رب رمية.
2: من غير ميعاد.
1: من غير رامي.
2: من غير رامي.
1: إذا كان الكلام من فضة.
2: السكوت من ذهب.
1: من تدخل في ما لا يعنيه. لقي ما لا يرضيه.
2: يا ولد.
1: شكرا
2: والله
1: يا عصام.
2: والله إنه نحن شاطرين.
1: حلو.
2: والله
1: طيب شاطرين. في كمان أمثال كتير حطة عبد العزيز عسيري.
2: أوكي. يلا سليمان.
1: رجع سليمان. هلا سليمان.
4: نسخة جديدة.
1: هلا وسهلا. تعال أسألك أمثال، كيفك في الأمثال؟
4: والله ميارد باختصار في الجيت حطه وماشي فوق ماشي.
2: جواله عنده مشكلة في الجوال.
1: ضبط جوالك سليمان.
2: طيب خلينا نشوف عبد العزيز.
1: طيب نشوف أمثال عبد العزيز. حسألك مثل
2: أيوه.
1: وتردي. ابن الوز
2: عوام.
1: راضينا تعززت، خسرناها تندمت.
2: حبيت. أيوه.
1: كيس قبل غطيس. هذا جديد علي.
2: ايوه لازم نشوف هذا المثل لانه هذا جديد. انا كمان علي
1: هذا كمان مثل من يحيى مغربي.
2: يقول
1: ديانك سيدك لين توفي. يعني الدين قصده.
2: ايوه أعتقد. ايوه حلو. كمان حلو المثل. جميل. يعطيك العافيه. اليوم
1: طيب. علي النجعي بيكمل لك المثل. من طعم امحله مد مزقمه. ماني فاهمه ولا شيء.
2: طبعا ايوه قاعدين نتكلم.
1: اشرح لي لو تكرمت المثل عشان نستفيد اكثر.
2: طيب.
1: من تنوع لهجاتنا الحلوه.
2: طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. انبسطنا معاكم في هذه الفقره ولكن لسه نحن اكيد مستمرين معاكم وتقدروا تشاركونا على الواتساب او حتى على الاتصال. بس هذا فاصل وراجعين من جديد. خليكم معنا.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، أكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وانضم للاستماع أو لمشاهدتنا عبر تطبيق الإذاعات السعودية صوت وصورة، وكمان بثنا المباشر في منصة إكس، وكل اللي حابب أكيد يشاركنا موجودين معاكم في أرقامنا. لكن الآن وصلنا لفقرتنا حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 22 من يوليو من عام 1893، الشاعرة كاثرين ليبيتس تكتب كلمات القصيدة الشهيرة أمريكا الجميلة، التي تحولت لاحقا إلى واحدة من أشهر الأغاني الثقافية والموسيقى الكلاسيكية.
4: عام 1894، انطلاق أول سباق للسيارات في تاريخ باريس، معلنا بداية عصر رياضات المحركات.
3: في عام 1900

0: لتتأسس بذلك أكبر هيئة طبية وصحية دولية في العالم.
1: 1983 المغامر ديك سميث يكمل أول رحلة طيران فردية بطياراته المروحية الهليكوبتر حول العالم محققا إنجازا قياسيا في عالم الطيران.
0: وفي عام 1998 الإعلان عن افتتاح إحدى أكبر المكتبات الرقمية الثقافية في إنجلترا لتسهيل وصول الباحثين والقراء للكتب عبر شبكة الإنترنت.
1: أخيراً وليس آخراً، 2013 إطلاق أول حافلة ذكية تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية النظيفة ضمن نظام النقل العام التجريبي في عدة مدن أوروبية.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في أمثالنا، واللي حابب يشاركنا طبعا أكيد على 800-244-28-28 تقدروا تلعبوا معنا وتعطونا المثل نص المثل ونحن نكمل لكم إياه، أو أنك تفيدونا بأمثال. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154، خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نقول أم ريمة صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا أم ريمة.
1: اهلا، كيف الحال؟ شو اخباركم؟
2: كيف حالك؟ شو اخبارك؟ بشريني عنك.
1: الحمد لله. كيفك انت ايمان؟
2: بخير، عساكي بالف خير. مستعده للتحدي؟
1: ازود بعد.
2: الله. ازود. الله الله الله. طيب اللي ما يعرف للصقر
1: شوي
2: حلو، الله لا يحدني. للي
1: ما يودني
2: يا ولد. صح. سبحان من خلق.
1: صدقني والله ما
0: عارفه ايش اللي قلتها كذا. برافو عليك والله.
2: شاعره. طيب سبحان من خلق
1: وفرق.
2: هلو. الطول عز ولو
1: قصر.
2: لا سيب القصر في حاله عشان ده موضوع حساس بالنسبه لي. الطول عز ولو في الخشب.
1: لو في الخشب
2: ايه
0: ما تعرفه؟
1: ما ادري والله، ده اول مره
2: اسمع. لاشتهى القلب
1: سوى اللي يبغى.
2: لا ساق القدم.
0: اي والله سوى اللي يبغى.
1: ايه طيب خلاص، هي حلوه دي.
2: اللي بيته من قزاز
1: يكسره
2: ما يحرف الناس بالطوب. يا ام ريما. ام ريما
1: هلا.
2: اللي بيته من قزاز ما يحذف الناس بالطوب. طيب انت عندك مثل تحبي تشاركينا فيه؟
1: ايه
2: يلا تفضلي.
1: وراء كل رجل عظيم
0: امرأة. امرأة أجليه
1: من سار على الدرب
0: وصل.
1: حلو. أطلب العلم
0: لو في الصين.
1: لا أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
0: من المهدي اللحد صح كمان، وحتى لو في الصين كمان. كمان فيه
1: حلو.
0: لا حلو. أي مو تأليف يعني.
2: اللي
0: فيه
2: اللي يبي العسل
0: إيه؟
1: يأكله.
0: يصبر على لسع النحل. يصبر على لسع النحل.
2: يا حلالك يا مريمة.
0: يعطيك العافية يا مريمة.
2: سعدتينا.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا. لا لا اليوم اكتشفت نفسي اني شاطرة في الامثال.
2: والله شطورة دينا.
0: والله اكتشفت
2: ولا
0: نفسي.
2: ولا سألنا سارة ولا مثل.
0: ولا مثل. سارة تقول لك خليني في حالي.
2: بعد ما نخلص حنجيك الكنترول يا سارة ونمسك القائمة
0: ونشوف الامثال معاك.
2: فهد بيشارك معنا بامثال جميلة، يقول السيف ما يقطع الا بيد راعي.
0: حلو. يلا نروح لعاطف. صباح الخير يا عاطف.
3: يا صباح النور.
0: اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. كيف حالك يا عاطف؟
3: والله بخير الحمد لله.
0: عاطف قديش عاطف؟
3: هلا والله. والله ماشي.
0: ما انت عارف. طيب يلا. المال السايب
3: يعلم السرقه.
0: الله اكبر. هلو. المكتوب على الجبين
3: ودي اشوف العين.
0: اوكي. اللي على راسه بطحه
3: تحسسوا عليه.
0: يا سلام. يا خبر بفلوس
3: بكره
0: البلاء. يا ولد
2: ما شاء الله عليك يا عاطف.
0: اعطينا مثل. اعطينا مثل
2: سوداني نبغاه.
0: ايه
3: يلا. قال لك اجري جري الوحوش.
0: اجري جري الوحوش غير متحوش. ها عرفنا.
3: ايوه
2: غيره.
3: حبيبك لو عسل
0: ما تلحسه كله.
3: يا نهار ابيض
2: يعني وجدناها انها موجوده عندنا.
0: موجوده في
2: السودان،
0: في كل مكان.
2: موجوده في مصر، موجوده في لبنان.
0: موجوده. ها قل لي في شيء ثاني؟
3: لا ثاني ما في شيء. انا الحين هذا حفظته منكم الحين.
0: والله انت قلت حفظته منكم الحين. يقول تمام. يعطيك العافيه. شكرا لك يا عاطف. يا هلا يا هلا وسهلا.
3: اليوم انا اضحك والله اني اموت من الضحك.
0: شكلنا حنلعب معكم كل أربعة. نلعب معكم
2: كل أربعة. حنثبت لعبة بإذن الله.
3: أحسن فقرة.
0: الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. والله شكله كله مبسط على الموضوع
2: صراحة. اللعبة حماسية
0: لأنها يعني من كلامنا.
2: ححضر لهم العاب.
0: أيوة. طيب يعني خلينا ألعبك أنا كمان.
2: يلا هات.
0: أيوة يلا.
2: ولا حطول في القائمة. يلا
0: دي. لا تعايرني ولا عايرة.
2: الهم طايلني وطايلة.
0: اللي عنده مال.
2: اللي عنده مال ومحيره.
0: أيوة.
2: يجيب حمام ويطير.
0: يا برافو عليك. يلا. اللي يبيعك
2: بيعه.
0: ما عندي لعب. ارميه خلاص. ارميه مو ضروري. ما تبغيه
2: بس بيعه.
0: أيوة. أعطي الخباز.
2: أعطي الخبز أعطي الخبز لخبازه صح؟
0: هو أعطي الخبز لخبازه. أيوة.
2: أيوة
0: كمل
2: بس خلاص. هو ده المثل.
0: لا لو أكل نصه لو سرق نص لو اكل نصه ايوه ما نبغى يكون سرق
2: هذا الخباز
0: ايوه يعني اعطي الشغله لصاحبها طيب. حتى لو انه هو يعني
2: يلا اديني واحد عشان انا كمان حديك
0: يلا قولي يلا قولي
2: كلها سهله يدين عليكي
0: ايش سوي لك طيب
2: انا شاطره ما شاء الله شطوره
0: انا فنانه انا فنانه
2: طيب يا امشي عدل
0: يحتر عدوك
2: حلو اللي ما عنده كبير
0: يشتري له كبير
2: يا ولد اللي يحسب الحسابات
0: لا هذا ما اعرف
2: في الهنايبات
0: في الهنايبات
2: ايه
0: اوكي
2: في الهنايبات
0: حلو
2: من جاور السعيد
0: يسعد
2: اللي يعرف يعرف
0: واللي ما يعرف يقول كف عدس
2: صح
0: عشان تعرف شوف سارة صفقت لي
2: من دق الباب
0: لقي الجواب
2: كل بصل
0: وانسى اللي حصل شفتي
2: والله شطورة دينا
0: طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد بس مكملين معاكم في ابدأ صح

قرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. هنشارككم خبر من الأخبار الاجتماعية المهمة يخص جمعية إنسان اللي بتفتح فرعها 23 بمحافظة الرين. افتتح محافظ الرين أحمد بن سعود الحمين فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان بمحافظة الرين، ليكون هذا الفرع 23 ضمن شبكة فروع الجمعية اللي تضم 5 فروع في مدينة الرياض و18 فرع في محافظات المنطقة، في إطار خطتها الاستراتيجية لتقديم خدماتها والوصول إلى المستفيدين في مقر إقامتهم، وبتيسر حصولهم على خدمات الجمعية وبرامجها. أوضح مدير عام الجمعية محمد المحارب أن هذا التوسع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، وانطلاقا من حرص سموه على خدمة الأيتام وأسرهم وتلبية احتياجاتهم والتيسير عليهم. ثمن المحارب دعم أوقاف الشاكرين ملهي بن سلامة بن سعيدان وأخوانه لخدمة المجتمع الشريك الاستراتيجي للجمعية، مشيدا بإسهامها في دعم برامج الجمعية ومبادراتها، وأشار إلى أن فرع الجمعية بمحافظة الرين سيقدم مختلف الخدمات والبرامج الاجتماعية والتنموية اللي توفرها الجمعية، تجسيدا لرؤيتها في تمكين المستفيدين من خلال منظومة متكاملة ومستدامة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرتنا، فقرة عقار اللي دائما تهمنا، وفعلا نلقي الضوء على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح اللي فعلا تحفظ جودة السكن وسلامة المجتمع، وطبعا الرقابة على تقسيم المخالفات اللي تحصل في الوحدات السكنية. كثير مننا يتعب في هذا الموضوع بين بيئة سكنية آمنة ومنظمة، وأيضا حفظ للملاك والمستأجرين، ويعزز أيضا من جودة الحياة. حنتكلم عن تنظيم القطاع السكني ودور الجهات الرقابية في تطبيقها. حينضم إلينا الأستاذ عبدالله برادي المحامي والمستشار القانوني. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
3: يا أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا فيك.
4: صباحك ورد أستاذ عبدالله البرادي. أكيد عندنا كلام كثير نقوله، الله يعينك على أسئلتنا الكثير، بس أتوقع موضوع يهم الكل خصوصا طالما أرتبط بالوحدات السكنية.

0: الله يحييكم والله.
1: بداية، ما المقصود بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية؟ وبعد كده حسألك عن أبرز المخالفات اللي يستهدفها دليل الرقابة، أو إذا حبيت أنت تعطينا الفكرة كاملة. تقسيم المخالف للوحدات السكنية ماذا يعني؟
0: طبعا قبل أسبوعين اعتمد وزير البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، وهذا يحدد المخالفات، ما هي ما هو المقصود بالتقسيم وما هي المخالفات. التقسيم أنه المالك لما يأخذ العقار أو لما يبني العقار أو لما يشتري العقار في رخصة بناء، لا يجوز لهذا المالك أن يقوم بتقسيم الوحدة السكنية لهدف إلى وحدتين أو أكثر علشان يأجرهم بالمخالفة لرخصة البناء وبدون ترخيص، أو أنه أيضا يقوم بتعديلات داخل المبنى إنشائية أو معمارية تهدف للتقسيم حتى لو لم يؤجر هذه الوحدات، وإنما يقسمها بشكل مخالف لسلامة المبنى أو مخالف لأنظمة الحريق.
2: نعم جميل. نعم طيب، لما نتكلم عن المخالفات اللي حصلت، هي هذه المخالفات، ولكن لما نوضع دليل الرقابة ووضع لأهداف معينة ووضع أيضا لحماية المالك وأيضا المستأجرين، وكمان يعني دخل فيها كمان جودة الحياة، لأنه أكون بأمان وأكون مرتاحة وأنا حافظة حقوقي، لأنه صعب أنا أكون مرتاحة وبأمان وفي نفس الوقت أنا عندي مشاكل مع المؤجر أو عندي مشاكل مع المالك اللي ممكن تحصل وكثير تحصل ولسه ضايعة، يعني شوية خلينا نقول كذا بالعامية الطاسة لسه ضايعة.
0: نعم صحيح. نعم.
2: فما الأهداف فعليا اللي نحط؟
0: لا شك أول شيء تعرفون أنه البلدية لما تعطي رخصة بناء تراعي في ذلك أول شيء يعني الإمكانيات الحي نفسه، إمكانيات الشارع، كم عدد الناس اللي راح يسكنون، هل المكان يتحمل عدد أكبر من الوحدات أو لا، هل أيضا الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى قادر أن تلبي هذا العدد. فلما يجي المالك ويقسم هذه الوحدات ويكدس أعداد كبيرة أكثر من المخطط له وفق رخصة البناء، معناته هو جالس يسوي إخلال بالتقسيم والتوازن داخل الحي ويسبب تكدس، هذا أول شيء. ثانيا أيضا يسبب تشوهات للمبنى وللحي، وأيضا قد يسبب أيضا مشاكل في سلامة المبنى، قد يعرض المبنى لا قدر الله للسقوط أو للعيوب الكبيرة اللي تكون مؤثرة على أو خطيرة على سلامة الساكنين. أيضا كذلك أنظمة مكافحة الحريق، لا شك أنه في أنظمة لكل مبنى لمكافحة الحريق، الإخلال بهذه الأنظمة، عمل تقسيمات مخالفة مثل مخارج الطوارئ التي تجي عند بعض الناس بعد ما يخلص البناء يبدأ يعدل، هذا خطأ، المفروض أنه يقوم بتعديل رخصة البناء عشان يستطيع أن يعدل.
1: هل عند تمليك وحدات سكنية شقق وما يعطي مواقف سيارات، هل هذه ضمن المخالفات ولا خلاص يقول لك والله هو راضي أخذ الشقة وقايل له ما في مواقف ما في كفاية؟
0: دائما زي ما نرجع مرجعياتنا في هذا رخصة البناء على حسب الحي وعلى حسب المكان، إذا كان الحي محدد فيه مواقف سيارات خلاص أنه لابد أنه تكون الموقف تابع للشقة، يعني قصدك أنه
1: الشقة أكثر من المواقف يا أستاذ عبد الله.
0: نعم لا شك، وأصلا رخصة البناء تراعي هذا، يعني لما تصدر رخصة البناء تراعي المكان وتراعي الطريق اللي عليها المبنى هذا.
2: تمام جميل. أستاذي، لما نبغى نتكلم كمؤجر، أنا دحين أنا مواطن، أنا جاي أشتري وحدة سكنية أو حتى أأجر وحدة سكنية، ما عندي الخبرة الكافية، ولكن كيف أقدر أتأكد أنه من نظامية هذه الوحدة السكنية قبل لا أبدأ التعاقد، قبل لا أبدأ العقد؟ ما إيش أبرز العلامات اللي تبين لي أنه في مخالفة ولكن ما انتبهنا لها، أو ما انتبه لها يمكن ننتبه لها بعد ما نتعاقد ونسكن، بس قبل هل في علامات معينة ولا لا؟
0: المالك يعني إذا جاي يشتري عقار لابد أنه يأخذ نسخة من رخصة البناء ويطبقها على الواقع، هل تم تعديلات بعد رخصة البناء أو لا.
2: أوكي.
0: إذا تم تعديلات لابد أنه هو يراجع البلدي ويشوف هذه التعديلات هل هي مخالفة أو لا، عشان ما يقع في المخالفة أيضا ويعتبر هو مسؤول عنها، لأنه المالك

0: في السابق ما حد كشف هذه المخالفة، فيكون هو أيضا إيش في يعتبر هو اللي خالف يعني. أما المستأجر، فالمستأجر إذا هو استأجر الوحدة والعقد الإيجار محدد فيه مواصفات الوحدة هذه، عدد الغرف، عدد كذا، فهو أثبت أنه ما قام بالتقسيم، لأنه تقسيم أحيانا يكون عن طريق المالك وأحيانا يكون عن طريق المستأجر. يعني في بعض المستأجرين يستأجرون مبنى كامل ويروح
1: يعدل بمساجد،
0: يعني يعدلوا عشان يكسر عدد الساكنين. صحيح. يعني يشغلونها تجارية يعني.
1: صحيح. نعم نعم. طيب اليوم هل هناك من الناحية القانونية عقوبات، إجراءات محددة للمخالفين؟ هل هناك عقوبات أو مسؤولية تقع على عاتق مالك العقار لما بيسوي هذه المخالفات الغير نظامية؟ واضحة العقوبات والإجراءات أستاذ عبد الله؟
0: طبعا الإجراءات تبدأ بالتنبيه، وإذا ما صحح المخالفة تبدأ العقوبات بالتدرج، تبدأ من 5,000 وتنتهي ب25,000. أيضا في نقطة مهمة يعني صراحة أحسنت وزارة البلديات فيها، أن حطت الرصد المجتمعي. الرصد المجتمعي أنه يحق لأي فرد في مجتمع ممارسة دوره في إبلاغ البلديات بوجود هذا التقسيم. وهذه أنا أعتقد أنها يعني بادرة طيبة، هي يعني نرجو من بقية الوزارات أنها تحذو حذوها، لأن يعني تفعل أنه المواطن هو حارس الأمن الأول.
1: جميل.
0: في هذا الوطن.
2: نعم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، وإن شاء الله يصير عندنا لقاءات أخرى، لأنه فعليا المشاكل اللي تحصل لأصحاب الأملاك الملاك. صح. أو المستأجرين أو المستجدين في الملك أو غيرها، كثير من المشاكل لسه لم تنظم، لسه لم توضع لها قوانين معينة، فإن شاء الله حيكون لنا استضافات أخرى. شكرا جزيلا لك. كان معنا الأستاذ عبد الله برادي، محامي ومستشار قانوني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا وسهلا فيكم.
1: حياك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب رجعنا لكم تقريبا في الجزء الأخير من برنامجنا وبرنامج ابدأ صح، ولكن لاحظنا أنه الأمثال أخذت حيز كبير من الاهتمام، وشايفين الناس كلها فرحانة في الموضوع. شكرا طبعا الجزيل لريهام قبول.

0: كوري زميلتنا لأنها ساعدتنا في الأمثال، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. يعني ريهام ساعدتنا فوق 35 مثل أعطيتينا يا ريهام، والله والله ما شاء الله، يعني فوق 35 والله العظيم، يعني أعطتنا أمثال مرة كثيرة، بس اكتشفت أنه أنا شاطرة.
1: إيه؟
0: جات ريهام عشان
1: طياري،
0: جات ترد علي تقول لي الناس والكل بالله.
1: حلو
0: والله.
1: حلو
0: يا ريهام، يعني ما أدري إيش أقول لك يعني صراحة، بس أنا
1: اكتشفت بعد الهواء بختبرها قبل برنامجها، هختبرها كده.
0: هي أساس الأمثال، فين تختبري؟
1: مكاويتين بإيمان فيرزس ريهام.
0: لا معكم سارة خوجة، لا معكم سارة خوجة، أنا اللي ضايع بينكم. بس إنه
1: ما شاء الله،
0: بس طلعت اللي قد التحدي، اكتشفت إني أنا شاطرة في الأمثال، يعني صرت راس براس. تقولي لي مثلا أقول لك على طول راس
1: متنوع على اللهجات، ما شاء الله على دينا.
0: لا يعني لا، تخطيت بس اللهجة الجيزانية هي الوحيدة اللي لسه، بس لازم أخذ فيها دورات.
1: لو حطيتيها في راسك حتجيبيها،
0: حجيبة إن شاء الله بإذن الله. طيب عندنا من ضمن المشاركات عبد العزيز عسيري أرسل لنا يقول من الأمثال: ابن الوز عوام، راضيني راضينا تتعزز، خسرناها حلو تتندم.
1: حلو
0: حلو حلو. كيس قبل الغطيس.
1: ايه
0: حلو. أعطيه الأجر أجير قبل ما يجف عرقه. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: طيب
0: لك
1: فضل السنادي، شكرا على مجموعة الأمثال. قال: الباب اللي يجي منه ريح سده واستريح، ما صديق إلا وقت الضيق، والكثير من الأمثال الشعبية اللي الأجداد طرحوا فيها كل شيء. شكرا فضل السنادي،
0: يعطيك العافية. أيضا من ضمن المشاركات، والله من غير اسم، بس في ناس يعني في ناس ما عجبهم الموضوع. نحن ما حنخليه كل يوم، وأكيد نحن ما حنرضي الجميع، يعني إلا ما في حلقات مثلا ما يعجبكم، وفي حلقات
1: يزيد
0: تعجبكم.
1: يقول دينا شطور، ما شاء الله عليك يا دينا، أقول لك ما شاء الله بكل اللهجات.
0: يعطيكم العافية. طيب نحن مواضيعنا تختلف دائما، في الصباح غير وفي المساء غير، وفعلا فقرة الأمثال يمكن تعجب ناس وفي ناس ما تعجبهم، فيعطيكم العافية. اللي يبي يتابعنا يوم الأربعاء إن شاء الله دائما حنحط لكم لعبة، مو دائما أمثال ولكن ألعاب مختلفة. طبعا بكذا نكون تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. خلينا نستعرض ما كان موجود معنا في الحلقة
1: اليوم. طبعا حلقتنا بدأت كالعادة بتصبيحاتكم الحلوة اللي ما نستغن عنها في افتتاحية ابدأ صح. بعد كده انتقلنا للغزنة اللي ما شاء الله تنوعت فيه الإجابات، ولكن فيه كان نسبة كبيرة جابت الإجابة الصحيحة، وكان اللغز حله الحداد.
0: طيب أيضا بين فقراتنا المتنوعة نحن استعرضنا أخبارنا، وأيضا اليوم كان مختلف شوية، حبينا نلعب معاكم لعبة بسيطة خفيفة تلعبوا مع بعض في الأمثال، وإن شاء الله حيكون كل أربعة لعبة مختلفة، يعني مش دايما أمثال، بس يوم الأربعة حنخصصه دايما أنه نلعب فيه أي لعبة. أيضا استعرضنا ترند اليوم، مو ترند، حدث في مثل هذا اليوم، واليوم كان موضوعنا في مع ضيفنا شوية مهم لناس كثير، وهو دليل الرقابة في الوحدات السكنية، ويعني يحميك من المخالفات ويحميك من أثار كثيرة.
1: أكيد نشكر كل اللي شاركنا بالصوت وشاركنا بالكتابة. ابدأ صح ما له قيمة أو جمال إلا بيكم ومعاكم. شكر كبير طبعا لكل متابعينا أصدقائنا اللي بيسمعونا الأول مرة وبيكلمونا الأول مرة. الشكر أيضا موصول للضيف الكريم، الشكر موصول لفريق العمل، يعطيهم ألف عافية زميلاتنا في الإعداد فاطمة شرف وعلياء الهذلي. شكر كبير لسارة خوجة اللي ما يكمل جمال برنامجنا لبيها، تسلم إيدها. شكر أيضا لزميلتي دينا سعد، لكم مني أجمل التحايا. أنا إيمان بحيدرة، في نفس التوقيت بكرة صباحنا يبدأ بيكم. كونوا دائما بخير، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن السلوك الغذائي عند الأطفال، رح نتكلم عن الجوانب الأساسية اللي بتؤثر على نموهم الجسدي، على نموهم العقلي النفسي. كل هذه الأمور رح نتكلم معاها بإذن الله مع الدكتورة رويدة إدريس، أخصائية التغذية العلاجية. دكتورة رويدة، أسعد الله صباحك.
4: يا أهلا وسهلا.
3: أهلاً
4: صباحك وصباح كل المستمعين.
3: يا رب يا دكتورة. طبعاً إحنا الآن في الإجازة، يعني دايماً بنشوف الأطفال سار ليلهم نهار ونهارهم ليل بسبب الإجازة، كمان الوجبات يعني غير منتظمين فيها، هي وجبة واحدة وفاست فود.
4: هو وجبة واحدة ونقورة كتير، يعني طول ما هم
3: شيبسات شيبسات حلويات كله.
4: صح صحيح صحيح.
3: طيب يعني دكتورة في البداية نبقى نتكلم، يعني كما تخلي موضوعنا، إيش يعني إيش يعني سلوكيات غذائية للطفل؟ كيف يعني مفهوم هذه الجملة خلينا نقول؟
4: طيب طبعا السلوكيات الغذائية تتولد مع الطفل، في بعضها يعني بعضها فطري وبعضها مكتسب من أسلوب حياتنا. كيف الواحد يورث من أهله لون العين، الشعر، البشرة، كمان بيورث أشياء لما نشوفها السلوكيات الغذائية حقة الأسرة.
3: نعم.
4: الحاجة الفطرية إنه الإنسان بيولد سبحان الله عنده حاسة التذوق كلها موجودة في اللسان، المر، الحلو، المالح، الحادق، يعني كل التذوق موجود في اللسان. مجرد الأكل يعدي منطقة اللسان الطعم يتساوى، خلاص ما تعود تحس بأي طعم، صار دحين دور الجسم واحتياج الجسم وغذاء الجسم. طيب رهام، يعني احنا الامهات للاسف هم اللي بيخربوا حاسه التذوق حق الطفل. يعني انا اسميه تلوث، زي كيف تلوث بصري كمان في تلوث في حس التذوق حق الانسان.
3: بس يمكن يا دكتورة يعني في البداية خلينا نقول إنه الطفل أول ما يتولد ألين ما يصير مثلا خلينا نقول ألين ما يروح المدرسة، الأم تقدر تتحكم في سلوكيات الطفل يعني الغذائية، لكن لما يروح المدرسة في مقصف وفي أصدقاء وهذا يجيب وهذا يجيب ويبدأ خلاص هو يبدأ يعني يأكل على كيفه في المدرسة.
4: شوفي خليني أقول لك إيش اللي يخلي اختيارات الطفل حتى في المدرسة، لما يروح المدرسة الاختيارات تختلف. لو الطفل يعني إحنا ربينا حاسة التذوق عنده بشكل صحيح،
3: صح،
4: يختلف الموضوع. شوفي الرضاعة الطبيعية، طبعا الرضاعة الطبيعية هي أهم شيء في الحياة بالنسبة

0: أول غذاء للطفل اللي هو الحليب الطبيعي من صدر الأم، هذا ما فيه سكر أبدا. فبالتالي الطفل لما خلاص يتعود على حليب الأم هو ما عنده مشكل، ولكن الأطفال اللي بيرضعوا صناعي الحليب الصناعي في مواد حافظة، وبالإضافة إنه فيه كمان سكر.
1: صح.
0: وزيادة على كده لما تفضل لأمك تهتك وحماتك تهتك وشوفي ولدك كيف نحيف وشوفي ولدك معصمص
1: وما تأكلي وما هم يعتقدوا بالضبط. إنه النحافة قلة أكل، ولا يعني خلينا نقول والطفل لما يكون كده بوزن صحي كويس يشوفوا إنه هذا خلاص هذا ده بيتغذى وهذا أمه هاملته، هم شايفين كده.
0: مضبوط. هم الناس تحب الطفل المربرب لأنه كيوت شكله كتكوت وكده، ولكن الطفل حتى لما يتولد طفل وزنه عالي هذه احتمالية إنه يكون مريض سكر، عنده خلل جيني هو اللي عامل له السمنة هذه. يعني الطبيعي إنه الطفل يتولد 3.5 أكثر شيء 5، لكن لما يجي طفل كبير معناته إنه عنده خلل في جسمه. فبالتالي مريض السكر، طفل السكر أو بيبي السكر ممكن يجي وزنه 7 كيلو.
1: بس هو في هذا فعلا في حالات في السوشيال ميديا في أطفال بيتولدوا 7 كيلو يعني، وما شاء الله بيكون حجمهم كبير ما شاء الله تبارك.
0: بيكون مرض السكر يعني، غالبا بيكون مريض سكر. ولكن نرجع للموضوع، الأم تبدأ بإنها تخرب حاسة التذوق حقة الطفل مع أول ملعقة سيريلاك تنحط مع الحليب، مع أول مرحلة سكر تنحط مع الحليب. هذه الأشياء تبدأ تقوي عنده حاسة التذوق للحالي، فيقوم دائما يطلب أشياء طعمها حلو. نجي لمن بعد 4 شهور، يعني في مدرسة تقول الطفل يبدأ يأكل بعد 4 شهور، في مدرسة تقول بعد 6 شهور. تبدأ تدي الطفل أكل، الطفل الأكل اللي حتديله هو طبعا أنت عارفة كيف طريقة إننا نأكل الطفل. أول شيء ما نخلط كذا نوع سوا، يعني مو أعمل له كوسة وجزر وبطيخ كلهم بطاطس. سوا لا ما ينفع، لازم كل صنف واحد يوم عشان أشوف تحمل، خصوصا لو الأسرة فيها حساسيات غذائية. فلازم ما أخلط للطفل وأبدأ صنف. أول مرة أحط فيها مكعبات دجاج في أكل الطفل أو أحط فيها ملح في أكل الطفل، أنا كده قويت حاسة التذوق للأشياء الحادقة اللي هي بعد كده حتكون مش خضار، يا ريتها خضار، حتنقلب بشيبسيات، لأشياء المالحة اللي بالخل اللي بالليمون، الأشياء اللي فيها نكهات قوية. فأنا كده عمال أو يعني أوجه حاسة التذوق حقة الطفل للاختيارات الخاطئة.
1: نعم.
0: عرفتي؟
1: بس
0: فهذا يعني
1: يا دكتورة يعني
0: البدايات.
1: عندنا نعم دكتورة عندنا يعني مثلا في خلينا نقول في مجتمعاتنا دايما لما يصير مثلا عمر الطفل 4 شهور تقول له أبدأ يدخلي له أكل مثلا فواكه، خلينا نقول مهروسة خضار، أيوة خضار مثلا مهروسة، هل صحيح ولا إضافات الإضافات اللي نحن بنضيفها على الخضار؟
0: الإضافات هي الخطأ.
1: يعني الإضافات هي الخطأ.
0: أيوة كنت في نقاش مع عمتي يوم الجمعة اللي فات على موضوع، يعني كنت بأحكيهم على موضوع المؤتمر اللي كان عندي اللي هو الموضوع اللي بنتكلم فيه، يعني أنه موضوع جدا مهم. من هنا تبدأ سوء التغذية يبدأ من الطفولة. فقالت لي إحنا كنا الطفل من هو بيبي نديله من أي شيء على الصفرة، ملوخية بامية.
1: فعلا إلى الآن فيه هذه العادات موجودة.
0: هذا غلط، كونه أنه ما صار له شيء الطفل أنت عمال تخرب حاسة التذوق حقته. فإحنا محتاجين نقوم التوجه الصحي للطفل. يعني أكيد طبعاً، طب إذا ما نلوم الطفل بعد كده لما تكون اختياراته خاطئة أو هذا يرفض يأكله وهذا يأكله. شوفي الطفل ما هو صاحب قرار يا ريهام.
1: صح.
0: الطفل ما هو اللي بيده الفلوس. متى الطفل يبدأ يصير في يده مصروف؟ هل يصير في يده مصروف وعمره 3 سنين أنت ممكن تدي الولد 100 ريال وتقولي له روح البقالة اشتري؟
1: لا طبعاً.
0: طيب إذا صاحب القرار هو اللي بيعطي الفلوس في حياتنا كلها. جوزك هو صاحب القرار لما بيصرف عليك، أبوك هو صاحب القرار بيصرف عليك، فهم اللي يتحملوا المسؤولية. ليه قال كل راع مسؤول عن رعيته؟ لأنهم هم أصحاب القرارات. فإحنا لما نحط القرار في الطفل أصلا ما تتخذ شهادته في محكمة. ليه؟ لأنه لا ما يعرف يميز بين الحق والباطل. نفس الشيء في أكله، ما يعرف يميز بين الصحي والضار. فكيف أنا أجي أخلي القرارات للطفل؟ طب الطفل لو أنا ما جبت له الشيبسي في البيت وأنواع الشوكولاتات في البيت والحلويات في البيت، هل هو حيعرف أنه هذه الأشياء موجودة أصلا؟
1: لا طبعا ما حيعرف،
0: حيعرف. وكل شيء معتادين عليه نتقبله، والشيء اللي إحنا معنا ما إحنا معتادين عليه نستنكره. زي الطفل اللي متعود أنه أمه تغطي وتتنقب وكذا، لما يسافر ويشوف حريم كاشفات يستنكر، صح ولا مو صح؟
1: صح.
0: يعني هذا شيء شفناه في حياتنا. فنفس الشيء الطفل لما أنت تعوديه على أكل صحي، هو لما حيشوف مثلا مشروب غازي وهو متعود يأكل فاكهة، طعمه ما حيستصيغ طعمه إلا إذا أنت صرتي أديتي له هو من عمره سنة أنت عمال بتدي له مشروبات غازية. يا خربتي حياة الطفل، خليتي عظامه ضعيفة، خليتي بدأت تهدي ذاكرته، بدأت تصير عنده مشاكل أنت ما أنت شايفاها. المشاكل هذه تراكمات، يعني ممكن عظامه ما تستحمل معاه لعمر 30، فهمتيني؟
1: أيوة.
0: يعني ما تستحمل إنها تشيله لعمر 30 لعمر 40. وفعلا هذا بنشوفه، أطفال بيتكسروا بسرعة، أطفال صحتهم هشة، ما هذه تراكمات من الطفولة.
1: طيب دكتورة، يعني الآن
0: عبارة عن عمارة، عرفتي؟ الجسم أيوة. عبارة عن عمارة، كيف أساسها؟ كل ما كان الأساس قوي كل ما كانت صحة الطفل نشأ أفضل.
1: طيب دكتورة، يعني بحكم أنك أنت الآن بتشوفي أكيد أطفال وعملتي يمكن خلينا نقول محاضرة بخصوص هذا الموضوع اللي هو سلوكيات
0: مؤتمر التغذية، صحيح؟
1: طيب دكتورة، إيش أكثر السلوكيات اللي الآن منتشرة بين الأطفال وتعتبر سلوكيات غذائية خاطئة أنت بتشوفيها ويعني وأكيد بتصححيها من خلال سواء هذا اللقاء أو من خلال خلينا نقول المحاضرة اللي أنت عملتيها؟
0: الترند.
1: هو الترند هذا هو اللي جابنا لورا.
0: يعني اللي كل فترة للأسف يطلع نوع حلاوة ترند، من فترة حلاوة العين، من فترة حط ما أعرف إيش على إيش، الحلويات اللي مقرمشة اللي على شكل فواكه، هذه ما هي فواكه، هذه أنت ضفت لها النيتروجين، يعني أشياء ما عاد صارت مصنعة، إنه الفاكهة ما تعود بحالتها الطبيعية، يحطوها في نسبة عالية من النيتروجين تصيرها تتكسر بسرعة وتصير مقرمشة. هذه الترندات هي اللي جايبة صحة الجيل.
1: والله فعلا، يعني أنا دكتور الآن بشوف في السوشيال ميديا في مثلا اللي هي الفواكه المجففة بالتبريد.
0: أيوة.
1: أنا بنتي بتقنعني، أنا بنتي بتقنعني بتقول لي يا ماما هذه مجففة، فواكه مجففة، أنت مو تبيني أكل فواكه؟ ففعلا الأطفال يعني عندهم أساليب صراحة.
0: أيوة، لأنه هذا إحدى السلايدات اللي كنت بتكلم فيها واللي هي الأقوى، إنه صار في عند في عقلية الأطفال خلل في الحقائق والقناعات. ليه؟ لأنه أنت تيجي تقولي لبنتك إنه كثير بيحذروا من الشعرية السريعة، طيب بدون ذكر أي أسماء، طيب انت عمال تحذريها منها، هي وهي عمال تتفرج على افلام كرتون الاعلانات في عن هذه الاشياء اللي انت بتحذريها منها. كاس العالم لسه دوبه منتهي، يعني لو لاحظتي في اخر مباراه، المباراه النهائيه، كل الملعب كله كان ايش، الشاشات محطوطه مشروب غازي، ما نبغى نذكر اساميهم ولو انه كلنا عارفينهم، المشروب الغازي محطوطه في كل الملعب، فهو عمال يلقط نظرك.
1: هو بس يا دكتورة جات على المشروبات الغازية، حتى مشروبات الطاقة الآن أنا بستغرب في أطفال بياخدوها،
0: وهذه يعني مشروبات الطاقة عالميا محرمة على الأطفال أقل من 16 سنة. أنت هنا بتشوف، حتى يعني دحين صدر قرار أنه في بريطانيا مثلا أنه ممنوع الطفل يروح يشتري مشروب غازي أو مشروب طاقة بدون ما يبرز هوية تثبت عمره.
1: والله شيء حلو.
0: طيب ولكن اوكي، هم يعني هم ما اشتروها، اهلهم اخذوها اشتروها وودوها البيت. طب ما هو الطفل برضو ممكن يشربها وهي محطوطه في الثلاجه عندك. نفس الشيء هنا عندنا للاسف، الاسره هي اللي بتشتري والطفل هو اللي بيستهلك، ولكن انا شفتها رؤى العين، طفل عمره 3 سنين في البقاله ماشي بالمشروب الطاقه، تعالي

0: ماشي، روحي في اي مول في البلد، ها، وانتبهي ركزي في المناطق حقت الاطفال، عندك اللي هي محل التزلج، محل الكور حقت الاطفال، وطالعي في المنطقه اللي فيها سناكات للاطفال، هتلاقي ما في ولا اي سناك صحي ولا اي، يعني ما بين شيبس وشوكولاتات انواع مره كثير وحلويات وبسكوتات واشياء، ولا اي شيء صحي. لا مانع انه ناخده احنا في فتره الترفيه، ما ناخده معانا البيت، ممكن اجيب كيس صغير لولدي وهو عمال بيلعب، ولكن اقدر له اقول له ايش رايك ناخذ بوب كورن احسن بدل الشيبس، وناخذ البوب كورن العادي، ما ناخذ اللي منسي فيه نكهات. يعني برضو توجيه السلوكيات للاطفال جدا مهم من خلال الاختيارات، عرفتي؟
1: ايوه،
0: فهذا مره ضروري.
1: طيب دكتورة، نحن نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: تمام
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن السلوكيات الغذائية الخاطئة اللي بنشوفها في حياتنا اليومية مع الأطفال وكيف ممكن إحنا نستبدلها. طيب بالنسبة للطفل، يعني كيف أخليه هو صاحب قرار؟ يعني خلينا نقول أنا إيش هي الأساسيات اللي يجب أن أنميها في الطفل، بحيث إنه هو مهما أحد أعطاله حلاوة في المدرسة، في مثلا مع أصحابه، لا هو خلاص عارف هو إيش يأكل وهو إيش ما يأكل، وفي أوقات معينة نحن لازم يعني نخليها يوم مفتوح للطفل وهو لازم يلتزم فيها.
0: إني أحسسه بالمسؤولية. سؤالك هذا مرة جميل، يعني إنك تحسس الطفل بالمسؤولية. المسؤولية كيف؟ أنا فلنفرض أنا أم الطفل عندي مشكلة صحية، لما أنزل السوبر ماركت أقول له أنا عندي هذه المشكلة، والمشكلة هذه كانت عند ماما الله يرحمها، إنه كان عندها، فلنفرض عندها سكر، فأنا بالتالي علشان ما انتبهت على نفسي فصار عندي سكر، فلازم أبدأ أنتبه على نفسي عشان أقدر أستمر معاكم وأقوم في واجبكم وأقوم في خدمتكم. فإحنا محتاجين ننزل البقالة، يعني أكلمه بوعي وأوصل له رسالة إنه إحنا لو ما انتبهنا على صحتنا فإحنا ممكن، بما إنه الجين هذا موجود معناته ممكن إنه نتوارثه، فلازم نبني جسمنا بشكل صحيح. ولما ننزل السوبر ماركت أخليه يختار معايا، لو اختار شيء أقوم أنا أفهمه أنا ليه ما حقدر أخذ ده. فلنفرض أختار جيلي، أقوم أقول له يعني هو اختار لي ماما خدي جيلي، أقول له الجيلي ماما في نسبة سكر عالية حترفع لي السكر، حتعمل لي مشاكل، وأستغل الوقت إنه لا قدر الله لو أنا السكر عندي ما كان مزبوط حيصير عندي مشاكل في رجلي، حيصير عندي مشاكل في يدي، حيصير عندي مشاكل في عيني. فأبدأ أشرح له إيش يعني سكر، ما أبسط له، سكر هي كلمة حلوة يعني وتعتبر غزل يا سكر، ولكن في الواقع هي مصيبة على الصحة. فبالتالي أنا لما
1: حتى الأطباء يعني يا دكتورة بيقولوا مثلا إنه الجيلي ممكن يساعد في التئام العظام.
0: هداك الجيلاتين.
1: الجيلاتين.
0: احنا بنتكلم على الجيلي اللي في السوبر ماركت اللي كله سكر ونكهات، ما عمال نتكلم على الجيلاتين. الجيلاتين لو أخذتيه الجيلاتين الطبيعي أخذتيه ويجي زي شرايح كده شفافة اللون، تحطيها في الموية تقوم تجمد.
1: مهم بيحطوا له كمان نكهات،
0: تحطي عليها نكهات طبيعية، عصير برتقال، عصير فراولة طبيعي، تحطي عليها أشياء طبيعية، فعندك أي مشكلة ساعتها. ولكن إحنا بنتكلم على التجاري فهذا بيكون مختلف. فأنت لما تاخدي طفلك وتحسسيه بالمسؤولية نحوك إنه أنا حتختاري لي الشيء الكويس، حيكون هذا منفذ تقدري توصلي فيه للطفل إنه أنا كمان بأختار لك الشيء اللي فيه مصلحتك. لأنه وأشرح له أنت حتقعد طفل كم سنة، يعني مرحلة الابتدائية 12 سنة، بعد كده أنت دخلت مرحلة بداية الشباب، خلينا لا نقول المراهقة لأنه المراهقة تبرر لهم أي تصرفات. للأسف لما نقول مراهقة يعني بنبرر لهم كأنه مجانين، لا هذه بداية الشباب عن جد. يعني نكده معلش مراهق، يقول له أدب على أهله معلش مراهق، لا ما في شيء اسمه مراهق،
1: يأكل يخرج يلبس مراهق فعلا.
0: بالضبط. فأنت هذه بالعكس بداية تكوين الشخصية القوية. إما أنك تطلع، أنا ما أدري ليه حاسة نفسي بتكلم بأسلوب جدات اليوم فعلا يعني.
1: لا بالعكس والله يا دكتورة، في يعني في كثير من خلينا نقول من السلوكيات الغذائية للأطفال اللي للأسف بيبرروها الأهالي، يعني بيقول لك خلاص أنا ما في حيل مثلا إنه يزن على راسي، خليه يأكل اللي يبغاه أو يروحوا. حتى أنا بشوف من السلوكيات يمكن الخاطئة إنه بترسل الأم الطفل مع مثلا مع الدادة أو كده، بيروحوا المول وبيأكلوا وجبات سريعة، يعني الأم ما هي موجودة ولا هي شايفة طفلها.
0: يأكلوها برا يعني مرة في الأسبوع ما في مشكلة. بس شوفي يعني إحنا ربطنا في ذاكرة الأطفال، ارتبطت المناسبات الجميلة دائما يصحبها
1: حلويات،
0: أكل غير صحي. يعني من أول سنة عيد ميلاد السنة، طب عيد ميلاد السنة كان ممكن أنا مثلا أعمل له كيكة بالخبز بالتوست الأسمر وأعمل له فيها أحط له فيها يعني أشياء لبنة بالخضار، زعتر، حاجات زي كده، وأدهنها بالكريمة حقتها تكون لبنة. ليش أعملها كلها سكريات وكلها أشياء؟ فارتبطت في عقل الطفل لما نخرج نروح نتمشى نروح نلعب دائما إيش هناكل، وتكون إما بيتزا أو برجرات أو أكل. يعني أنا ماني ضد هذا النوع من الأكل، ولكن مو يكون أسلوب حياة، عرفتي؟
1: نعم.
0: ولكن ارتبطت الأشياء هذه في ذاكرة الطفل بمناسبات جميلة. بينما لما فلنفرض دخل عمل عملية اللوز وهو صغير، إيش ارتبط عنده؟ أكل المستشفى اللي هو المسلوق، صدر الدجاج، الشربة، إذا حاطين السلطة طبعا في المستشفى، حبة الفاكهة، ارتبطت بالدكاترة، بالألم، بالإبر، بالعملية، بالإحساس اللي بعد العملية. فهذه كلها ذكريات ما هي جميلة.
1: صح.
0: أجمل ما فيها الهدايا اللي تجي للطفل، ولكن هي بحد ذاتها ذكريات مؤلمة. فأرتبط الأكل هذا اللي إحنا بنقول عنه صحي إنه أكل مستشفيات وبذكريات غير جميلة. فأكيد لما هو يبغى يسعد نفسه حيختار الأكل الغير صحي لإسعاد نفسه، لأنه يحس إنه مكافأة، زي إنه أعمل هذا الشيء وحديك حلاوة.
1: صحيح.
0: أعمل ده شيء حجيب لك
1: أنا لسه كريم. كنت بتكلم موضوع الطعام في العقاب وفي المكافأة، هل هو أسلوب أيوة. صحي مع الطفل؟ إني أنا والله شوف أنت لو جلست شاطر أنا حوديك تأكل مثلا بيتزا، أنت لو ما عملت كده أنا حعمل لك كده، أنت لو سويت مثلا التصرف ده لا أنا ححرمك، ما حتخرج آخر الأسبوع ولا حناكل ولا شيء. هل هو أيوة أسلوب
0: طبعًا.
1: صحي؟
0: أكيد ما هو أسلوب صحي. زي اللي عاقب ولده علشان ما جاب علامات ما حتروح معايا صلاة الجمعة. لا، صلاة الجمعة ما هي عقاب، صلاة الجمعة واجب تأخذ ولدك معاك علشان ولدك لازم يروح.
1: يمكن بعد الصلاة يا دكتورة يروح مثلا البقالة يشتري شيء.
0: لا عن جد، يعني كنت أشوف الموقف هذا أقول له بتعاقبه أنك ما تأخذ صلاة الجمعة، يعني إيش يعني نانسنس. نفس الشيء ما ينفع نخلي أسلوب الثواب والعقاب يكون أنه الطفل يتعلم لازم مقابل.

0: مقابل لكل شيء، لازم مقابل لكل شيء عشان تنجح. ما حسفرك لو ما نجحت، فهو حينجح عشان السفرة. هذه أشياء أساسية أصلا، هو بيدرس ولازم ينجح، مو إنه لا لو ما نجحت حقعدك في البيت وأحبسك، فلا ما ينفع. إحنا حنساعده على إنه ينجح، ليه؟ لأنه هذا مستقبلك، يعني أنت دحين بتبني لمستقبلك. فهذه الأشياء كلها، لغة الحوار هي اللي مفقودة للأسف يا ريهام، صارت في الأسر مفقودة بين الزوجين ومفقودة، يعني هذا يخاف يزعل ده وهذا يخاف يزعل ده، يقوموا يفضلوا ما يصير بينهم نقاشات لغاية لما ينتهي الموضوع بالطلاق. ولو يعني لو شفنا الطلاقات اللي بتصير معظمها بسبب عدم الحوار بين الزوجين، نفس الشيء انفصال الأولاد عن أهلهم، السبب الرئيسي فقد لغة الحوار بين الأطراف المعنية. فلازم إنه حتى على الأكل لازم يحصل حوارات، لازم يحصل
1: وأقنع الطفل
0: الأكل. طبعا الإقناع يكون بالقدوة، ما ينفع أنا أقنع ولدي وأقول له السجاير تجيب سرطان والسجارة في يدي، زي لما تروح الدكتور يقنعك بزراعة الشعر وهو أصلع، طب ليه أنت ما زرعت شعرك؟ فهذه الأشياء يعني الإقناع بالقدوة، إحنا نبغى تقنعونا نشوف عليكم الشيء. وبعد طب أهو فلان مات وما كان يدخن، جاله سكتة قلبية، طبعا هذا قضاء وقدر، ولكن لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. فلازم إنه أنا أكون عندي الحجة، يكون عندي القناعة، يكون عندي يعني مو أستنى عندي جمعة صحباتي كلها حلويات وكنافات وأشياء وأنا
1: ونحن ننبسط يعني
0: عن جد. للأسف هذا يعني هذا اللي عمال بيصير.
1: أنا يمكن يعني يا دكتورة لاحظت
0: كان عندي ناس أمس يا ريهام، صراحة أنا فكرت إيش أجيب لهم الحلو، جبت لهم سلطة فواكه وكان في حلى عربي البقلاوة والأشياء هذه، والله ما حد مسكها، كله أكل سلطة الفواكه
1: لأنه شيء جديد
0: يعني. وكمان لأنه ما ينفع إنك جاي عند يعني دكتورة رويدة وما يكون في أطباق صحية، يعني كان على الأكل لازم في الخضرة، لازم في الأشياء هذه، والجد إنه يعني
1: بس في ناس للأسف يعني الصحية. في ناس دكتورة تأخذها بمعنى آخر، يعني إذا أنت ما حطيتي 100 نوع حلا مثلا يقولك لا شوف إيش حطت لنا سلطة فواكه،
0: ياخذوا براحتهم يقولوا لا يجون مرة تانية. عن جد لا
1: فعلا يعني سلوكيات الشخص تبان من يعني من طريقة تعامله مع الآخرين وطريقة تعامله مع أطفاله. طيب نيجي نتكلم يعني عن تأثير الشاشات بصراحة، يعني الآن الشاشات تعطي الطفل مثلا تجيبي له الأكل ويلا يجلس يتفرج قدام التلفزيون ولا يعرف قديش الكمية اللي أكلها ولا قديش يعني الوقت اللي هو قضاء في إنه يأكل. أنا استغرب إنه في أطفال تقعد ساعة وساعتين يجلس تأكل ما أدري ليش.
0: شوفي تتذكري هم يا جمال والطيارة والفاروق كلنا تربينا عليها، أمنا كانت تعمل وحتى أنا كنت أعمل بهلوان لأولادي، يعني ما تتخيلي إيش اللي الواحد الابتكارات اللي يبتكرها علشان يأكل الطفل. ما كنا نحط لهم شاشات، ما كان في شاشات، يمكن لو كان في شاشات كنا استسهلنا،
1: لا بس كنا يعني نربط بانه صحتك ولو اكلت الاكل هذا حتصير مثلا سوبرمان، حتصير سبايدر مان. أيوة. الطفل يبدا يتشجع يعني
0: مزبوط، لانه كان في لغه حوار بين الام والطفل. دحين الام بتربع طفلها وماسكه الجوال بتراسل صحباتها، فدحين
1: هذا إذا رضعته يعني يا دكتورة. الآن الصراحة أنا الحليب الصناعي يعني ما شاء الله كثير أمهات تقول لك أنا امرأة عاملة أنا بخرج أنا ماني فاضي أرضعه.
0: إيه طيب ما هو أنت الوقت اللي بتدي له الرضاعة هو نفس الوقت اللي تقدر تدي له الحليب الطبيعي، أو أنك تعملي بمب وتأخذ الحليب حقك وتخلي له هو في الثلاجة، حليب يقعد 24 ساعة وتقدر ترضعيه هو. ولكن احنا بنتكلم على لغة الحوار اثناء الرضاعة،
1: فعلا
0: اثناء ما انت بترضعي طفلك. فهو وما نجي نقول انه احنا احسن، لانه احنا اساسا ما حطينا تحت التجربة. ايامي يعني انا ما كان في لا كان في شاشات ولا كان في جوالات ولا كان في ولا اي شيء، يعني ايام اولادي. فهذا الشيء ما نقدر نقول إنه إحنا أفضل، لأنه زي ما قلت لك ما كان فيه، فإحنا ما عندنا حل غير إنه نقعد نسلي نفسنا في الطفل اللي قاعد معانا

0: بأنه نبتكر له أفكار. ولكن دحين صرت تشوفي أمهات متعلمات مثقفات وقاعدة حاطة ولدها بتأكله وحاطه له الشاشة، هو قاعد عمال يتفرج، ما يرضى ياكل، عمره سنة ما يرضى ياكل إذا ما يتفرج على كرتون. ده هو يعرف إنه في شيء في الحياة اسمه كرتون أصلا؟
1: لا طبعا. أنت اللي عودتي،
0: أنت اللي ما تبغي تتعي بنفسك ولا تبغي تبتكري، وتلاقيها هي كمان حاطة جوالها وقاعدة تتفرج على مسلسلها أو على شيء، بتتكلم مع صحباتها ولا أي حاجة. صح. فهذا إحنا السلوكيات تصحيح السلوكيات يبدأ من أنفسنا، مش يبدأ من عند الجيران، لا إحنا نبدأ من نفسنا. الإصلاح يبدأ من الشخص نفسه، أبدأ أعدل في سلوكياتي عشان تتعدل سلوكيات اللي حواليا.
1: صح.
0: ويعني ما ينفع إنه زي ما قلت إنه الناس تحب، لا ما لي دخل إيش الناس تحب، الناس يعني مو هي لما أطيح ما في أحد من دول الناس حيجي يدلك لي كاسة، عرفتي؟
1: صح.
0: فلا أنا صاحبة القرار في بيتي، صاحبة القرار، لما أروح عندك حط اللي تبغاه وأنا من حقي إني ما أكل. وهذا فعلا اللي بيحصل.
1: صح.
0: إنه إذا ما في الشيء اللي أنا أحسه يخدم جسمي، يعني ربنا طوع لنا كل الأشياء اللي حوالينا لخدمتنا، والأشياء اللي صارت التسهيلات لخدمة صحتنا. فأنا إذا الأكل اللي حدخله في جسمي ما حيخدم جسمي صح، معناته ما له داعي يخدم جسمي، يخدم فكري، يخدم صحتي، يخدم قوتي، معناته ما له داعي.
1: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معاك، ولكن نطلع لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا، خليكم معنا.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن دور الأسرة في تنمية السلوكيات الغذائية الصحيحة داخل المنزل. طيب نتكلم عن دور المدرسة في تعزيز السلوك الصحيح. يعني في المدارس الآن بصراحة خلينا نقول في المقصف بدأوا يعني في تقنين في موضوع يعني بيع خلينا نقول المواد الغذائية اللي ممكن تؤثر على الطفل، ولكن في مدارس ما زالت موجودة. دور المدرسة سواء في إقامة محاضرات توعوية للأطفال، للكبار، للصغار، أيضا في تطبيق هذا القرار خلينا نقول، أو في تطبيق وتعزيز السلوكيات الغذائية للأطفال.
0: والله شوفي رهام، يعني إحنا أنت عارفة سنين طويلة اشتغلنا، يعني أنا وجميع أخصائيات التغذية حريصين دائما في جميع أيام الصحة العالمية إنه نتكلم في موضوع المقاصف المدرسة، وتغير الموضوع مرة كثير. يعني دحين صرت ما تشوفي شبسات، ما تشوفي أشياء كثير صارت ما موجودة في المدارس، في رقابة. طبعا هذا لا يغني أنه الطفل ممكن أنه يجيب يشتري، حتى بيمنعوا أنه الطفل يجيب معاه أشياء زي كده.
1: صح.
0: تكون أشياء غير صحية.
1: أنا فعلا أنا بنتي في المتوسطة في مرة أخذت معاها يعني حلويات، والله منعوها، والمديرة المدرسة أيوة. اتصلت علي فعلا.
0: وصار كمان دحين شنطة الأكل الأهالي صاروا يتفننوا فيها، يعني إنه ينحط لهم إيش الأشياء اللي تنحط فيها، فهذه أشياء مرة كويسة. ولكن ترى مهمة المدرسة التعليم وليس التربية. يعني كان زمان يقولوا التربية والتعليم، دحين صارت وزارة التعليم، لأنه التربية دور البيت ما هي دور المدرسة. أنت عارفة إنه حتى في الخارج مثلا المدارس الحكومية لا يدرس فيها الدين، لأنه الدين في مراكز الأديان، يعني إن كان في الكنيسة يعني اللي يدرسوا برا.
1: نعم.
0: خلاص تلاقيهم إنه يوم الأحد المسيحيين راحوا الكنيسة، المسلمين راحوا على المسجد، فصار تلقي حتى الدين صار تلقي ما هو في المدرسة. المدرسة تحصيل أكاديمي علمي،
1: ولكن البداية من المنزل،
0: البداية والنهاية وكله من المنزل. المنزل هو المسؤول. ما أجي ألوم المدرسة إنه ولدي، يعني إنه ولدي دخل نحيف وصار تخين، فين المراقبة؟ طب هو في المدرسة، هو أخذ فسحة واحدة، ولكن هو عندك باقي النهار، ففين الرقابة هذه؟ يعني كم فسحة في المدرسة؟
1: هي يعني فسحة واحدة ويدوب نص ساعة، حتى ما تيجي نص ساعة والله. على أيامنا كانت ربع ساعة.
0: يعني إيش حياكل فيها الطفل؟ تعالي خلينا نشوف يعني إيش حياكل الطفل في النص ساعة هذه؟ يدوب ما يلحق ياكل الساندويتش، يلعب شويه مع اصحابه، دق الجرس.
1: صح.
0: ما ادري يعني لسه في جرس ولا ما في جرس ولا ايش
1: الموضوع. لا لا في
0: يعني انا خارج ماني مواكبه التعليم، بروح ادي محاضرات طبعا في المدارس، هذا شيء مره رئيسي واساسي.
1: بس يمكن خلينا نتكلم من ناحيه دور المقصف، اوكي، لكن نتكلم من ناحيه انه دوركم انتم كاخصائيين تغذيه، او خلينا نقول دور الاطباء في يعني كل بعد فتره مثلا نعمل حملات ونروح للطلبه والطالبات في المدارس، نوعيهم باهميه تنميه السلوكيات الغذائيه باي مجال اخر يعني في الطب.
0: هذا الشيء بيحصل. يعني شوفي مراكز الأحياء مرة شادة حيلها في المواضيع هذه، وأصلا صار أشياء مطلوبة منهم. يعني المدارس مطلوب منهم التوعية في كل أيام الصحة العالمية، يوم الغذاء العالمي، يوم الصحة العالمي، يوم السكر، كله مطلوب إنه يعني عليها علامات للمدرسات، إنهم يعملوا، خلوا الطلاب يعملوا أبحاث، يخلوهم إنها تجي مثقفة. يعني الأدوار هذه مرة مهمة ومرة موجودة.
1: والله لابد أنه بصراحة يعني أنا أوجه رسالة لكل المعلمات وكل مدراء المدارس بأنه بصراحة يعني يخصصوا مثلا أسبوعيا حصة واحدة، حصة النشاط تكون توعوية، بدل ما ياخدوها في رياضيات وفيزياء وكيمياء.
0: هذا بيعملوه، يعني غالبيته صاروا بيعملوه، ما عاد في تكبيس دراسي شديد. يعني إحنا ما أتذكر أنه كان جانا، شوفي كنت رابع ابتدائي في مدرسة ما عادت موجودة اسمها الثقافة الشعبية، يمكن هي من أوائل المدارس الخاصة في البلد، هذا بنتكلم في الستينات يعني أو بداية السبعينات. أتذكر أنه شو وزعوا علينا في المدرسة أول مرة كان اللي هو مرقة الدجاج، جو وزعوها علينا في المدرسة، وأتذكر أخذناها على البيت لماما وقلنا لها شوفي إيش الدونة، وإحنا فرحانين لأنه شكلها زي الشوكولاتة كده، وطلعت ماي شوكولاتة، وكانت صدمة حياة. يعني إنك
1: فعلا أنا مرة أكلت على إنها حلاوة
0: كانت صدمة أليمة. بس ليش شوكولاتة مرسوم عليها دجاجة؟ ما أنت فاهمة يعني كمان
1: أنا كنت فكرة توفي
0: ولما تدوقيها خلاص تكره الدنيا باللي فيها يعني.
1: فعلا هذه الموقف صار معايا انا
0: فيعني انت دحين مستحيل تلاقي هذا الشيء.
1: صح.
0: مستحيل انك تلاقي توزع اشياء زي كده في المدارس. ولكن كان بداية التصنيع، ترى زمان ما كان في التصنيع هذا. دحين يعني الاكبر مصيبة حصلت في الثورة الغذائية اللي هي التصنيع. إحنا كل ما رجعنا للطبيعة وكل ما أخذنا الأشياء بطبيعتها، يعني حتى يعني أمس كنا بيتكلموا اللي كانوا موجودين هم ما هم سعوديين، إنه هم يستعملوا اللية مثلا، يسيحوا اللية ويقلوا فيها البيض، يعني حاجة ما فيها أي تصنيع زي السمنة. كيف السمنة البلدي؟
1: صح.
0: هذه تسيح يأس. فإحنا ما نقدر نأكلها، لأنه أنا عن نفسي ما أحب الأشياء دي، ما أحب الدسم. ولكن نجي للصحفة، هي صحية، يعني انت ايش حتاخدي منها؟ وصلة صغيرة تسيحيها وتطبخي فيها، أحسن من ما إنك تحطي زيوت أو تحطي سمن نباتي أو وتروح تلاقي السمن النباتي هو اللي مليان. إحنا اللي نحتاجه كمان إنه يتم دعم المنتجات الصحية، يتم دعمها من الدولة، من تخفض الضريبة عليها، يعني يصير قيمتها الاستهلاكية أقل، بحيث إنه الأسر تقدر تأخذها بأريحية، ما تدور على الأرخص اقتصاديا والأغلى على يعني حتكون تنتهي الإنسان بأمراض ومشاكل صحية، عبء على الدولة يصير.
1: طيب دكتورة، خلينا نتكلم عن الأطفال اللي يكون الطفل الانتقائي أو الطفل اللي مثلا خلينا نقول مو بس عنده مشاكل مثلا صحية بأنه يمنعوا الأطباء من تناول مثلا مأكولات معينة أو عنده تحسس من مأكولات معينة، لا الطفل اللي يجيكي مثلا ما يحب اللحمة، ما يحب الدجاج، ما يحب السمك، فيجيتيريان، كيف هذا تعامل معه؟
0: طب هذا لازم أعرف هو ليه ما يحب، يعني ليه ما يحب؟
1: والله أنا ما أعرف، يعني أنا حتى بناتي لا يأكلوا لحم ولا يأكلوا دجاج، تعبت صرت أجبرهم حتاكلوا حتاكلوا.
0: يعني هل أنت بتعمليه بطريقة مثلا أو أكلوها مرة؟ يعني أنا مثلا مرة أكلت شاورما دجاج وطلع لي جلدة تحت أسناني، خلاص هذاك يوم ودا يوم ما أقدر أكل شاورما ولا أي نوع شاورما.
1: هو مربوط ممكن بموقف معين، بس أنا سألتهم يعني قالوا لي لا نحن ما نحبها، خلاص يعني انتم ما تحبوها مش لازم تحبوها، المهم انا احبها واكلها.
0: مضبوط، في بدائل، في بدائل بدام في بدائل وبياكلوها فهذا المهم، لكن انه ما ياخذوا بدائل لها. واذا كان هم ما بياكلوا،
1: طب هل هو علاقه بالوراثه لي وعلاقه بالوراثه؟ لانه يعني انا لاحظت مثلا انه مو بس بناتي، لا حتى اهلهم يعني اهل والدهم نفس الشيء.
0: اذا هم اكتسبوا هذه المكتسبه.
1: هو هذا اللي أنا بدي أعرفه، هل هي العلاقة بالوراثة بعادات مكتسبة؟
0: لا هي ولا هذا بالاكتساب، لأنه فاكرة قلت لك مرة أنا مثلا السمك ما أكله برغم أنه ما قد دكته، فعرفت بعدين أنه يعني عمتي قالت لي أنه أبويا ما يأكل السمك علشان مرة كان بيأكل سمك ووقفت حسكة في حلقه، ومرة تعب ويعني وقتها، ومن وقتها السمك حتى كان من المحرمات انه يدخل البيت عندنا، فانا نشأت ما في سمك في البيت. فهذه كلها اشياء مكتسبة، انك انت ما تعرف ايش السبب ليه انا طب ما اكل السمك، يطلع السبب انه في حاجة حصلت هي من في الاسرة خلتك ما تاكلي، او انك تسمعي دايما لا تقولي قدام الطفل انا ما احب وانا احب، يعني حتى لو الشيء ما تحبيه أعمل إنك تحبيه قدام أولادك إذا هو شيء مفيد لهم صحيا. وهو نعم. التلقي غير كده، التنمر على الأطفال، التنمر على الأطفال إرهام يبدأ من الأسرة.
1: صح.
0: من أول مرة تقارن
1: أنت دبة، أنت تخين، أنت نحيف، أنت زي العص، أنت زي العود، هذه مشكلة كبيرة صراحة.
0: وبالذات إذا كان أنت عمال تهتي في قدام أطفال من عمره وتخليهم هم يتنمروا عليه، لأنه أول شخص يتنمر عليك هو أسرتك، فهذه الأشياء لازم إنه يعني ننتبه لها ونوعي فيها، نوعي الأهالي إنه أنتوا المسؤولين، لا تجي تشتكي لي من ولدك، راقبي نفسك وأنت اللي وصلتي للحالة اللي هو فيها، فلا تقعدي تتكلمي على الولد، حاولي إنك تصلحي من نفسك عشان يصلح هو معك.
1: صح. طب بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل صحية مثلا ممنوعين من أكل معين، سواء كان عنده تحسس مثلا من خلينا نقول من السمك، من الموز، من المانجا، أو عنده حساسية مثلا من مشتقات الحليب والألبان، هذول كيف أنا ممكن يعني أعوضهم عن هذا النقص؟
0: شوفي أول شيء الأطفال اللي عندهم هذه المشاكل، يعني أنا عندي بنت أختي عندها حساسية الأنيميا حقة البحر المتوسط وما تأكل فول والأشياء دي، الفول أساسا ما كان يدخل بيتهم كلهم،
1: حتى في أطفال مصابين بالسكري، خلينا نقول بأطفال مصابين أيضا بالقولون، يعني استغربت أنه في أطفال عندهم قولون عصبي،
0: بيكونوا عصبيين، بيكونوا عنيدين، بيكون يمارس عليهم العند، ما يعطوهم أهلهم شيء إلا لما يطلع صوتهم أو يعني يمارسوا ممارسات تكون عصبية تدل على أنهم مستائين من الشيء اللي بيحصل معاهم. فهو القولون أسلوب تعبير، يعني بيترجم أحاسيسك الداخلية، فتلاقي لما أنت تعصب القولون هو المترجم.
1: صح.
0: بيترجم عصبيتك وزعلك وحزنك كله، سبحان الله جسمنا بيترجم أحاسيسنا، إصابة الإصابة بالسكر فجأة نتيجة لفجعة، نتيجة لخبر مو كويس سمعتيه، ضغطك علي بسبب كمان شيء ضايقك بسبب حر، فإحنا جسمنا بيترجم

0: حوالينا جسمنا بيتلقى ويترجم بمشاكل صحية. هذه الحالات لازم الأسرة يكون في اللي هو family therapy، إنه يروح عند أخصائي، في أخصائي أسرة، يتكلم مع الكل، يفهمهم بحيث إنه يكونوا سند له، هو يكون عنده توعية كافية بحالته الصحية. ما أجي عنده هو عنده حساسية من الحليب وما أجيب غير أشياء مشتقات حليب، شوكولاتة بالحليب، أجيب أشياء كلها، ما أعمل غير بشاميلات وأعمل. طب هو ما يقدر يأكل، أقوم أحط له دجاجة ورز وكده على جنب، هو حيشتهي الأشياء حقت أخواته، بينما لو جبته وعملتها بالحليب اللي خالي اللاكتوز مثلا،
1: فعلا في منتجات حتى اللبن
0: الأشياء اللي تناسبه للبيت كله. يعني حتى في لبنة خالية من اللاكتوز، لبنة عاملينها بأشياء خضار وحاجات زي كده، ممكن إنها تنعمل بالتوفو. يعني في الأخير النكهات بتتاخد من الإضافات، فهذه الأشياء كلها الأسرة لازم، أي مشكلة تقابل الأسرة، شوفي حتى انفصال الوالدين لازم يكون بمقابله جلسات حوارية مع مختص بين الأفراد الأسرة كلها، لأنه هذه مرحلة جديدة، مو لازم المرحلة الانتقالية هذه تعمل إرباك نفسي وعاطفي للأسرة كلها، لازم تكون تمر بسلام وبتكاتف. في الأخير مصلحة الجميع، ما نبغى أنه التفكك الأسري أو أي شيء، أي شيء في حياتنا لازم يتم بالحوار.
1: صح،
0: لازم يتم بالحوار. يعني شوفي
1: الحوار المقنع، مو الحوار اني انا الزم الطفل اقول له غصبا عنك انت حتاكل كده. انا صراحه هذه السلوكيات ما اشوفها يعني صحيه، باني انا اقول للطفل غصبا عنك تكمل صحنك.
0: لا لا لا، ما في شيء اسمه غصبا عنك.
1: لا في والله في يا دكتوره، يعني هذا بصراحه هذا الاسلوب كان يمارس معانا ونحن صغار، صحنك هذا كله لازم تكمله، ما حتقوم لما تكمله. يعني هذا الاسلوب جدا صراحه غير صحي.
0: خليني أقول لك، يعني أنا من خبرتي كأم، أنا لما جبت ولدي كان عمري 15-16 سنة، وكنت لازم تأكل خضار، عارفة لازم تأكل خضار، والله كنت لما أكله الخضار أجي في الليل عشان أسوي له أسنانه ألاقي الخضرة اللي أكلته هي بالإجبار حاشيها كده في جغده كده، لساعها بيصمه وبيمارس حياته بشكل طبيعي، وحافظ اللقمة اللي فيها الخضرة على جنب كده. أتفاجأ في الليل أنا بسوي له أسنان أنه إيش هذا يا ولد اللي تسمك الخضار. فيعني صعب أنه تجبر الطفل، ولكن لو صرت بعد كده، يعني أنا كنت طفلة ومعايا طفل، بس صرت بعد كده مثلا أعمل البرجر، هو يحب البرجر، أحط معاه، أطحن معاه جزر، أطحن معاه كوسة، أطحن معاه خضار وأعمل له هو بالخبز حق البرجر وبكل شيء، خلاص أكل الخضار. فالموضوع يحتاج سياسة
1: صح
0: علشان توصلي لابنك او بنتك الحاجه الصحيه لهم. مو ضروري اقول لهم انه انا حاطه لك خضار. يعني حتى يعني انور لما من فتره كنت في لقاء وهو كبير وشاف اللقاء قال لي امي كل ده العمر بتخدعيني.
1: اتفاجأ.
0: ايوه بتخدعيني من جدك يعني، وانه هذا. وللان يعني انور انا اكله يوصله من عندي للان يقول ما احب الخضار، ولكن برضو أحط اللي هو بطرق ممكن أطحن له.
1: والله في حيل كثيرة في الأغذية، ممكن الواحد يتحايل على الطفل ويحط له هي، يعني مو شرط أنا أقول له هذه برجر نباتية، والله برجر لذيذة وأنا أكل معه،
0: أقول له إيش هي برجر وخلاص.
1: يعني وإيش عرفه الطفل أصلا إيش مكونات البرجر؟
0: البرجر صح صح، إيش عرفه؟ فهو تحتاج للتعامل مع الطفل، هو كائن ذكي جدا، تحتاج إنك تكوني أذكى منه، ولا يسمعك وانت بتقولي حب وما يحب، لانه هو كده يحس واو انا والله فارض شخصيتي عليهم، لا اذا انا فعلا ما احب، وحيصر على رايه انه هذا الشيء اكله وهذا الشيء ما اكله.
1: صح،
0: فلازم مره كثير نكون واعيين ومستوعبين
1: في التعامل فعلا مع الاطفال،
0: في التعامل حق الطفل.
1: والله يا دكتور الحديث يطول فعلا في تعديل السلوكيات الغذائيه للاطفال، وانه في نحتاج الى حيل بسيطه واسلوب حوار، فاننا نحن نقدر نوصل رسالتنا ونقنع بها الطفل بانه يعدل من سلوكياته الغذائيه. وفعلا زي ما ذكرتي انه الاسره هي خلينا نقول البنيه الاساسيه في تنمية السلوكيات الغذائية للطفل، وأنه المدرسة والمجتمع هو مكمل لهذه السلوكيات الصحيحة. الله يعطيك العافية دكتورة رويدة إدريس، أخصائية التغذية العلاجية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا وسهلا بك، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أكون ما طولت عليكم.

0: أكون ضيفة لطيفة على
1: بالعكس،
0: الصبح يعني.
1: ضيفة لطيفة، الله يعطيك العافية، شكرا لك يا دكتورة.
0: الله يسلمك، يا أهلا بك، مع السلامة.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج رائد محلاوي. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: صبح مساء الآن على جدة FM.

0: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا ومرحبا بكل اللي بيسمعونا في هذا المشوار الجديد والحلقة الجديدة.
1: حياكم الله أصدقائي، على مدار ساعتين راح نكون معكم أكيد نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة. نستقبل اتصالاتكم في كل مواضيعنا اليوم على أرقام التواصل 012-647-7154 و012-649-5154.
0: وفي البداية طبعاً مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا حسين بحا.
1: طيب خلينا نروح لأول فاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم أكيد. اللي حاب يرسل لنا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، أرسل لي مشاركتك واسمك والمدينة وراح نقرأ كل الرسائل.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين في مشوارنا اليوم, وخلينا نروح للموضوع الأكيد يعني اليوم راح نتكلم في موضوع أعتقد بيمر على كل بيت, سواء بين الزوجين أو حتى بين الأصدقاء أو بين أحد من أفراد الأسرة, بس اليوم تحديدا خلينا نتكلم بين الزوجين. نتكلم عن التنازلات. يعني كثير نسمع هذه الكلمة, يقولك الزواج لازم تقدم فيه تنازلات كثير, لازم في المشاكل عشان يعني تتفادى المشاكل وعشان تمشي الحياة لازم يكون فيه تنازلات كثير. اليوم راح نتكلم في هذا الموضوع ونسمع آراءكم فيه.
1: أكيد يعني نحن اليوم بنسأل التنازل بين الزوجين هل هو علامة على الحب والحرص على استقرار واستمرار العلاقة, ولا أحيانا ممكن يتحول هذا الأمر إلى شيء بيخلي أحد الطرفين هو اللي بيقدم هذا التنازل باستمرار والطرف الثاني هو اللي يكون متعود على هذا الموضوع, ممكن حتى مو حاسس إن الطرف الأول قاعد يقدم هذه التنازلات,
0: خاصة في بداية الزواج. تعرف يكونوا ممكن الطبع مختلف شوية, في أشياء هو يبغاها, في أشياء هي تبغاها, فبالتالي في اختلافات كثير بيكون
1: أكيد
0: في بداية الزواج. ففكرة إنه الشخص يتنازل عن شيء, الفكرة أنا بتنازل عن إيش؟ يعني أعتقد هذه الأهم.
1: يعني صح, يعني متى يكون هذا التنازل صحي؟ هل في تنازل صحي ولا كل التنازلات يعني مرفوضة؟ متى تكون تنازلات غير صحية وممكن تأذي العلاقة؟ يعني هل في تنازل نقدر نعتبره مطلوب وتنازل لا؟ هنا كمان
0: والله لا, ما في حياتي يمشي إلا لازم شوية تنازلات.
1: إيه بس فين
0: الفكرة؟ أنا بتنازل عن إيش؟ يعني في ثوابت وفي أشياء في شخصية الواحد وفي كرامته وفي أمور كذا, هذه بعيدة تماما عن التنازل المفروض. لكن طبع معين, فكرة معينة, شغلة معينة أبغاها, ممكن تكون هواية الطرف الثاني ما متقبلها, فبالتالي أنا ممكن أتنازل عنها عشان هذه العلاقة. ونفس الشيء عند الطرفين, التنازل لما بيكون من طرف واحد يعني.
1: هو يعني زي ما أنت بتقول فعلا التنازل مطلوب, بس إيش حدود التنازل؟ متى يكون هذا التنازل طبيعي ومقبول, ومتى يكون هذا التنازل تنازل عن شخصية الواحد نفسه؟ وغير كده نقطة إنه الطرف الثاني بتعود على فكرة التنازل, أنت اللي لازم تتنازل, أنا زعلك وأنت لازم تتنازل, أنا أبغى شيء أنت اللي لازم تتنازل.
0: طبعا المرأة تتنازل والرجل اللي
1: والرجل يستلم التنازل.
0: طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم أصدقائي في هذا الموضوع على 012-6477-154 و012-6499-5154 وعلى الواتساب على رقم 800-244-28-28. نروح الفاصل ومكملين المشوار معكم, لا تروحوا بعيد.
2: صبح ومساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل أتباعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن التنازلات بين الزوجين، متى تكون صحية ومتى تكون غير صحية، وإيش الحد الفاصل بينها. نروح لمشاركاتكم واتصالاتكم معنا. محمود يا هلا ومرحبا.
1: طيب نرجع نتواصل معك مرة ثانية محمود، معنا كمان اتصال ومرحبا. طيب اللي حاب يرسل لنا على 800-244-28-28 واللي حاب يتواصل معنا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154. اليوم نتكلم عن التنازلات، هل كثرة التنازلات بين الزوجين ممكن تفيد العلاقة وبالعكس بتحافظ على العلاقة، ولا كثرة التنازلات هذه بتعود كل الأطراف على أنه الطرف الثاني دائما المتنازل؟
0: نروح من جديد لمحمود. يا هلا ومرحبا.
2: أحمد الله صباحكم على مصطفى والحسين وطاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة، تفضل.
2: شوف الحياة أختي الكريمة أخي، لابد في تنازل عشان تمضي الحياة بوعام ومحبة إن شاء الله. يعني مش من في بعض من الطرفين، يعني مع الزوج أو الزوج، بعض يحب السهر في الليل ويحب يعني، والطرف الآخر ما يحب السهر، فلابد يعني يحاول أو إنه الطرف الآخر يقدر، إنه مثلا الزوجة تحب تسهر والزوج يحب ينام بدري. فالزوج يعني مغلوب على أمره مسكين عليه، والزوجة طيبة هذه ومحترمة معاه وتعامله تعامل حسن صحيح سليم، فابدأ يعني يسهر معاها يعني. فلابد الزوجة يعني تعرف إنه زوجها ما يحب السهر، فلابد هي كمان يعني عشان يوصلوا إلى إلى إلى حل. يعني مش هي تستغل طيبة الزوجة إنه بتسهر معاها مجاملة أو شيء. فالحياة إذا أنت تبغى
0: يعني طيب يعني محمود، يعني متى تكون التنازلات غير صحية؟ متى نقول لا ما المفترض الواحد ما يقدم تنازل، ولا دائما يقدم تنازلات؟
2: والله التنازل مو معناه ضعف مني أو ضعف من الطرف الآخر، التنازل معناه حب استمرار الحياة إن شاء الله تمضي في وئام وفي سعادة ومحبة، يعني مش لخطأ بسيط يعني أضيع الحياة الزوجية. ترى حياة يعني مفهومة كبير، مفهومة يعني أكبر من ما الواحد يتصور، إنه لأنك أنت بتترك أهلك وناسك وتنضم إلى واحدة يعني غريبة عليك، أو أنت زوجة واحدة غريبة عليك من مؤمن ما يكون من العائلة. فهنا إيات الخلق الحسن من الطرف الآخر، يعني إذا هي تتنازل دائما يعني لابد الزوج يكون يقدر هذه التنازلات، ويقول والله الزوج بي بي يعني بي

0: نازل عن حق من حقوقه وانا ما كان استغله. فلابد يعني مع استمرار الحياه الزوجيه يبداوا ان شاء الله يطهروا مع بعض ويصير توائم بينهم واندماج.
1: جميل يعني. يا محمود انا اشكرك على مشاركتك, يعطيك العافيه.
2: شكرا يا محمود.
0: يا مرحبا, انا مرحبا.
1: طيب معنا افراح, حياك الله, صباح الخير.
3: صباح الانوار, يا هلا والله, السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله, يسعد صباحك يا افراح, تفضلي.
3: يسعد صباحك استاذ مصطفى, كيف حالك؟
1: الحمد لله, يا اهلا وسهلا.
3: كيف حالك استاذ علاء؟
2: يا هلا ومرحبا فيك يا افراح, الحمد لله تمام, تفضلي.
3: طيب شوفي الله يعطيكم العافيه, يعني بالنسبه لموضوع التنازل بيكون مثلا يعني لو افترضنا دليل على علامات حب بينهم وتفاهم, اذا الطرف الثاني اتنازل عن شغله بسيطه, يعني عن شغله سهله, مثلا شغله هي تبغاها, او مثلا موضوع يعني حابه تتكلم عنه وهو شيء بسيط, فهنا ما اشوفني فيها حاجه. يعني حتقول لك, حيقول لك الطرف الثاني, انا بقول لك سواء رجل او مرأة, حيقول لك خلاص مو مشكله انا بعدين انا اشوف الموضوع هذا وقت ثاني خلاص. لكن بيكون في حدد بينه مشاكل لما مثلا الطرف الثاني يطلب مثلا انك تتنازلي عن وظيفه, تتنازلي عن مبدا في حياتك, لا هنا انا اشوفها صعب.
2: تشوف ان التنازل في هذه الحاله المفترض ما يتقدم,
3: ما يصير. وانا اقول مو دائما تكون في تنازلات.
2: جميل, يعطيك العافيه افراح, شكرا لمشاركتك معنا.
3: يا رب على السهلة,
2: مع السلامه.
1: طيب معنا باسم, حياك الله, يسعد صباحك.
4: صباحك يا مصطفى, وصباح ألا, وصباح المخرج حسين.
2: يا أهلا ومرحبا فيك, تفضل.
4: إيه والله, شوفي التنازل إذا ما أوش نقمع التنازل أفهم, إذا فهمت وشفت إنه التنازل هذا يفيدني ويفيدها أنا أتنازل, لكن بدون ما أفهم وأتفهم ما أتنازل. وكمان التنازل ما يأثر على رجولتي ولا يأثر على أنوثتها, عشان ما أكون أنا متجه على جهة الرجل بس.
1: إيش الأشياء اللي إيش الأشياء باسم إنه هذه ما ينفع الواحد يتنازل فيها؟
4: يعني أنا مثال, أنا أقول ترى ما لي دخل بالناس, أنا أتكلم عن نفسي. أنا عرفت شلون, لما تيجي مثلا الزوجة تقول لي هات الراتب وأنا أديره, أقول أمسك الباب.
1: لا هذا مو تنازل, يعني هذا يعني طلب, طلبته منك في شيء. لكن مثلا لو جات قالت لك جات قالت لك مثلا غير وظيفتك, لأن وظيفتك مثلا بتاخذ منك وقت طويل وانت تحب هذه الوظيفة,
4: لا ما دخل هذه, هذا مو تنازل, هذا اسمه زي ما تقول
2: تشوفوا تحكم. تشوفوا تحكم إذا كان بهذه الطريقة.
4: أيوة, وقلب موازين, لأنه هذه الوظيفة مؤثرة علي. يعني كمان صح التنازل ما يأثر على الشخص ولا يضغط عليه, إن كان الرجال ولا المرأة. لأنه إذا أنت زي مثلا يقول للزوجة العشاء اليوم عندنا عزومة وما بقى لنص ساعة على العشاء, كيف تسوي؟ أنت ضغطت عليها.
1: طيب يعطيك العافية.
4: تنازل وتسوي يعني.
2: يعني تشوف التنازل في الأشياء, في الأشياء الصغيرة المقدور عليها
4: واللي ما تأثر علينا كمان, هذا أهم كلمة ما تأثر, لأنه كمان الحياة تمشي. يعني ممكن أنا أتنازل, ممكن هي تتنازل بأشياء عشان يمشي على قولتهم المركب, لكن أنه أنت تأثر وتقلبي لي الدنيا أو أنا أقلب للدنيا, زي اللي يقول أمسك أجلس ربي عيالك وترك وظيفة, كمان هذا مو منطق.
2: جميل,
1: يعطيك العافيه, شكرا لك يا باسم.
2: شكرا يا باسم,
4: حياكم.
1: طيب خلينا نروح الفاصل لاصدقائي, نرجع نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم عن الطفل العبقري. كثير من الآباء بيشوفوا إنه لا، أنا طفلي في شيء مختلف، في شيء هو ذكي بزيادة، هو عبقري. يعني وكل الآباء يتمنوا هذا الموضوع، أو يحاول يحس، أو ممكن الولد يكون مسوي شيء طبيعي يقول لك لا هذا عبقري. طبعا هو شايفه عبقري، أحسن واحد في العالم،
4: هو يحق له إنه يشوف ولده عبقري. لكن إحنا حابين نعرف إيش ملامح العبقرية، إيش اللي خلينا نقول إنه هذا الطفل فعلا في بذرة من بذور العبقرية، ويحتاج الأهل إنهم يهتموا فيها بشكل أكبر.
3: أكيد الإجابة العلمية يعني معقدة، يعني أكثر من إنه هي أيوة أو لا. العبقرية أو الموهبة مو صفة واحدة، لكن هي مجموعة من القدرات والاستعدادات اللي ممكن تظهر بطرق مختلفة. كمان الذكاء ما بيقتصر على التفوق الدراسي أو على الحصول على الدرجات. وخلينا نعرف إيش هي مواصفات الطفل العبقري.
4: في علم النفس والتربية ما في تعريف واحد متفق عليه تماما. ممكن يكون الطفل عنده ذكاء عام مرتفع، أو بيملك موهبة استثنائية مثلا في الرياضيات، أو في الرسم، أو في اللغة، أو في الموسيقى، أو في التفكير الإبداعي وحل المشكلات. يعني خلينا نقول ممكن يكون الطفل هذا متوسط في كل حاجة تانية، لكن في حاجة واحدة متميز ومبدع بصورة لافتة فيها.
3: طيب هل يولد الطفل بهذه القدرات؟ الأبحاث تقول

0: لأنه الوراثة بتلعب دور مهم جدا في الاستعدادات العقلية، لكن البيئة هي اللي بتحدد اللي والبيئة اللي بتحدد إلى حد كبير ما إذا كانت هذه القدرات ستنمو أو راح تتراجع. الطفل اللي بيعيش في بيئة مليئة بالكتب تشجع على التساؤل، تسمح له بالتجربة، ما بتعاقبه على الخطأ، غالبا بتتطور قدراته بصورة أفضل من طفل يملك أو ما بيملك الاستعدادات نفسها.
1: أكيد يعني خلينا نقول إنه الاستعدادات بتكون فطرية، ولكن تنمية هذه الاستعدادات مسؤولية الأسرة والمدرسة. وفي علامات على هذا، على وجود الموهبة، علامات مهمة مو بالضرورة أنها تكون موجودة كلها في الطفل واحد، ولكن إذا ظهر عدد منها هذا الموضوع يستحق الانتباه. أول شيء الفضول اللي لا يتوقف، يعني ممكن الطفل هذا عنده فضول يبدأ يطرح عشرات الأسئلة يوميا. ليش السماء زرقاء؟ ليش كيف تشتغل السيارة؟ إيش يصير؟ ليش الناس تتكلم لغات مختلفة؟ كيف تطير الطيارة؟ أيا كان هذه الأسئلة، هو ما يبغى إنه يزعج والديه بهذه الأمور، ولكن دماغه بيبحث باستمرار عن الفهم.
0: وكمان سرعة التعلم، بيتعلم المهارة الجديدة بسرعة أكبر من أقرانه، يعني زي مثلا يتعلم القراءة في وقت مبكر جدا، حفظ الكلمات بسهولة، فهم القواعد بشكل سريع. كل هذه من العلامات اللي تدل إنه هذا الطفل ممكن يكون عبقري.
1: كمان الذاكرة القوية، الطفل ما شاء الله إذا كان يتذكر التفاصيل القديمة بتفصيلها، وأحيانا هو يكون يتذكر أشياء في عمر أصغر من اللي كان فيه، يعني بكثير، يعني مو أمس ولا أول أمس لما كان صغير، أو يحفظ حتى معلومات معقدة بعد سماعها مرة أو مرتين، هذه كمان من العلامات الواضحة على وجود الموهبة والعبقرية.
0: أكيد، وحصيلة لغوية متقدمة، ممكن يستخدم كلمات أكبر من عمره بشكل كبير، ويكون جمل طويلة ومعقدة في سن صغير. كمان يكون عنده قدرة عالية على الربط، يربط بين أفكار ممكن ما تكون مرتبطة ببعض بشكل كبير، زي أنه يربط مثلا بين قصة تاريخية وفيلم شاهده أو تجربة علمية. وهذه القدرة على بناء العلاقات بين المعلومات من أهم السمات المهمة اللي عند كثير من الأطفال الموهوبين.
1: كمان الطفل اللي يحب يحل المشكلات، يعني ما يكتفي بالإجابة لكن يستمتع بالتحديات، يقضي وقت طويل في محاولة حل لغز أو تركيب لعبة معقدة، يركز كمان في الأشياء اللي يحبها، ممكن ينسى الوقت وهو قاعد يركز على لعبة أو شيء بيسويه. وهذه سمة بتسمى أحيانا الاندماج العميق، ما تعني أنه هو بيركز بنفس الطريقة في كل المواد أو الأنشطة، ولكن في هذه الحاجة هو مركز بشكل أكبر.
0: أكيد، وعنده خيال واسع، ممكن يبتكر قصص كاملة أو يخترع ألعاب جديدة أو يتخيل حلول ما فكر فيها أحد قبله.
1: أكيد، وكمان إذا كان عنده حس عدالة قوي، بعض الأطفال الموهوبين ينزعجوا من الظلم أو عدم المساواة، أو يبدو حساسية كبيرة تجاه القضايا الأخلاقية حتى في سن صغيرة.
0: أكيد، ويمكن آخر شيء كمان العلامات الاستقلالية، يفضل أحيانا اكتشاف الأشياء بنفسه، ممكن ما بيحب أنه الآخرين يقولوا له بالطريقة الصحيحة أو بطريقة مباشرة.
1: أكيد، هل الطفل الطيب اللي متفوق في المدرسة دليل على أنه هو طفل عبقري؟ مو بالضرورة. التفوق الدراسي بيعتمد على الاجتهاد والانضباط وأسلوب التعليم والدعم الأسري، لكن ممكن يكون في طفل موهوب جدا ويشعر بالملل من المدرسة وما يحب الواجبات ودرجاته متوسطة، لأنه المدرسة ما بتقيس جميع أنواع الذكاء.
0: أكيد، ويعني مو مرتبطة الدراسة أبدا بالموهبة
1: أبداً.
0: كثير نماذج في حياتنا يعني كانوا دراسيا ما هم متفوقين أبدا،
1: لكن في الواقع هم عباقرة.
0: أكيد، هل يمكن أن يكون الطفل عبقري أو العبقري كثير المشاكل؟ أيوة، يعني ممكن يكون واحد مشكلجي لكن
1: عبقري.
0: بعض الأطفال الموهوبين ممكن يظهر عندهم الملل السريع، كثرة الأسئلة، الحساسية الزائدة، الكمالية، الإحباط إذا ما نجحوا بسرعة، صعوبة كمان في تكوين صداقات بسبب اختلاف اهتماماتهم عن أقرانهم. عشان كده ما ينفع نفسر هذه الصفات دائما على أنها سوء تربية.
1: أكيد، في كمان خطأ بيقع في بعض الآباء، أنه بيلاحظوا أنه طفلهم ذكي ويبدأوا بيحطوا توقعات عالية جدا، وهذا الشيء بيحط ضغط نفسي وكمالية مفرطة وفقدان حماس، وهذا الشيء يعرف أحيانا بالاحتراق النفسي عند الأطفال الموهوبين إذا الأهل ضغطوا عليهم بشدة. وفي كمان طرق يعني كده بسيطة ممكن الأهل يتبعوها عشان ينموا هذه القدرات.
0: أكيد، زي القراءة اليومية، زيارة المتاحف أو المعارض، التجارب العلمية البسيطة،

0: الألعاب التركيبية وغيرها من الأشياء.
1: أكيد مهم كمان نسمح للطفل بالخطأ والتجربة ونشجعه على طرح الأسئلة بدل ما يكتفي بالإجابات. إذا كان الطفل بيظهر قدرات متقدمة بصورة واضحة مقارنة بأقرانه أو كان عنده احتياجات تعليمية ما بتلبيها المدرسة، من المفيد أنه نجري تقييم عند مختص في علم النفس التربوي باستخدام اختبارات معيارية معتمدة، مع الأخذ في الاعتبار أنه التقييم ما يعتمد على اختبار ذكاء واحد فقط ولكن يشمل جوانب متعددة من الأداء والقدرات. تعرف زي لما يكون في طفل فعلا الأهل يشعر أنه هو موهوب فبيروح لموهبة وبيقيموا هذه المواهب وفعلا يبدأوا ينموها ويهتموا فيها، فهذا شيء جميل جدا.
0: أكيد، والنقطة تبدأ من عند الأهل، ترى هم اللي بيلاحظوا. الطفل بالنسبة له هو طبيعي عادي، ممكن ما يركز في هذا الموضوع بشكل كبير، لكن دور الأسرة هنا جدا مهم يعني.
1: أكيد أنها تكتشف هذه النقاط القوة وتوفر له البيئة اللي تساعده على النمو. مو كل طفل كمان موهوب لازم يصير عالم ولا مختلع، ولكن مهم جدا إحنا على الأقل نسوي الشيء اللي نقدر نسويه. الموهبة بذرة وما تزدهر هذه البذرة إلا بالرعاية والفرص والتشجيع المستمر.
0: أكيد، هذا كان موضوعنا أصدقائي عن الطفل الذكي أو العبقري أو الموهوب. هنروح الفاصل ونرجع نكمل معكم حلقتنا اليوم، خليكم معنا ولا تروحوا بعيد.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع التنازلات بين الأزواج. هل تشوفوا أنه التنازل مطلوب دائما، ولا في جانب خلينا نقول من التنازل يخلي الطرف الآخر يعتمد على هذه التنازلات بشكل مستمر؟ هل التنازل علامة على الحب والحرص على استمرار العلاقة، ولا أحيانا ممكن تتحول إلى عادة تخلي أحد الطرفين يقدم هذه التنازلات باستمرار والطرف الثاني متعود إنه هو يأخذ دائما، أو حتى إنه ما يشعر بقيمة الشيء اللي بتقدم له؟ إلى أي حد يكون التنازل صحي بين الأزواج، ومتى يبدأ هذا التنازل في إضعاف العلاقة بدل من إنقاذها؟ اليوم هذا موضوعنا مستمعينا. هل كثرة التنازلات تنقذ العلاقة بين الزوجين، ولا تخلي الطرف الثاني يتمادى في التصرفات اللي هو بيعملها، أو إنه يتمادى في إنه هو دائما يأخذ هذه التنازلات؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا، إيش الحد الفاصل بين التنازل المطلوب والتنازل الغير صحي بين الأزواج؟ اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى 012-647-7544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. نروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع ونتواصل معكم، لا تروحوا بعيد.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: ألف شكر يا روحي أنت.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم عن التنازلات بين الزوجين. إيش الأشياء اللي ممكن الواحد يتنازل عنها في العلاقة الزوجية؟ كل علاقة فيها تنازلات من نوع معين، لكن إيش الأشياء اللي ممكن الواحد يتنازل عنها؟ وهل كثرة التنازلات ممكن تأثر على هذه العلاقة، ولا بالعكس كثرة التنازلات تفيد الطرفين؟
4: أكيد.
3: نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154.
4: نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. سليم، يا هلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مساء الخير أستاذ، أستاذ مصطفى وأستاذ حسين والمستمعين، أهلا وسهلا.
4: يا هلا ومرحبا، تفضل.
5: والله موضوع حساس هذا بالنسبة للتنازلات بين الطرفين، وخاصة بين الزوج والزوجة، هذا أمر وارد، ولكن يجب أن يكون كلا الطرفين يكون انتقائي في التنازل هذا، حتى يطلب لحفظ ماء الوجه. أضف إلى ذلك حتى ما يكون هناك إذا رفض الطرف، الطرف الثاني برضو تكثر طلباته وتطلب تنازلات، وتبدأ معركة بين الطرفين بسبب يعني تنازل بسيط. فبالتالي لازم يكون انتقائي، وعلى كل تابد من التنازلات حتى تكون العلاقة ناجحة، ولكن ليس زي ما تقولي تنازلات مطلقة في كل صغيرة وكبيرة يتخلى عنها طرف، مطالب من الطرف الآخر بالتخلي عن كذا وكذا وكذا، حتى لا تبدأ هي العلاقة حميمية والعلاقة أسمى من الكلام هذا كله. ولا بد الإنسان يكون انتقائي زي ما أسلفنا.
3: إيش الأشياء سليم اللي الواحد المفروض ما يتنازل فيها وما يقرب منها في موضوع التنازل؟
5: والله أشياء كثر، مثلا حاجات، واجبات، حقوق، واجبات اجتماعية، حاجات يعني لابد منها، ما هو معقول أنا بادر فيها، مثلا أنا بروح في عزومة زملاء ولا في جمع زملاء كويسين، ويجي الطرف الآخر ولا الثاني يقول لك ما تروح من الكلام هذا. فبالتالي لابد اللين هو مطلوب في التنازلات، وزي ما تقول شيء على مضض بديمومة، وكل آن وآخر ولا كل يوم ولا كل شهر. وترى بعض التنازلات تعتبر من الحكمة ويلمسها الطرف الآخر، عندما مثلا الزوجة والزوج يطلب من الطرف الآخر تلامسه من الداخل، مثلا زوجتي ولا أي هذا قالت لي ما تروح مع

0: مجموعة فلانية إلى مثل يمكن مجموعة فلانية فيهم ما كويسة ولا سلوكهم من الكلام هذا، فبالتالي هذه تكون من الحكمة. فلا بد أنا أرضخ الكلام هذا وأسمع للصوت اللي في الداخل ولامستني إذا كانت عندها بعد نظر عندها من الكلام هذا وزي كذا الأمور.
1: جميل يا سليم، يعطيك العافية، شكرا للمشاركة.
2: شكرا لك.
0: هلا وسهلا والله.
1: هلا وسهلا. معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير. ألو مرحبا.
3: ألو مساء الخير.
2: مساء السعادة والسرور، هلا مرحبا يا مشاعل.
3: مساء الورد، أجمل ثنائي وأجمل برنامج، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب، يا هلا مرحبا.
3: أخباركم إن شاء الله تمام؟
2: تمام الحمد لله. تفضل يا مشاعل، قولي لنا رأيك.
3: الله يبارك فيك فضلك. طيب برنامج الموضوع سوري، موضوع مرة حلو. بالنسبة للتنازلات، عشان بس لا أحصر الموضوع في موضوع العلاقات الزوجية، أنا أشوف أن الحياة كلها، كل أمور الحياة تحتاج للتنازلات. أهم شيء أن التنازل هذا ما يمس مبادئك، ما يمس قناعاتك. ما أدري، أنا عندي قاعدة في حياتي، القناعات ممكن تتغير بس المبدأ دائما ثابت. للأسف الشخص اللي يتنازل كثير ينظر له أنه هو الحلقة الأضعف في أي علاقة، وهذا شيء غلط، لأنه الحياة تحتاج مرونة، تحتاج أنه يعني الواحد حسب الموقف، حسب ما تقتضيه الحاجة، حسب برضو الشخص، لأنه في بعض الأشخاص وبعض المواقف لا خلينا نقول المواقف بعدين، يعني بعض الأشخاص يقدر لك هذا التنازل، يفهم أنه والله في مرونة، أنت شخص مرن فأنت بتتنازل، طيب نفس كرم أخلاق منك. في ناس لا، تنظر لأنك أنت تتنازل أنت الحلقة الأضعف في العلاقة، بتحطك في زاوية. أنت تتنازل، أنت اللي دائما تسامح، أنت اللي لازم تبادر، أنت اللي كل شيء، أنت اللي كل شيء عليك.
2: عشان كده في ناس يفكروا أنهم هم ما يتنازلوا من البداية عشان لا يشعروا بهذا الاستغلال.
3: للأسف أنا زي ما قلت لكم، دائما الشخص اللي يتنازل هو الطرف الأضعف، الشخص القوي الجبار دائما يعني مصر على موقفه حتى لو كان غلط، وحتى لو كان الموقف يستدعي أنه الإنسان يكون مرن فيه، هذا الشخص القوي اللي يتنازل هذا، وهذا غلط. يعني ما أدري، أنا أشوف أنه غلط، ما أدري يعني رأيي صحيح ولا لا، بس أنا أشوف أنه الحياة تحتاج مرونة، تحتاج أنه الإنسان يعني مثلا لو قلنا مثلا مثال في الحياة الزوجية، لو مثلا زوجين وعندهم سفرة مرتبين لها ويعني مستعدين لها وكذا، وقت مجلس السفرة جاء عند مثلا واحد فيهم ظرف معين، مرض والده صار عنده، فالطرف الثاني أتنازل، يعني أنا خلاص السفرة هذه نكنسلها لأنه في شيء أهم في العمل مثلا، عمله أحيانا أو عملها أحيانا يحتاج أنها تأخذ بعض الوقت على حساب مثلا وقتها الأسري، أو أحيانا وقته مع أطفاله أو وقته، هذا كرم نفس أنه والله عمله يحتاج، في شيء أهم، في مهم وفي دائما الأهم. فهذه من الأشياء التنازلات المحببة المطلوبة، بس أنه أنا أتنازل عن شغلات، يعني في نقطة مرة مهمة أنا يهمني كثير، أنه التنازل يكون عن قناعة، عن قناعة للشخص اللي أنا أتنازل له وعن الموقف اللي أنا أتنازل فيه. في ناس ترى تتنازل بس عشان أخلص الليلة، أخلص الموقف اللي أنا فيه، أنا ما يهمني، أنا مقتنع مو مقتنع، الحق معايا مو معايا، أنا
1: في الأغلب صح زي ما أنت قلتي إنه اللي بيتنازل ما يكون مقتنع، بيتنازل عشان بينها خلاف يعني.
2: أيوه.
3: بالضبط، يعني هذه من أسوأ الأشياء ترى، أنا لفتني جدا الموضوع في النقطة، لأنه أنا فعلا شفت ناس كثير الحق معاه وهو صح 100% بس بيتنازل، وإنه والله خليني أمشي.
1: طيب إذا ما كان الحق معاه ما يكون ما يسمى تنازل يعني، إذا ما كان الموضوع اللي بيتكلم فيه هذا أو الشيء اللي راح يتنازل عنه إنه هو حق أو شيء أساسي في حياته ما يسمى تنازل يعني.
3: ما أقول لك حسب الموقف، أحيانا ترى في مواقف أنا ما أقدر يعني يمكن الآن مو في بالي، بس في مواقف تتغير، أنت تكون في لحظة، حتى الوقت، حتى الزمن، حتى الحالة النفسية، ترى تلاقي حتى الوضع اللي الواحد يكون فيه، أحيانا يعني تلقين نفس الواحد نفسه في موقفين أو في موقف واحد، هو نفس الشغلة مثلا صارت لك مثلا اليوم أنا مو ممكن أتنازل فيها، أنا مثلا مودي أنه اليوم أنا بتمسك برأيي، أنا معصب، أنا اليوم خلاص ولا وأبدا ولا حد يحاول معي، بعد شهر ممكن يصير نفس الموقف وأتنازل فيه، مع أنه نفس الفكرة، نفس الموقف اللي صار، نفس الأشخاص أو نفس المجتمع اللي أنت فيه، بس تلقى نفسك مرن أكثر. فهو حتى الوقت يفرق، حتى الحالة النفسية، الوضع اللي الواحد فيه يفرق.

0: بس أنا أقول بالمجمل إنه الحياة تحتاج للتنازلات، بدون التنازلات الحياة ما تمشي أبداً. المرونة مطلوبة.
1: جميل.
0: الحياة حلوة وبسيطة وجميلة.
1: جميلة. يعطيك العافية.
2: شكراً يا مشاعر. شكراً لاتصالك.
1: معنا أبو ريان، حياك الله عبد العزيز. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا أبغى أفهم أنتم من فين تجيبوا لنا هذه المواضيع، كيف يعني؟ لأنه صراحة المواضيع شيقة وفي نفس الوقت مهمة.
1: الله يسعدك، منورنا يا أبو ريان.
3: آمين، الله يديك العافية.
2: تفضل.
3: ويرحم والديك إن شاء الله، وحبيبنا سمير بخش على رأسنا هو.
1: الله يحفظك ويرفع قدرك يا حبيبي.
3: وسلم لي عليه كثير السلام، الله يسلمك. الله على العموم نرجع لموضوعنا. في شوف أنا بقول لك، التنازل بين مثلا بين الراجل وزوجته هذا لازم، على أساس لو كل واحد شد مع الثاني ما يصلح. في العائلة ككل يعني من العائلة الأخوان الأعمام وزي كده برضو فيه شوية تنازلات، عشان إذا كان عمي أكبر مني ولا أيها، لكن أي شخص آخر مستحيل أتنازل لو هو أخطأ. أنا أخطأت عليه أنا أروح يعني إيش أعتذر له أو أي حاجة، لأنه هو أنا اللي غلطان. لكن لو هو ما هو، لو هو الغلطان وما جاء اعتذر ولا أي حاجة بغانا اعتذر منه، لا حبيبي.
2: هي مو بس في الاعتذارات عبد العزيز، احيانا حتى في الحقوق او في امور يعني انت تكون تهمك في حياتك والطرف الثاني يطلب منك انك تتنازل عنها، انت مثلا تفضل شيء معين يقول لك لا انا ما يناسبني هذا الشيء ابغاك تتنازل عنه.
3: والله شوف، هي اولا واخيرا على الشخص اللي امامي، ان كان يعني عز علي وزي كده ما في اي حاجه، بالعكس انا معاه. لكن لو ما يعز علي ولا اي حاجه، لا ما اتنازل. اذا كان معايا الحق انا ما اتنازل ابدا.
2: حلو.
3: هذه الاشياء يعني الواحد لازم احنا نراعيها في هذا الموضوع.
1: غير موضوع الحق كمان، كثره التنازلات بين الزوجين تحديدا ابو ريان، ممكن تعود واحد من الاطراف على انه دائما الطرف الثاني يتنازل.
3: لا لا لا لا، شوف في أشياء يعني بسيطة تطنشها ما هي مشكلة، شايف؟ لكن لو تكررت هذه الأشياء في حد يعني برضو بالكلام الطيب بالمحبة بزي كده تيجي الأمور، يعني ما هو من يوم يعني فرضا غلطت ولا زي ده أروح أقلب الجبة ويعني ما أتكلم ولا أي حاجة. لا لا لا لا، في أشياء بسيطة وفي أشياء لا تحتاج تروي، بس مو في ساعة أتروى إلى نهدأ بعدين أقول لزوجتي أنت عملتي كده وكده وكده وأنا ما تنازلت عن هذا الموضوع في ساعته، لأنه يعني إيش أبغى الأمور تهدى عشان أفهمك. لأنه لو كان في ساعته ما يصلح، ما أنت لا حتتنازلي وأنا ما أتنازل، أنت أنا ما حت يعني أقتنع برأيك وأنت ما حتقتنع برأيي.
2: جميل. طيب عبد العزيز شكرا لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية. شكرا لك. مع السلامة.
1: طيب خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-6477-154 و012-6495-154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا،

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل تلوثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا، يا أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا كمان بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار وتكلمنا اليوم عن موضوع التنازلات. هل كثرة التنازلات تنقذ العلاقة ولا تجعل الطرف الآخر يتمادى أكثر؟ يعني التنازل من أكثر المفاهيم اللي يساء فهمها في العلاقات. يمكن كثير بيعتقدوا أن العلاقة الناجحة هي اللي يتنازل فيها أحد الطرفين باستمرار عشان يحافظ على الحب والاستقرار، لكن في ناس تشوف أن التنازل هو ضعف واستسلام. والحقيقة أنه العلم والنفس البشرية بيقدموا صورة أكثر تعقيد في هذا الموضوع. فالتنازل في حد ذاته مو مشكلة، لكن ممكن يكون أحد أهم أسباب نجاح العلاقة. لكن المشكلة تبدأ لما يصير التنازل من طرف واحد أو لما يتحول إلى نمط دائم يخل بتوازن العلاقة.
1: أول شيء خلينا نعرف إيش هو التوازن أو التنازل الصحي. التنازل الصحي هو أنه يتخلى الإنسان عن أمر ما يمس قيمه الأساسية أو كرامته أو حقوقه من أجل مصلحة العلاقة أو إسعاد الطرف الآخر، مع شعوره بالرضا وعدم الإكراه. زي مثلاً تغيير موعد الخروج لإرضاء الطرف الآخر، اختيار مطعم يحب الشريك، تقاسم المسؤوليات بطريقة مرنة، التغاضي عن الأخطاء البسيطة. هذه التنازلات ما بتضعف الإنسان ولكن بتعكس النضج والمرونة. أما التنازل غير الصحي فهو أنه يتخلى الإنسان باستمرار عن احتياجاته أو شخصيته أو كرامته خوفا من فقدان العلاقة.
0: أكيد. ومن الناحية النفسية كمان بيشوف علماء النفس أن العلاقة المستقرة تقوم على التبادل المتوازن وليس على التضحية المستمرة من طرف واحد. ووضحت بعض الأبحاث أن العلاقة الناجحة مو العلاقة اللي تخلو من الخلافات، ولكن اللي يشعر فيها الطرفين بأنهم بيسمعوا بعض ويحترموا احتياجات بعض. وإذا كان أحد الطرفين دائم التنازل والآخر دائم الأخذ، بيبدأ الدماغ في تسجيل هذا النمط على أنه الوضع الطبيعي. وهنا تظهر عدة نتائج، أولها انخفاض تقدير الذات. الشخص اللي يقدم التنازلات باستمرار بيبدأ بالشعور بأنه رغباته أقل أهمية من رغبات الآخرين. مع مرور الوقت ممكن يفقد ثقته بنفسه ويصير غير قادر على التعبير عن احتياجاته.
1: كمان هذا الشيء ممكن يسبب تراكم الاستياء. الشخص المتنازل ممكن يكون هادئ لمدة سنوات، لكن بتتراكم داخله مشاعر الظلم والإهمال وعدم التقدير، إلين تيجي لحظة كده ينفجر فيها بسبب موقف بسيط، ويكون هذا الأمر بسبب سنوات من التنازلات المكبوتة. عشان كده علماء النفس بيقولوا إنه الانفجارات المفاجئة غالبا ما تكون بسبب المشكلة الحالية ولكن بسبب التراكمات اللي ما انحلت.
0: أكيد. وفقدان الهوية كمان، في بعض العلاقات يعتاد الإنسان على سؤال نفسه بطريقة مستمرة، إيش يبغى الطرف الآخر، بدل ما يسأل نفسه أنا إيش أحتاج أو أنا إيش أبغى. وبعد سنوات ممكن يكتشف أنه ما عاد يعرف إيش يحب أو إيش يبغى، أو حتى مو قادر يفهم نفسه بالطريقة الصحيحة.
1: أكيد. من الناحية السلوكية، في علم النفس السلوكي يوجد مبدأ بسيط اسمه السلوك الذي تتم مكافأته يتكرر. إذا كان أحد الطرفين يحصل دائما على ما يريد دون أن يقدم مقابل، دماغه يتعلم أنه هذه الطريقة ناجحة ويستمر فيها، مو لأنه شخص سيء بالضرورة ولكن لأنه البشر بطبيعتهم يتكيفوا مع الأنماط اللي بتحقق النتائج. وعشان كده ممكن الأمر بيبدأ بطلب بسيط وبعد كده يتحول مع الوقت إلى توقع دائم، وبعد كده حق مكتسب، وبعد كده خلاص يعني يصير هذا هو السلوك اللي لازم يصير دائما.
0: أكيد. وهل التنازلات بتخلي الطرف الآخر بيتمادى؟ الإجابة لا، مو دائما. في ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول الشخص الناضج، في الشخص اللي يلاحظ التضحيات، يشعر بالامتنان، يبدأ هو كمان بالتنازل، فتصير العلاقة قائمة على الأخذ والعطاء.
1: الاحتمال الثاني الشخص الغير منتبه، ممكن هو ما يكون أناني لكن اتعود أن الطرف الآخر دائما يوافقه في الأشياء كلها، فما بيشعر أنه هو بيضغط عليه أصلا. ولما يبدأ الطرف المتنازل بوضع حدود يتفاجأ لأنه ما كان يدرك حجم هذه التضحيات.
0: أكيد. وفي الشخص الثالث، هذا المشكلة كلها. يعني بعض الأشخاص، يعني الشخصية الاستغلالية، بعض الأشخاص اختبروا حدود الآخرين باستمرار، كل ما وجدوا موافقة طلبوا شيء زيادة، كل ما وجدوا صمت تجاوزوا أكثر. هذول الناس ممكن يفسروا التنازل على أنه ضعف وأنه مو محبة من الطرف الثاني.
1: أكيد. أنه هذا الواجب عليه كمان. من الناحية الاجتماعية، في كثير من المجتمعات توجد رسائل تغرس من عمر مبكر في الصغر، نقول يعني تنازل عشان تستمر الحياة، العاقل هو اللي يسكت، أسكت عشان لا تكبر المشكلة. فهذه النوعية من التربية والنصائح هذه ممكن تنجح في بعض الأحيان، لكن ممكن تدفع البعض أنه يعتقد أنه التضحية المستمرة هي الثمن الطبيعي لأي علاقة، ولكن العلاقة الصحية ما هي العلاقة اللي تبنى على صمت أحد الطرفين ولكن على الحوار والتفاهم.
0: طيب، في دراسة تقول أنه الرضا الزوجي يرتبط بقوة بشيء يسمى الإحساس بالعدالة، يعني شعور كل طرف بأنه الأخذ والعطاء متوازن، حتى لو ما كان متساوي في كل موقف، ولكن يشعر أحد الطرفين بأنه بيقدم أكثر بكثير مما يحصل عليه، تنخفض جودة العلاقة ويزداد احتمال الصراع والانسحاب العاطفي. كمان تشير أبحاث أنه الاستجابة لاحتياجات الشريك والاحترام المتبادل أهم بكثير من الفوز في الخلافات.
1: متى يكون التنازل قوة؟ يكون هذا التنازل لما يجي باختيارك وليس خوف، يكون متبادل بين الطرفين، ما يمس الكرامة أو القيم، يحل المشكلة بدل من أنه يؤجلها، وتشعر بعده بالراحة وما تشعر بإحساس الظلم أو المرارة.
0: طيب، متى يصير التنازل ضعف؟ يصير ضعف لما تخاف من أنك تقول لا، تعتقد أن الحب يعني التضحية الدائمة، تخسر نفسك لإرضاء الآخرين، يصير طرف واحد فقط هو من يتنازل، يتحول كمان إلى عادة يتوقعها الجميع منك.
1: كيف نقدر نحافظ على التوازن في هذا الأمر؟ نفرق بين المرونة والتنازل عن المبادئ، نعبر عن الاحتياجات بوضوح قبل ما تتراكم، ما نجعل الموافقة هي رد تلقائي، نراقب كمان نمط العلاقة على المدى الطويل وليس موقف واحد، ونقدم التنازلات لكن نسمح للطرف الآخر أنه يبذل الجهد من أجلك، يعني مو بس أنت تتنازل وخلاص، لا، خلي الطرف الثاني يتعب شوية عشانك كمان.
0: يعني في الآخر خلينا نقول أنه كثرة التنازلات ما بتنقذ العلاقة ولا بتدمرها بحد ذاتها، لكن اللي بيحسم الأمر أكيد هو التوازن. إذا كانت التنازلات متبادلة فهي دليل على النضج والحب والاحترام، وتزيد من قوة العلاقة. أما إذا كانت تأتي دائما من طرف واحد فممكن تتحول تدريجيا إلى التمادي يعني. أما إذا كانت تأتي يعني هذه العلاقة الصحية ما هي علاقة لا يتنازل فيها أحد يعني، لكن علاقة يعرف فيها كل طرف متى يتنازل ومتى يتمسك بحقه ومتى ممكن يضع حدود تحميه وتحمي العلاقة في نفس الوقت.
1: أكيد، يعني صراحة معلومات كثير في هذا الموضوع، ومن ناحية علمية كمان حسب الدراسات إنه التنازل مطلوب، لكن في بعض الأمور وما تكون على حساب أنفسنا، هذه يعني نقطة مرة مهمة. إذا أنا دائما حقول الطرف الثاني يحتاج إيش، الطرف الثاني إيش اللي يبغاه ويبغاني أتنازل، يعني أصب كل تفكيري واهتمامي على الطرف الثاني وأنسى نفسي، هنا طبعا التنازلات هذه بتكون غير صحية.
0: والفكرة كمان أنا بتنازل عن إيش؟ يمكن في مبادئ معينة الواحد ما يقدر يتنازل عنها، في شيء واحد عارف أنه ما هيقدر يكمل فيه. يعني إذا أنت ممكن تتنازل في بداية العلاقة على شيء معين أو في اتفاق معين، بس أنت داخليا عارف أنه مبادئك ما تسمح لك أنه أنت تتنازل عن هذا الشيء، فبالتالي ما حتستمر، هيجي وقت وحتتراجع في كلامك وما حتقدر تتراجع.
1: بالضبط،
0: يعني شخص يقول أي ماشي أنا هغير وظيفتي، وأنت عارف أنه أنت هذا مجالك ما راح تقدر تغيره، أو يعني اهتمامك كله فيه وتحب هذا المكان وعارف أنه هذه حياتك وما تقدر تغيرها، ولكن تنازلت فترة بسيطة، لا أنت هترجع ممكن لذا الشيء.
1: وتخيل أنه ممكن حيقعد طول عمره هو يفتكر التنازل هذا اللي قدمه، لأنه قدمه من غير رضا كامل، وحيفضل يمكن يكره أو يلوم الطرف الثاني على هذا التنازل اللي هو عمله.
0: أكيد، زي ما قلنا أنه التنازل كمان من الطرفين، ما في شيء اسمه أنا أتنازل عشان أنا رجل أو أنا أتنازل عشان أنا المرأة أو لازم الطرف الثاني يتنازل، بالذات في العلاقة يعني الزوجية. إذا ما كان التنازل من الطرفين، لأنه بتمر مواقف كثيرة على يعني مع بعض، هدول الناس اثنين عايشين مع بعض طول الوقت، عايشين في كل التفاصيل.
1: بالضبط،
0: إذا ما يصير التنازل من الطرفين راح توصل لعدم العدالة اللي تكلمنا عنه قبل شوية.
1: هي لازم يكون فيها توازن، التوازن جدا هو اللي بيضمن إنه هذا التنازل يكون صحي، زي ما أنا بتنازل زي ما الطرف الثاني بتنازل، كل واحد يشعر إنه بيقدم وبياخذ، فهذا هو أتوقع المفتاح للموضوع.
0: أكيد، وفي شيء

0: كمان انه حاول انه انت تتفق في الاشياء الاساسيه قبل الزواج. في ناس ترى يستنوا الى بعد الزواج عشان يجلسوا يتكلموا,
1: صح؟
0: ما في فايده ترى.
1: وتكون مثلا يعني حاجه, خلينا نقول الزوجه متعوده عليها في حياتها وفي اسلوبها وفي اسرتها شيء معين مثلا, يجي هو يقول له لا انا ابغى اغيرك ولازم انت تتنازلي عشاني في الامور 1 2 3. طيب ليش الكلام هذا ما صار من البداية؟ يعني ليش مو قبل الزواج ما أنت اديتني خبر على أساس أنه أنا أفهم إيش التنازلات اللي حقدمها, خصوصا لو في نية مبيتة للموضوع يعني.
0: أكيد يعني, ولا شخصية كمان تفرق. أنت ممكن ترى تخلي الطرف الثاني يتنازل بذكاء يعني. أنت
1: مو دائما تعتمد على النقطة هذه لأنه
0: يعني لا, الأسلوب يفرق في كل شيء يعني.
1: ممكن هذا الموضوع يكون بالنسبة له يعني جوهري وأساسي وحساس ومستحيل يتنازل عنه, فهنا حتكون الحكاية صعبة.
0: أكيد. خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. عبد الهادي عمران يقول التنازلات إنجاز لاستمرار الزواج إذا كانت متبادلة بحيث يتنازل كل طرف في مواقف معينة, أما إذا كانت تسير في اتجاه واحد فأكيد رح تضعف العلاقة وتسمم العلاقة. الحل الأفضل هو إعادة التوازن من خلال الحوار الصريح وتوزيع الأدوار ومشاركة الأعباء بين الطرفين. الشيء اللي لا يمكن التنازل عنه الدين والثوابت الأخلاقية. جميل, يعطيك العافية, شكرا لك عبد الهادي. طيب أمان محمد من الطائف يقول الموضوع أصلا ما هو يتنازل الزوج على زوجته أو زوجة أو الزوجة تتنازل عن زوجها. الموضوع أصلا هل يصبر الزوج على زوجته إذا زعلته في موضوع بسيط؟ طبعا لازم يصر الزوج على زوجته, كذلك الزوجة عليها أن تصبر على زوجها إذا زعلته, لكن إذا استمر الزعل ممكن كل طرف يزعل من الثاني. يعني أنا ما فهمت حقيقة الرسالة بطريقة واضحة, لكن هو أعتقد أنه يقصد أنه من الطرفين التنازل يكون من الطرفين,
1: أن يكون في صبر من الطرفين. أكيد
0: أكيد. كمان رسالة بس ما ذكر الاسم يقول التنازل لازم يكون من الطرفين وبعيد تماما عن السير في اتجاه واحد. جميل, يعطيك العافية, شكرا لك. طيب شكرا لكل اللي أرسلونا على الواتساب, يعطيكم ألف عافية. شكرا لكل كمان اللي تواصلوا معنا طوال هذه الساعتين. كذا أصدقائي نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا, تكلمنا على التنازل, سمعنا آرائكم, سمعنا الدراسات العلمية إيش قالت في هذا الموضوع.
1: أكيد, وطبعا نشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كلمونا وكل اللي استمعوا للحلقة, يعطيكم العافية. يا رب إن شاء الله تكون حلقة جميلة وأضفنا فيها بعض المعلومات فيما يتعلق بموضوع التنازل بين الزوجين.
0: أكيد. كذا نكون وصلنا أصدقائي إلى ختام حلقتنا, نلقاكم غدا في حلقة جديدة من صبح ومساء.
1: في النهاية هذه تحيات فريق العمل, من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش, وأنا آلاء محمد, وأجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
0: في أمان الله.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة وحلقة أسبوعية من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم ما رح نتكلم عن التقنيات الجراحية وغير الجراحية لعمليات شد الوجه، ومن هو الشخص المرشح لعمل تلك العمليات. وفي فقرة موضة وإتيكيت رح نتكلم عن الإتيكيت الرقمي، طبعاً الذي يعد أهم المهارات في العصر الرقمي، حيث يناقش مبادئ التواصل الإلكتروني وآداب استخدام وسائل التواصل. وأخيراً في فقرة تغذية رح نتكلم عن التسمم الغذائي المرتبط بالأغذية ومستحضرات التجميل، رح نتكلم عن أسبابه وطرق الوقاية وأهمية الالتزام بمعايير السلامة والجودة. طبعا في اولى فقراتنا فقرة التجميل رح نتكلم اليوم مع الدكتور لؤي السالمي استشاري جراحة التجميل عن عمليات شد الوجه الجراحية وغير الجراحية. دكتور لؤي، سعد الله اوقاتك.
2: اهلا وسهلا فيك وفي المستمعين.
1: يا هلا فيك يا دكتور. بداية يعني نبي نتكلم اليوم عن عمليات شد الوجه، ما المقصود بشد الوجه وما الفرق بين الشد الجراحي وغير الجراحي؟
2: أول شيء شد الوجه هي عادة يتكلموا عن عملية، عملية جراحية، بس في طرق جديدة غير الجراحية أيضا موجودة باستخدام بعض الأجهزة أو التقنيات الجديدة اللي تساعدنا على تأخير عملية شد الوجه.
1: نعم، طيب لو جينا نتكلم إيش الأسباب اللي تدعي مثلا خلينا نقول السيدات أكثر ناس يعني للبحث عن عمليات شد الوجه؟ هل مثلا يعني يكون أنا بشوف بصراحة في ما شاء الله تبارك الله سيدات يكون عندها الجسم أوكي لكن عندها مثلا ترهل في الوجه أو العكس، يعني على حسب.
2: طبعا الأسباب كثيرة، في أسباب مثلا جينية، وفي أسباب طبيعة عمل المرأة أو تغير وزنها أو فقدان وزنها، وأيضا بعض المرضى يستخدمون الإبر المنجارو ويفقدون وزن كثير، فهذه مع تقدم العمر ممكن تأثر على الوجه بحيث أنه ينزل الوجه أكثر من العادة. طبعا في مجموعة من المرضى أيضا تسووا أشياء كثيرة مثل الفيلر اللي في الوجه، الفيلر المؤقت أو الفيلر الدائم أو حقن الدهون، أو كل هذه الأشياء مع الوقت تأثر على الوجه وممكن تسبب نزول بدري في الوجه.
1: طيب دكتور لو جينا نتكلم مثلا سيدة أو رجل خلينا نقول أتقدمت في العمر، إيش هو العمر المناسب لإجراء مثلا خلينا نقول عمليات شد الوجه سواء كانت جراحية أو غير جراحية؟
2: عادة أنا أقول للمرضى حقوني أعطيهم أنا محاضرة كاملة لما يجوني في العيادة، المحاضرة تقول أنه ثلاثة فئات عمرية 60-50-40. عادة أقل من 40 يكون في مسبب، مثلا تكون مريضة سوت تكميم، مريضة سوت فيلر دائم، سوت حقن دهون، بس العادة من 46-45 وانت طالع. بس في مرضى عندي 37-35 اضطريت اني اسوي لهم عمليات بسبب فقدان وزن العالي.
1: يمكن هذا يعني خلينا نقول بسبب معين مثلا فقدان وزن او يعني حقن فيلر بكميات كبيرة، لكن لو جينا مثلا عمليات شد الوجه مثلا الغير الجراحي ممكن تبدأ مع المريضة ولا يعني انت تقيم الحالة اذا كانت تحتاج جراحة او غير جراحة؟
2: والله حاجتين، اول شيء اكسبكتيشن او توقعات المريضه، اذا المريضه توقعاتها لها توقعات جدا عاليه فعاده الاجهزه ما راح تحقق لها اهدافها، اذا كانت لا الهدف تاخير العمليه ممكن سنه او سنتين فالاجهزه تساعد في هذه الحاله.
1: نعم، طيب لو جينا نتكلم مثلا في سيدات تقول لك انا مثلا اخاف من الجراحه ولا اخاف من التخدير ولا ما اعرف كيف حيكون شكلي بعد الجراحه، انا

0: العمليات الغير جراحية اللي الآن موجودة خلينا نقول تريندي وجابت نتائج عالية مع كثير من السيدات أو حتى الرجال؟
1: طيب في أجهزة تستخدم الموجات الصوتية اللي معروفة القديمة ألتروفورمر وألفيرا، وفي أحدث منها موجودة يكون فيها كومبينيشن مع راديو فريكونسي، فتحصلي على شد عميق وشد سطحي في نفس الوقت في الجهاز. عادة النتائج من 25-30% وممكن تتكرر كل 10 شهور. هذه من أفضل الأدوات الغير جراحية. إذا نتكلم عن تقنيات ثانية مثلا الشد المائي أو استخدام المواد، هذا أنا ما أحبذها لأن لها تأثير عكسي على المدى الطويل من ناحية تمدد الجلد ونزول الوجه.
0: طيب دكتور، في تقنيات مثل الهايفو، الترددات، الراديو، الخيوط التجميلية. الخيوط التجميلية بلاحظ أنه في أطباء يعملوها وفي أطباء لا.
1: أنا بالنسبة لي كوني جراح، فأنا كل يوم أسوي عملية شد وجه، فأدخل في الوجه وأسوي شد عميق للوجه. أحيانا أقابل هذه الخيوط في أماكن حساسة في الوجه قريبة من أعصاب الوجه، فأنا ما أحبذ الخيوط العميقة. ممكن الخيوط السطحية اللي يستخدموها اللي لها تأثير تقريبا 6 شهور أو 8 شهور، هذه ما عندي إشكالية فيها، بس الخيوط الكبيرة اللي يسموها المالتي دايركشنال ثريدز الكبيرة، هذه أنا ما أحبذها للسبب أنك مهما كنت متمكن في ريسك على المريضة.
0: طيب لو جينا نتكلم، من هو المرشح لعمليات شد الوجه الغير جراحية؟ يعني أكيد يعتمد على خبرة الطبيب، يعتمد على كواليتي الجلد. يعني خلينا نقول متى يقول مثلا الطبيب أنت تحتاجي هايفو، أنت تحتاجي مثلا خيوط، أنت تحتاجي شيء ثاني؟
1: أيوة، تعتمد على 3 أشياء أساسية: توقعاتها expectations حقتها، يعتمد على طبيعة نزول الوجه حقها، هل نزول الوجه كامل، هل الحواجب نازلة، هل الجفون نازلة، هل منتصف الوجه وأسفل الوجه نازل، هل الرقبة الأمامية والخلفية نازلة. هذه كل المعايير تحدد لي هل هذا المريض راح يستفيد من الجهاز أو راح يكون هدر للوقت والمال.
0: فعلا يعني في النهاية أنا أبغى أخذ، يعني كمريضة أبغى أخذ نتائج كويسة ترضيني يعني.
1: نعم.
0: طيب دكتور، نتكلم عن نتائج عمليات شد الوجه الغير جراحي، كم تقريبا تدوم يعني هذه النتائج، ومتى أشوف فعاليتها؟ يعني هل بعد الجلسة مباشرة ولا قديش؟
1: بعد الجلسة مباشرة تشوفي تورم، بس هذا مو تأثير الجهاز. الجهاز حراري، بمعنى ينقل حرارة للأنسجة العميقة والجسم يتفاعل معها ويبدأ يبرأ من داخل. تأخذ من 6-8 أسابيع وتظل مع المريضة من 6-10 شهور.
0: نعم. طب مدة، خلينا نقول هل أقدر أكرر الجلسة بعدها ولا خلاص يعني هذه ممكن تكفيني الجلسة إني أنا ما أعمل عملية جراحية بعد كده؟
1: لا، عادة في النهاية ما في أداة رح تمنع العملية الجراحية، بس ممكن تأخر العملية 1 أو 2. أنا دائما أقول للمرضى في سنة سبحان الله الوجه ينزل، وإنتي رح تجيني وتقولي لي هذه السنة بالذات طاح وجهي، مني عارف أبغى حل جذري.
0: طب هل تفيد مثلا هذه، خلينا نقول التقنيات مثلا في الناس اللي عاملين حقن فيلر وما خلاص يعني عندهم حقن الفيلر مثلا سبب لهم مشاكل، هل ممكن تفيد معاهم ولا يفضل انه لا اتجه للجراحة؟
1: حسب نوع الفيلر، اذا كان فيلر دائم طبعا لازم عملية، اذا كان مؤقت ممكن اذابتها، اذا ما ممكن اذابتها لانه احيانا مع تكرار كميات الفيلر المؤقت يصير في انسداد لمفاوي في الوجه. اذا صار الانسداد اللمفاوي تلقى المريضه تعاني من الصباح من انتفاخ تحت العين، هذا لابد يكون في نوع من التدخل الجراحي للاسف، ولكن في البدايه نبدا بالطريقه اللا جراحيه.
0: طيب حنتكلم دكتور عن التقنيات الحديثه في شد الوجه الجراحي، من هم الاشخاص اللي بتنصحوهم باللجوء الى شد الوجه الجراحي؟ يعني انا مثلا سيده لازم يعني احافظ على شكلي، خلينا نقول واخر لهذه العمليه، ولكن احيانا في سيدات خلاص يعني وصلت الى حد لازم تحتاج شد جراحي، ما حيفيد معها لا فيلر لا مثلا تقنيات حديثه ولا اي شيء.
1: أنا دائما أحب أجلس مع المريضة وتناقش معها عن حياتها وش هي طبيعة حياتها. إذا كانت مذيعة سوشيال ميديا، هذول عادة جدا حساسين من عملية نزول الوجه، فممكن في البداية نسوي عمليات بالمنظار، فتحات صغيرة ما تحتاج شق جراحي كبير، ونعالج مناطق محددة فقط مش الوجه بالكامل. إذا المريض لا كبر شوية في السن وصار قريب نهاية الأربعين بداية الخمسين أو فقط

0: وزن كثير وبدأت تأرقه، نبدأ نحاول نسوي كومبينيشن، يعني نسوي جزء من الوجه بالمنظار وجزء من الوجه بالفتح بحيث أننا ما نبين مكان الدخول بحيث يكون مخفي. إذا المريضة والله لا كانت جدا كبيرة في سن 60، لا هنا نقول لها أفضل الجراحة ورح تفقدين عمر كثير في وجهك.
1: طيب يعني أنا بأتكلم صراحة عن، خلينا نقول لجأت السيدة إلى عمليات الشج الجراحي، لابد أنه في بروتوكول معين قبل العملية. خلينا نتكلم عن البروتوكول المعين قبل العملية من ناحية التخدير، من ناحية استعداد السيدة إلى أنها ما حتاخد النتيجة النهائية مباشرة بعد العملية، رح يكون في تورمات، هذه كلها الأشياء يسألوا عنها السيدات أو حتى الرجال قبل يعني إجراء العملية.
0: أيوة، أنا عندي شيء اسمه intelligent recovery اللي هو الاستشفاء الذكي، بمعنى في الحين عندنا تكنولوجيا معينة تساعدنا في الشفاء المبكر، فنجيب المريضة ونشرح لها البروتوكول، وعندنا مساعدة خاصة للبروتوكول. البروتوكول في أجهزة ضوئية قبل وبعد العملية مباشرة، وهناك كريمات يسمونها CO2 كريم، وأيضا في علاج بالأكسجين الضاغط، عبارة عن غرفة فيها أكسجين ضاغط، إضافة إلى بعض البروتوكولات الأدوية والإبر اللي تنعطى في الأسبوعين الأولى اللي بعد العملية بحيث يتشافى المريض بأفضل نتائج.
1: نعم، مدة التعافي دكتور بعد الجراحة، خلينا نقول أكيد في مدة تعافي مثلا 10 أيام، شهر، شهرين، على حسب يعني العملية.
0: احنا عندنا 2 بروتوكول، البروتوكول الاول مدته 2 اللي ذكرته بالاجهزه هذه، بعد الاسبوعين هذه تكون الغرز انشالت، ممكن المريضه تسافر تروح وتجي بس تبتعد عن العزائم الرسميه. البروتوكول الثاني مدته تقريبا 6 أسابيع بحيث يصير في تدليك لمناطق معينه حساسه تورم بعد العمليه، بحيث انه ان شاء الله خلال 2 تكون جاهزه للمناسبات واللقاءات الاجتماعيه.
1: طيب دكتور، اكثر شيء يسالوا عنه السيدات الندبات، يعني الندبات في أي منطقة في الجسم يعني ما هي محبزة بصراحة، وفي كثير ناس يعني استجابتهم للندبات ممكن تكون استجابة جدا عالية، يعني في أنه تكون الندبة واضحة الآن، يعني ما شاء الله مع التطور أكيد لديكم حلول من ناحية الندبات.
0: نعم، الحين أول شيء نسوي ندبات مخفية، بعض التدخلات في الوجه راح تكون بفتحات صغيرة حق منظار مخفية داخل الشعر، وبعضها تكون في أماكن مخفية خلف غضروف الإذن بحيث ما تبان أي ندبة واضحة للناس اللي حول المريضة، وأيضا استخدام بعض الخلايا الجذعية الحقن بعد العملية بتقريبا 2.
1: نعم، طيب دكتور النتائج المتوقعة وكم سنة ممكن تدوم؟
0: عادة العمليات إذا تسوت بطريقة صحيحة، طبعا كل طبيب له طريقته، أنا طريقتي أنا أسوي ما يسمى بالشد العميق الممتد. إيش معناه؟ يعني أول ما أفتح على طول أدخل عميق وأوصل قريب من خط الابتسامة وأسوي تغيير كامل وحركة كاملة لهيكل الوجه. هذه عادة العملية تعطيني 10 سنين للمريضة أو أكثر حسب الجينات حقتها، ودائما أنا أقول لهم العمر يتغير حسب العمر، يعني إذا وجدتني مريضة في 60s تفقد تقريبا 20 سنة، 50 15، والميد 40s تقريبا 10 سنين.
1: والله يعني شيء جميل وهذا شيء محمس للسيدات صراحة.
0: صحيح.
1: طيب دكتور بالنسبة يعني خلينا نتكلم مثلا عن، في أحيانا الدكتور يعني يعمل أكثر من إجراء في أثناء العملية، ممكن إزالة تليفات إذا كانت مثلا في وجود فيلر، ممكن ساعات تحتاج المريضة إذا كانت جدا نحيفة تحتاج إلى حقن دهون، هل تحقن الدهون أثناء العملية ولا بعد العملية؟
0: أيوة، جزء من البروتوكول لما نشوف المريض احنا ما نتكلم عن شد وجه ورقبة، احنا نتكلم عن وجه إنسان، فاحنا لازم نطالع في الجبهة، هل الجبهة يبقى لها شد، نطالع في الجفون العلوية، نطالع في الجفون السفلية، حتى نطالع في المسافة اللي بين الخشم والفم، فناخذ المريض ككل ونسوي كل هذه العمليات مع بعض أو أجزاء منها حسب حاجة المريضة.
1: نعم، طيب دكتور هل يمكن أنك أنت تجمع بين أكثر من تقنية في آن واحد، يعني تقنيات جراحية وغير جراحية إذا احتاجت المريضة؟
0: نعم، دائما أثناء العمليات نأخذ تقريبا عينة دم وعينة دهون من المريض، عندنا أجهزة تطلع لنا خلايا جذعية من الدم وطلعنا شيء اسمه نانو فات من هذا، ونحقنه في الوجه وفي الجلد بحيث أننا نعطي رونق للجلد بعد العملية.
1: طيب يعني أنا بصراحة بشوف في السوشيال ميديا الآن في بعض السيدات بيطلبوا طلبات غير واقعية أو بيعملوا أشياء غير يعني ما هي محبذة للنظر. يعني مثلا بشوف أنه شد الوجه وشد الحاجب من ناحية الجبين جدا يعني ملفت بصراحة. هل أنت كطبيب يعني تفضل أنك أنت لا تقول المريضة أنا حعمل لك في الشيء المعقول واللي يناسب وجهك؟ أو خلينا نقول بالنسبة للسيدات اللي بيجوك في العيادة مثلا بيقول لك أنا بوجهي زي وجه الفاشينيستا الفلانية ولا زي الممثلة الفلانية. يعني في شيء واقعي وفي شيء لا أنا ممكن أواكب رغبة المريضة ولكن في حدود.
0: طيب أنا دائما أقول للمرضى إذا سويت العملية الهدف إيش الهدف إيش الجول من العملية؟ الهدف من العملية إنه أنتي بس أصغر سنا، يعني معناته أنت رح تطلع من العملية بعد العملية بعد الاستشفاء بأمر الله تطلعي نفس الشخص. إذا أنت فاطمة رح تطلعي فاطمة، إذا أنت زهرة رح تطلعي، بس رح تكوني أصغر سنا. التعليقات أيوة التعليقات الإيجابية المحبذة والله محلوة صغرانة نحفانة. التعليق السلبي إنه أحد يقولك أنت مسوية عملية شد وجه، هذا معناه في مشكلة في العين أو في الفم.
1: صح دكتور، أكيد بتشوف مفاهيم خاطئة أو بتسمع مفاهيم خاطئة من خلال خلينا نقول الأسئلة اللي بتجيك سواء على السوشيال ميديا أو حتى في العيادات. نبغى نتكلم عن العمليات أو المفاهيم الخاطئة اللي بتجيك عن العمليات سواء كان في العيادة أو في السوشيال ميديا ونصححها للناس.
0: بعض التعليقات الخاطئة إنه يعتقدون إنه مثلاً في شيء يتعلق بجودة الجلد. أنا دائماً أقول للمرضى الفرق بين العمليات، يعني أنا لو عندي أنا مثلاً أسوي من 150 إلى 200 حالة في السنة، لو لما طالع في الحالات حقتي في السنة إيش الفرق بينهم؟ هو نفس الطبيب نفس التكنيك نفس الإجراءات نفس التكنولوجيا، بس الفرق جودة الجلد. عشان كذا دائماً أقول للمرضى حسب جودة جلدكم لازم بعد العملية نحط بروتوكول للجلد، يعني بعد الشهرين بعد التشافي إن شاء الله نبدأ نشتغل على الجلد. يعني أنا ما سويت شيء للجلد، أنا أزلت الجلد الزائد كجزء من العملية، ولكن الجلد المتبقي هذا لازم يتغير، وهذا اللي يفرق بين المرضى.
1: ايضا المسامات يا دكتور، التصبغات هذه ممكن يعني يكون لها في اثناء علاجها دور ايضا في انه توصل لافضل النتائج، مو بس العمليه، في ايضا مشاكل اخرى يعني سواء كان ترهل في الجفون او ايا كانت المشكله.
0: صحيح، عشان كذا انا دائما اقول للمرضى لو سويتي انت كل الاجراءات حقه الجلد بدون عمليه شد الوجه ما راح يبان نتائج التقنيات الجلد. عشان كذا دائما انصح بالمرضى ان يسوا عمليه شد الوجه وبعدها نبدا نشتغل على الجلد، وراح يكون انعكاساتها اكبر بكثير لان الوجه مشدود.
1: طيب دكتور، هل في امراض معينه مثلا او حاله المريض ممكن تحكمك في انك لا ما حقدر اسوي لك عمليه جراحيه بسبب عندك مشاكل معينه تعيقك من عمل العمليه؟
0: عادة العمليات اللي تعيقنا في شد الوجه وهذا تكون متعلقة بالتخدير، بمعنى في مشكلة من ناحية التخدير ما هو مسموح أننا نسوي للمريضة العملية، هذه واحدة من الأسباب. أما مثلا زي الضغط والسكر، إذا الضغط كنترولد وممتاز ما في مشكلة، إذا كان السكر كنترولد والسكر تراكمي أقل من 7 ما في مشكلة، ولكن أهم شيء أنه يتم معاينة المريضة وعمل الاختبارات والفحوصات وأخذ تاريخ مرضي للمريض وتأكد من خلوه أي شيء يتعلق بالتخدير.
1: طيب دكتور، بالنسبة للأمراض المناعية مثلا زي الذئبة الحمراء زي الروماتايد زي مثلا مرضى القلب اللي عاملين مثلا قسطرة أو قلب مفتوح، هل تعيقكم في عملية عمليات شد الوجه أو خلينا نقول التخدير بشكل عام؟
0: لا، هي دائما المرضى، انا قدي سويت لمريضه كانت زارعه كليه، وقدي سويت لمريضه عندها تصلب روحي
1: تصلب
0: لويحي عندها مالتيبل سكليروسس، وسويت لمريضه عند امراض كثيره، ولكن دائما ناخذ شيء اسمه كليرنس، بمعنى نقول لها روحي لطبيبك واعطينا انك في حاله استشفاء وانه المرض اندر كنترول اللي تعاني منه، وعادي ممكن عن طريق الكليرنس هذا نسوي العملية.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير لك، يعني هل في نصائح معينة ممكن تنصحها للسيدات اللي عملوا خلينا نقول إجراءات عملية شد وجه سواء كان جراحي أو غير جراحي لوصول إلى أفضل نتائج ممكنة ولاستمرارية هذه العملية، من ناحية مثلا التعرض للشمس، من ناحية مثلا عدم استخدام إجراءات أخرى غير محبذة بعد العملية؟
0: أنا دائما أقول للمرضى أهم حاجة بعد العمليات شد الوجه في ثلاثة أمور لازم نحافظ عليها: الكريمات اللي تستخدموها، العناية، غذاء الوجه، وعملية رطوبة الوجه،
1: نزول الوزن الوجه. كمان يا دكتور،
0: أيوة، والمحافظة على الوزن أيضا من الأشياء المهمة، عدم الفرط في طلوع ونزول الوزن. أيضا استخدام البوتوكس، مو معنى أنك سويتي شد وجه ما تحتاج بوتوكس، إلا تحتاجي بوتوكس عشان ما ترجع التجاعيد، لأنه حركة العضلات مستمرة ممكن تأثر. وثالث حاجة أنا دائما أقولهم لازم نسوي إجراء سنوي للكولاجين والإلاستين اللي في الجلد، وأنا دائما أحبب الأجهزة، أنا ما أحب المواد الغير طبيعية الصناعية اللي يحقنوها في الجلد، أنا ما أحب المحفزات، أنا أحب تكون مشتقات من جسمي. والحين عندنا شيء اسمه بيولوجيكال فيلر، ممكن ناخذ مشتقات من دمك ونحقن لك اياه، سواء كنت تحتاجي احياء لنضاره الجلد او فيلر من دمك ومنك وفيك.
1: ايوه انا سمعت دكتور عن اللي هو بيحقنوا الان فعلا مواد ماخوذه من بلازما الدم، بيعملوها كحقن للشفايف للوجه، وتقنيه صراحه جميله.
0: نعم، هذه تقنية جديدة وحديثة من ألمانيا ومن أمريكا. هذا عبارة يأخذوا تقريبا 6 ملي من دمك، يحطوه في جهاز، بعدها يتخلصوا يحصلوا على خلايا جذعية مركزة تقريبا 5 ملي لكل 60 ملي، ويحصلوا على شيء اسمه فايبر ريتش بلازما، ويخلطوه في جهاز ثاني يطلع لك زي مادة لزجة طبيعية من جسمك، ويحقنوا فيها خلايا جذعية، وممكن تستبدل الفيلر فيها إذا احتجتي.
1: والله جميل جدا، إن شاء الله حنخصص حلقة يعني للناس اللي ما يحب الفيلر إنه إحنا نتكلم فيها، وإنه فعلا هي بديل للفيلر وبديل بشكل أفضل، ما تضرك يعني زي الفيلر سواء كان دائم أو مؤقت. يعطيك العافية دكتور لؤي السالمي استشاري جراحة التجميل، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
0: الله يعافيك، وشكرا لوقتك الثمين، وشكرا للمستمعين.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال ومن غرف العمليات والتجميل إلى الإتيكيت والمظهر. طبعا اليوم رح نتكلم مع مدربة الإتيكيت وخبيرة المظهر ومصممة الأزياء الأستاذة منال الجديبي عن الإتيكيت الرقمي وقديش هو مهم في حياتنا اليومية. أستاذة منال، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا أهلا ريهام.
0: أستاذة منال، في البداية لما نسمع الإتيكيت الرقمي، طيب إيش المقصود بالإتيكيت الرقمي وكيف ممكن أو كيف أصبح الآن مهم جدا في حياتنا اليومية؟
1: الله يسعدك على الاستضافة ريهام. الإتيكيت الرقمي، الله يسلمك، الإتيكيت الرقمي هو مجموعة من الأخلاقيات والقواعد التي تنظم طريقة تعاملنا في العالم الرقمي. يعني نفس الذوق والاحترام اللي أنا أستخدمه في حياتي اليومية أطبقه خلف الشاشة. باختصار، كيف نستخدم أداب المجلس نستخدم نفس أداب المجلس في تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: إيش المظهر اللي أنا حظهر فيه إذا كنت أنا حستخدم سناب؟ إيش المظهر اللي أنا أظهر فيه؟ نفس إذا كنت أنا بطلع في مجلس، لازم يكون المظهر لائق، كلماتنا محترمة، أسلم على الناس، أختار أسلوب كلامي، ردودي، طريقة تعاملي.
0: صح، يعني حتى الآن أصبح يعني جزء مهم جدا في حياتنا، لأنه في اليوم أنا ممكن أتواصل مع أكثر من شخص إذا كان مثلا عملي يتطلب هذا الشيء.
1: نعم، خصوصا في العمل. أنت تعرفي ريهام، التعامل مع المنصات في العمل يعطيك سي في عن الشخص ومدى احترافيته. استخدامه للإيميل، هنا إيش الألوان اللي أنا هستخدمها؟ ألوان الكتابة، أسلوب الكتابة، طريقة كتابتي. أنت قاعد تقدم سي في عنك إذا كنت أنا بستخدم المنصات اللي فيها اجتماعات زي مثلا زوم.
0: أكيد.
1: هل اجتماع؟
0: نعم.
1: لازم أغلق المايك إذا كنت أنا ما أتكلم، وإذا فتحت المايك لازم أكون في عندي هدوء، وإذا اضطريت أني أنا اجتماعي يلتزم أني أنا أفتح الكام، لازم يكون مظهري لائق وخلفيتي لائقة، خلفية اللي خلفي في تظهر في الكاميرا لازم تكون لائقة.
0: صحيح. طيب لو جينا نتكلم عن أكثر الأخطاء شيوعا في التعامل يعني عبر التطبيقات.
1: طيب خلينا نتكلم عن تطبيق الواتساب الآن. الأكثر والخطأ أنه الإنسان يفكر أنه الناس، الطرف الآخر اللي أنا قاعد أرسل له، متاح طول الوقت.
0: صح، متاح 24 ساعة ومو متاح. أيه. يعني ممكن نايم، يمكن عندي اجتماع،
1: طبعا عنده حياة، عنده ظروف. فهنا أرسل كل شوي، أرسل ليه ما رديت، أرسل أرسل أرسل حرف، أرسل عشان يرد علي، أو أتصل اتصال واتساب عشان يرد علي. وهذا من الخطأ، اتصال الواتساب ما أستخدمه إلا للضرورة. في خطأ كمان كبير الإنسان يستخدمه في استخدام الواتساب، أني أنا أرسل 20 رسالة لموضوع واحد. مثلا السلام عليكم في رسالة، صباح الخير في رسالة، كيف حالك رسالة ثانية،
0: عشان كذا الجوال تن تن تن تن تن.
1: أيوة تن تن. طيب من الإتيكيت أني أنا أجمع الموضوع كله في مسج واحد وأرسل موضوعي. هنا صارت 20 رسالة عشان موضوع واحد.
0: طيب هل من المقبول أني أنا مثلا أرسل قبل ما أتصل على الشخص، يعني أرسل رسالة مثلا أيا كانت الرسالة، نصية، رسالة واتساب، قبل ما أنا أتكلم، يعني مثلا ممكن أقول له ممكن يا فلان الفلاني أتصل عليك الآن أو بعد 5 دقائق أو مثلا بعد العصر بعد المغرب؟
1: طيب هنا حسب الوقت وعلاقتي مع هذا الشخص. هل هي علاقة مهنية؟ العلاقة المهنية لازم، أو علاقة سطحية لازم هنا أرسل هل أنت وقتك متاح، مسموح أني أنا أتصل عليك الآن؟ أو إذا كانت علاقتي عادية، صديقتي أو أهلي، ما حرسل لهم كل شوية، ممكن أتصل.
0: صح، أنا حتصل على طول الآن، أنا أمي أتصل عليها في أي وقت.
1: أيوة، بس أنا ممكن أستخدم هذه، ممكن أستخدم مع أختي اللي أنت الآن صاحية في الوقت الغير مناسب للاتصال، ممكن أنا أرسل هذا المسج لصديقتي أو الأختي، ممكن أنت صاحية الآن وقتك متاح أقدر أتصل فيك عشان لا أزعجها. لأن أنت تعرف الآن صار الجوال على طول معانا، فممكن يكون مصدر إزعاج للطرف الثاني.
0: طبعا يعني هذا شيء أكيد. طيب بالنسبة للرسائل الصوتية، أنا تضايقني بصراحة الرسائل الصوتية لما الواحد يتكلم مثلا 3 دقائق 4 دقائق، يعني ليش ما تختصر الكلام اللي تبى تقوله في رسالة أنا أقرأها وخلاص، أنا ما حاجلس أسمع 4 دقائق ولا 5 دقائق يعني هذه كلها.
1: طيب الرسالة الصوتية لها يعني لها موعد معين أنا بقولها لك أو نقول مكانة معينة. الرسالة الصوتية جميلة إذا كانت تسهل التواصل، إذا كان أنا بشرح موضوع ممكن الكلمات تخونني، أو إذا كان أبغى أشرح مشاعر ممكن الكلمات ما حد تعبر عن مشاعري، فهنا استخدام الفويس يكون أفضل، لكن يكون مختصر، ما أقعد أشرح في مطول، لا مختصر، كلام معبر مختصر.
0: صح. طيب بالنسبة للرد، يعني في ناس تبغاكي الآن الآن أرسلت الآن تردي، حتى لو أنت شفت الرسالة، في ناس يعني بمجرد ما أنت شفت الرسالة خلاص لازم تردي.
1: ما مستحيل إنه الإنسان يكون متاح طول الوقت، الإنسان عنده مسؤوليات، عنده
0: لأنه في ناس تقول لك أنت مثلا، أنا ما أخذها من باب الإتيكيت، يعني إحنا اليوم هدفنا إنه إحنا نتعلم الإتيكيت زي ما بنتعلم مظهر الإتيكيت في المظهر، كمان الإتيكيت في السلوكيات. أنا يهمني جدا إنه مثلا أنا شفت الرسالة الآن، مو شرط إني أنا أرد عليك الآن، ممكن ما أقدر أرد.
1: إذا ممكن ما تبي تردي عليها، وإذا كانت الرسالة مهمة أو وقعت عينك على الرسالة، أنا إذا وقعت عيني على الرسالة ممكن أقول أنا الآن ماني فاضية، أول ما أفضى راح أرد عليك.
0: لا، في ناس ترسل رسالة ثانية وتقول لك أنا شفتك متصلة الآن.
1: هذه الكفشات مرة مصيبة. ما مو من الإتوكيت إني يعني، طب هي ممكن مشغولة في ميتنج عمل، هي ممكن مشغولة في شيء آخر مهم.
0: طيب كيف نحترم، أنا بصراحة حابة أعرف كيف نحترم خصوصيات الآخرين، يعني عند مشاركة مثلا صور أو محادثات؟
1: من أهم قواعد الإتيكيت الرقمي الخصوصية. إحنا نقدر نفتح شنطة أحد ريهام بدون إذنه؟
0: لا طبعا مستحيل، حتى شنطة أمي مثلا أقرب الناس لي مستحيل أقدر أفتحها.
1: إذا هنا ما أقدر أفتح سناب شخص، سناب خاص أنا أقول، أو إنستغرام شخص وأصور، أو محادثة خاصة بيني وبين شخص وأصورها وأنشرها للعامة. صح. من الإتيكيت أنت تشوفه ممكن هذا الموقف ما فيها شيء، لكن الطرف الآخر
0: لا، كل إنسان له خصوصيته كان صغير أو كبير.
1: بالضبط. أنا ما أنشر أو سناب صحبتي خاص، ما أنشر، أخذ صورة من سنابها الخاص وأحطها في سنابي، ممكن هي ما تبغى أحد يعرف أنه عندها سناب خاص.
0: صح.
1: لازم نحفظ، لازم يكون نحفظ أسرار الناس اللي ونحفظ المحادثات اللي بيننا وبينهم. في ناس إذا مثلا تخاصمت مع أحد تخط محادثتها، هذا مو من الإتيكيت أبدا. كمان في شيء مهم أبغى أقوله وأنا لاحظته كثير، إنه الآن إذا في دعوة أنا أحط الدعوة في سنابي، مو من الإتيكيت إنك أنت تحطي دعوة خاصة مكتوبة فيها دعوة خاصة أحطها في سنابي العام، وهنا ممكن تسبب إحراج للطرف المدعو.
0: صح، يمكن ما هو حابب يعزم فلان او ما هو حابب، انت كده يعني وريتي له يعني.
1: ايوه بالضبط، مو كل شيء
0: سببتي له احراج.
1: انا هنا هذا الشيء خاص، هذه العزيمه انا رسلت لك دعوه مكتوب عليها خاصه، مو من الاتيكيت انك.
0: وشكرا وجزاك الله خير انك انت افتكرتيني، وهذا اقوم انا مثلا اروح احطها على الملأ، صعبه يعني.
1: بالضبط، حتى لما ادخل بيت مو لازم انا اصور كل شيء، لازم استاذن صاحبه البيت، في ناس ما تحب احد يصور بيتها.
0: صح، في هذه بتصير كثير، حتى في الأفراح، حتى في المناسبات العامة هذه بتصير كثير. طيب لو جينا نتكلم يعني كيف أنا ممكن أيضا يكون عندي إتيكيت في استخدام هاتفي أثناء الاجتماعات العائلية، أثناء الاجتماعات حتى العمل؟
1: الآن أصبح الجوال معانا دائما، لكن أنا الإتيكيت يعلمني متى أنا أرفع التليفون في الاجتماع في الجمعات ومتى أخليه على جنب. الناس اللي إحنا جالسين معاهم من تواصلنا معاهم من خلال احترامهم، كلماتهم اللي إحنا نرد عليهم فيها.
0: طب كيف نختلف يعني مع الآخرين في هذا؟
1: تخيلي أنت تخيلي إنه شخص قاعد يتكلم معايا وأنا عيني على الجوال.
0: صح، كأني أنا قاعدة يعني ماني مهتمة بصراحة.
1: طبعاً الشخص اللي قدامك أهم من الإشعار الموجود في جوالك، الإشعار اللي موجود في جوالك ما يشوفك الشخص، أما هذا اللي قدامك يشوفك.
0: صح.
1: أو طيب. إني أنا أو أنا جالس في أو أنا جالس رهام في جمعة وقاعدة ألعب، طيب أنت ليش رايحة؟ اجلسي في البيت أو اجلس في البيت ويلعب على كيفك، أما أنا أروح عند الناس وألعب أو في وسط جمعة وأنا قاعدة ألعب.
0: صح. طيب بالنسبة خلينا نتكلم عن تأثير التعليقات الجارحة والسخرية في خلينا نقول سواء كانت تعليقات على مظهرك، تعليقات على أسلوبك، تعليقات الآن على وسائل التواصل.
1: الإنسان من كلمة تعرف مستوى أخلاقه، مستوى تعليمه. الكتابة تعطي تقرير عنك، من كتابتك أقدر أصنف مستواك الأخلاقي والثقافي وتربيتك. ريهام، الكلمة تكشف صاحبها،
0: صح؟
1: فأحياناً شخص يكتب تعليق يعتبره مزحة لكن لها أثر، أثر كبير على الشخص الآخر. الكلمة خلف الشاشة تكون أقوى من الكلمة اللي نقولها. ليش؟ لأنها تكون في الجوال، الإنسان دائماً يقرأها الإنسان أكثر من مرة وتأثر عليه أكثر،
0: صح؟ وحيجلس يفتحها وفي ناس تصور الشاشة وتتذكرها حتى بعد 100 سنة بصراحة، لأنها فعلا كلمة جارحة. يعني ممكن الكلمة اللي ما تجرحك في ناس تشوفها تقولك لا كلمة عادية، لا هي كلمة عادية بالنسبة لك بس بالنسبة لغيرك لا.
1: طيب كسر القلوب، وكسر القلوب كلمة
0: شعرة. طيب يعني سؤالي الأخير لك بصراحة، هل من اللائق ومن الإتيكيت إني أنا أضيف أشخاص لمجموعات وجروبات؟
1: طبعا الأفضل دائما الاستئذان.
0: والله في ناس ما تستأذن، فجأة تقومي الصباح تلاقي نفسك انضفتي في جروب ما تدري هو جروب إيش.
1: الجروب يرسل رسائل كثيرة، الجروب ممكن ينزل موضوعات ما تناسب الشخص اللي أنا أضفته
0: غير الدردشة.
1: طبعا لازم أنا أقدر أعزم شخص في مجلس مو هو مناسب له؟
0: لا طبعا.
1: طبعا لازم أستأذن، أرسل له مسج بسيط، وهذا يدل على أخلاقياتي وتعاملي بإتيكيت. عندي أكيد. مجموعة مواضيعها كذا، تحب أضيفك هنا تعطي صورة عن تقديري واحترامي لذاتي وللناس.
0: أكيد. يعطيك العافية مدربة الإتيكيت وخبيرة مظهر ومصممة الأزياء الأستاذة منال الجديبي، شكرا لك أستاذة على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يعني الكل استفاد. وفعلا الإتيكيت الرقمي مو بس إنه إتيكيت في أنا كيف أرد ولا كيف مثلا أتكلم، لا أحترم أيضا خصوصيات الآخرين.
1: بالضبط، شكرا لك ريهام، الله يسعدك.
0: شكرا لك.
1: نتذكر في الإتيكيت الرقمي أخلاقنا تسبق أصابعنا على لوحة المفاتيح.
0: أكيد.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك.
1: شكرا.

0: على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. وطبعا من الاتيكيت والمظهر الى التغذية، اليوم رح نتكلم عن التسمم الغذائي اللي بنشوفه كثير في الأغذية ومستحضرات التجميل، سواء كانت هذه المستحضرات صالحة او حتى مغشوشة. اليوم رح نتكلم طبعا مع الأستاذة إيناس الخضري، ماجستير التغذية العلاجية، عن طبعا التسمم الغذائي. أستاذة إيناس، اسعد الله اوقاتك
3: ووقتك. يا هلا
2: في البداية. يا أهلا وسهلا بك، نورتينا يا أستاذة.
3: الله
2: في البداية أستاذة، دي بنتكلم عن التسمم الغذائي.

0: باختصار هو يعني مرض بيظهر عندنا، تظهر أعراضه بعد تناول كميات كبيرة من أطعمة أو مشروبات ملوثة بملوثات ميكروبيولوجية، يعني بكتيريا، فيروسات وطفيليات وغيرها.
1: طيب بالنسبة يعني خلينا نقول للتسمم الغذائي، أو حتى سواء كان يعني عن طريق تناول الأكل أو حتى عن طريق وضع كريمات أو مستحضرات تجميل، هل بتظهر أعراضه بعد ساعات مثلا ولا بعد أيام، ولا يختلف على حسب يعني قوة المادة الحافظة اللي موجودة فيه؟
0: يختلف من الأغذية لمستحضرات التجميل والمواد، طبعا على حسب كمية التلوث في هذا المنتج. تلوث في مواد التجميل والمستحضرات بيكون تلوث كيميائي، لأنه بيصير بناء على كيف أقول لك، يعني فيها مواد حافظة وفيها مركبات كيميائية، فبيتعرض الجسم لكميات ضئيلة بس على فترة طويلة، فالتسمم يظهر بعد فترة.
1: نعم.
0: بينما مثلا الغذاء لو كان الأكل ملوث جدا فبيظهر خلال ساعة إلى 3 أيام.
1: نعم.
0: يختلف أعراض التسمم حسب كمية الجوع اللي أخذتيها والمدة قد إيش تم التعرض لهذه المادة. أحيانا حتى على فكرة من الغذاء يصير التسمم بعد أشهر طويلة، لأنه بيأخذ جرعات بسيطة جدا جدا جدا من المواد الحافظة، ولكن بكميات. يعني مثلا في الحلويات عندنا بنستخدم مواد حافظة لها حد أدنى معترف به دوليا، فأنت أخذت الحد الأدنى في الحلاوة، وأخذت الحد الأدنى في العصير، وأخذت الحد الأدنى في الكرواسون، وأخذت الحد الأدنى في الخبز طويل الأجل وهكذا، فأنت اليوم ما صار الحد الأدنى من هذا المنتج أو من هذه المادة اللي ممكن يحصل منها تسمم.
1: نعم.
0: صار منها كمية كبيرة الجسم ما عرف يتعامل معاها، وممكن على مدى طويل من هذا التعرض تبدأ تلاقي تحصل معاهم أعراض تسمم لهذا المنتج، وهو مثلا يكون اليوم ما أخذ، حتى لو رحت للدكتور اليوم أكلت شيء ثاني يقول له لا، أول يوم استخدمتي هذا المستخدم تقول لك لا، بس هي بتتعرض لهذا التسمم من فترة طويلة جدا.
1: طيب بالنسبة للناس اللي بتستخدم مثلا الكريمات أو مستحضرات التجميل يعني لأشهر طويلة جدا، يعني مثلا مدة صلاحيتها طبعا في تاريخ إنتاج وفي تاريخ انتهاء، لكن في ناس بتجلس يعني تخلي مثلا المنتج خلينا نقول على سبيل المثال مثلا المسكرة بدل ما خليها مثلا شهر شهرين لا أخليها 6-7 شهور وإلى ما لا نهاية، ونفس الكلام ينطبق على باقي المستحضرات.
0: في إحنا عندنا حاجة ثانية يعني تلعب دور مرة كبير في موضوع التسمم وفساد المستحضرات وفساد المواد الغذائية، اللي هي درجة حرارة الجو. إحنا ما شاء الله درجات حرارة الجو عندنا رائعة
1: فعلا. أنا لسه كنت بتكلم عن درجات الحرارة جديد.
0: ممكن يكون المستحضر جديد وما اشتريته أو اشتري الكريم جديد،
1: لكن بعد 15 يوم مثلا خلاص يعني تغير شكل المنتج،
0: هو لو تعرض للحرارة من نقله من المحل إلى البيت النظم الفساد.
1: لا كده هستخدمه يعني دوبني مشتريته.
0: ولكن شوفي دائما احنا نقول اتبع الإرشادات، الإرشادات اللي موجودة اليوم على جميع العبوات، هيئة الغذاء والدواء السعودية جزاهم الله ألف خير عننا، يعني بيكونوا حريصين جدا على اختبارات هذه الأرقام. الأرقام اللي موجودة على العبوات ما هي عبثة، فإذا المشكلة مكتوب عليها تستخدم خلال 6 أسابيع فهي 6 أسابيع، ولكن في منتجات بتضيف مركبات أخرى أو مواد أخرى أو بيستخدموا تقنيات معينة ترفع من مدة الصلاحية إلى مثلا تلاقيها 12 شهر، 36 شهر. فهذه الأشياء كمان دائما يقول إنه روحوا للماركات المعروفة المضمونة، اشتروا من أماكن موثوقة.
1: صح، اللي هي خلينا نقول دائما نحن بنبحث عن حاجتين، أنا بلاحظ يا إما منتجات أقل سعرا يا إما منتجات خلينا نقول مغشوشة مقلدة، هذه ما يعرفوا إنه فيها تسمم غذائي.
0: مظبوط، وممكن يحصل فيها مشاكل حتى بتكونوا مثلا مستخدمين المادة الفعالة في هذا المنتج مستخدمينها رخيصة عشان يدخل سعر المنتج.
1: طبعا
0: الرخص ده بيأثر على البشرة، بيأثر على الجلد، ممكن يحصل طفح جلدي. يعني في أشياء بسيطة مثلا

0: بمناسبة الحر. في عندنا مستحضرات اللي هي مزيلات العرق. في بعض الأنواع تشتري نفس البراند من أماكن معروفة أو من صيدليات ومحلات موثوقة، وممكن تلاقي نفس المنتج في محلات ثانية عليها عروض أو ما هي متخصصة في بيع هذا المنتج. مع أول استخدام تبدأ أو بلاش أول استخدام، بعد 4-5 استخدامات تبدأ تلاحظوا في تهيج أو في حساسية أو في أشياء. ممكن يكون المنتج جاي مخزن، ممكن يكون المنتج جاي ما تم نقله بالطريقة الصحيحة، ما تنقل في برادات، ما تنقل، ما تخزن في أماكن باردة. كل هذه عوامل بتأثر عندي على جودة المنتج نفسه. فدائما إحنا نقول بالذات في الأشياء اللي لها علاقة بالصحة، بالجمال، بالبشرة، لا تستخسروا في نفسكم. اشتروا الأكل من أماكن نظيفة واثقين في نظافتها، اشتروا المستحضرات التجميل من الأماكن المخصصة لها، مش أي كل مكان. يعني بعض الأحيان في ناس مثلا تشتري مواد أو مستحضرات تجميل غالية ومتخصصة من أماكن ما هي متخصصة لبيع هذه الأشياء، مثلا زي محل إيش نقول اللي بيبيعوا كل أشياء. في محلات اليوم بتبيع كل شيء مع بعض، تلاقوا بتبيع أدوات منزلية، مواد نظافة مع مستحضرات تجميل، مواد غذائية، كل شيء مع بعض في واحد مكان. فهذه الأماكن إذا ما كان فيها فصل حقيقي، ما كان فيها اهتمام بالتخزين ودرجات الحرارة ونقلها، بصراحة ممكن تسبب مشاكل مرة كثير للناس اللي تستخدمها.
1: طيب يعني سؤالي الأخير لك يا أستاذة إيناس، بالنسبة للأشخاص اللي بيشاركوا يعني مستحضرات التجميل، أنا ممكن اليوم أحط المسكرة وأختي وبنت عمتي وبنت خالتي وكل الخلق، يعني أن أنا أحطها، هذه الأشياء ما يعرفوا أنه ممكن هي تسبب لهم تحسس، ممكن لا قدر الله إذا الشخص عنده مشكلة مثلا الرمد ممكن ينتقل من شخص للثاني، أيضا فيها تسمم، أنا حابة تتكلمي في هذا الموضوع.
0: طبعا نعم، احنا دائما نقول شيرينج از كيرينج، بس مش في الاشياء الشخصيه.
1: صح. ممكن يلا نحط ميك اب مع بعض.
0: يلا اوكي، ممكن نحط ميك اب مع بعض، بس فرشك شخصيه، اشيائك شخصيه، بلاش تكوني انك
1: فرش الميك اب ايضا مع بعض. مو بس المستحضرات.
0: نعم، لانه فرش الميك اب بينترك منها اجزاء من الجلد، بينترك منها أجزاء من سطح الجلد، وما تضمني نظافتها. صح. وما تضمني مثلا أنت شخص نظيف جدا وتهتمي دائما لتنظيف فرشك وتستخدمي لها أدوية لتنظيف الفرش وتعقيمها وهكذا، مو كل الأشخاص زيك بهذا الاهتمام. صح. دائما يقول إنه لا، وممكن سبحان الله الشخص اللي بيستخدم الفرشة ما يتحسس وما يجيله تسمم لا في الجلد ولا في البشرة، ولكن لما شخص آخر يستخدم نفس الفرشة يظهر على طول عنده أعراض التسمم أو التهيج أو التحسس باستخدام نفس الفرشة.
1: أكيد.
0: فهذا يختلف إنه مثلاً هذه بشرتها تتحمل الكم الهائل من البكتيريا أو من التعرض لهذه المسببات، ولكن الأشخاص الآخرين بشرتهم غير متعودة إنها تتعرض لهذا الكم الهائل من البكتيريا أو من المسببات.
1: الله يعطيك العافية أستاذة إيناس خضري، ماجستير التغذية العلاجية، شكرا لك يا أستاذة على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكون رسالتك وصلت إلى كل خلينا نقول الفتيات والسيدات، أنه فعلا خطورة التسمم الغذائي ممكن تؤثر على بشرتك وممكن تؤثر على جسمك بشكل عام. شكرا لك.
0: العفو.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج عبد اللطيف عنبر، إلى اللقاء.

على هواك. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: وتوقعات الطقس ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 34 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط.

0: وسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة _ راديو، وكذلك عبر تطبيق سعودي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. محافظ الطائف يدشن حملة الدفاع المدني للتوعية بمخاطر حرائق الصيف. الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق حملة ذاكرة مكة لاستكشاف المواقع التاريخية. سدايا تصدر النسخة الأولى من الدليل المرجعي لتحيزات الذكاء الاصطناعي. ضمن برنامج يديم إطلاق مبادرة منافذ المحاسبة الخضراء لتعزيز الاستدامة البيئية. جمعية الثقافة والفنون بجدة تقدم مشهدا ثقافيا متعدد المسارات يجمع بين الفكر والفنون. مركز البنية التحتية بالرياض يطلق مستشارا ذكي لكود البنية التحتية. الهلال الأحمر يوفر آليات مخصصة لطبيعة عسير. جامعة الملك فيصل تطلق برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي. جامعة طيبة تفتح التسجيل في برامج الشهادات الاحترافية عبر منصة منافس. بطولة أرامكو السعودية للفورميلا 4 تعود بأكبر مواسمها منذ انطلاقها.
1: على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
5: تجوال على جدة FM.
0: مستمعينا الكرام، في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة البيئية، أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات موان بالتعاون مع لولو هايبر ماركت السعودية مبادرة منافذ المحاسبة الخضراء ضمن برنامج يوديم بهدف الحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد وتشجيع المتسوقين على تبني سلوكيات أكثر استدامة في دعم للاقتصاد الدائري وتحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أكثر عن أهداف هذه المبادرة وآلية تطبيقها وأثرها في نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول وتعزيز الاستدامة البيئية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف العام على برنامج يديم المهندس عثمان بن محمد المدني. أهلا وسهلا بك مهندس عثمان في برنامج تجوال على جدة FM.
6: يا مرحبا، أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا.
0: مهندس عثمان، لو تكلمنا مباشرة من التليفون بدلا من السبيكر يكون أفضل.
6: حياك الله.
0: ألو.
6: ألو.
0: أيوة. نعم. في البداية حدثنا عن مبادرة منافذ المحاسبة الخضراء وما الذي يميزها ضمن برنامج يوديم.
6: طيب، في البداية

0: أحييك وأحيي المستمعين الكرام، وأقول لكم اليوم مبادرة منافذ المحاسب الخضراء هي مبادرة أطلقتها لولو هايبر ماركت السعودية بالتعاون مع برنامج جديد. تهدف اليوم هذه المبادرة إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية عند المتسوقين. اليوم احنا نعرف أن التسوق نشاط يمارسه أفراد المجتمع بشكل مستمر، لذلك اليوم أي تغيير في هذا السلوك ممكن أنه يحقق أثر كبير جداً، لأنه عدم السواقين كبير جدا. من هنا طلعت فكرة أنه كيف اليوم نشجع هؤلاء المتسوقين على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والحد من الاعتماد على أكياس حديد الاستخدام. المبادرة اليوم تمثل يعني نموذج عملي لما يسعى إليه البرنامج، اللي هو تحفيز وتمكين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تبني المبادرات في تقليل إنتاج النفاية وإعادة التدوير والاسترداد والابتكار الدائري، كذلك التوعية والمعرفة مع متابعة التنفيذ وقياس الأثر.
1: نعم. طيب برأيك كيف ستسهم هذه المبادرة في الحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وكذلك ترسخ ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى المسؤولين؟
0: اليوم المبادرة تعتمد على الجمع اليوم بين توفير البديل المناسب ورفع مستوى الوعي. يعني اليوم احنا ما نقول للناس فقط انه قللوا استخدام الأكياس الحادية الاستخدام، لا، بل برضو نشجعهم على انهم يستخدموا الأكياس قابل لإعادة الاستخدام. خصصنا لهم منافذ بيع متخصصة في السوبر ماركتات في الهايبر. اليوم أنا النظر والتكرار والرسائل التوعوية داخل الفروع عبر المنصات الرقمية تساعد على ترسيخ المفهوم هذا، مفهوم الاستهلاك المسؤول عند المتسوق، وبالتالي تحول السلوك العادي إلى سلوك مستدام من ممارسة مؤقتة إلى عادة يومية. اليوم يدرك المتسوق أنه بعمله البسيط هذا يمكن أنه يخفض إنتاج النفاية ويقلل استهلاك الموارد ويحد من الأثار السلبية البيئية، وأيضا يصبح شريك فعلي في تحقيق الاستدامة في الوطن.
1: جميل. طب المبادرة يعني تبدأ في 50 فرع عبر 100 منفذ يعني محاسبة أخضر. حدثنا عن آلية تنفيذ هذه المبادرة على الأرض الواقع. ما نوعية الأنشطة التوعوية المصاحبة لضمان تفاعل المتسوقين مع هذه المبادرة؟
0: ممتاز. احنا في المرحلة الأولى اليوم راح تطبق إن شاء الله في 50 فرع في فروع لولو هايبر ماركت في مختلف مناطق المملكة. في كل فرع يكون في منفذين ل حاسب الخضراء. هذه الفروع اليوم هي تشجع الناس انه والله اذا انت ما تبغى اليوم تستخدم ما تبغى تاخذ اكياس حديد الاستخدام تتجه الى هذه المنفذين في مجموعه من الاكياس اللي تقدر تختار منها بمبالغ رمزيه بسيطه ونقاط تاخذها لاستخدامك في لهذه الاكياس. في رسائل ارشاديه واضحه وتشجيع على انه المتسوقين اليوم يجيبوا اكياسهم معاهم. في أكشاك تفاعلية داخل الفروع، في مجسمات مواد إرشادية، في حملات رقمية في التواصل الاجتماعي. كل هذه اليوم توضح للناس الأثر اللي أنت ممكن تقوم فيه بمجرد أنك تقوم بهذا العمل البسيط وتغيير السلوك. كذلك اليوم إحنا عندنا متابعة لهذه المبادرة من خلال برنامج جديد، نقيس اليوم مؤشرات الأداء والتنفيذ ونشوف اليوم مستوى التفاعل عند الناس، وبعد كذا نقيم أثر هذه المبادرة وكيف اليوم نقدر نتوسع فيها مستقبلا.
1: نعم. طيب قبل ما نسألك عن يعني كيف سيسهم هذا النوع من الشركات مع القطاع الخاص في دعم القطاع الاقتصاد الدائري وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية ضمن رؤية المملكة 2030، نود أن نعرف ما المقصود بمفهوم الاقتصاد الدائري أولا.
0: طبعا المقصود بمفهوم الاقتصاد الدائري هي عملية متكاملة تبدأ من يعني تفكير في صنع منتجات مستدامة. اليوم اللي جالس يصير عندنا في كل المنتجات الموجودة نراها اليوم في السوق هي تتبع حاجة اسمها الاقتصاد الخطي. الاقتصاد الخطي معناته أني أنا اليوم أنتج منتج ينزل في السوق، المستهلك يأخذ هذا المنتج ثم يرقى في النفايات ثم إلى المرادم ينتهي حياة هذا المنتج. الاقتصاد الدائري فكرته أنه بمجرد ما أنا أفكر أني أسوي أي منتج أفكر إنه هذا المنتج اليوم من إيش راح يصنع؟ هل راح يصنع من مواد مستدامة أو راح يصنع من مواد تضر في البيئة؟ هل أستطيع إني أصنع هذا المنتج من مواد معاد تدويرها أو من مواد جديدة؟ وإذا صنعته من مواد جديدة أو من مواد مستدامة، إذا نزل للسوق واستخدمه اليوم المستهلك، هل أستطيع اليوم إني أنا أعيد تدويره وأدخله فيه دورة حياة أخرى، أو إنه حياته تنتهي بعد استخدامه؟

0: في هذه الفترة. فاليوم فكرة الاقتصاد الدائري إنه اليوم نعطي أي منتج موجود عندنا أكثر من حياة، بحيث إنه اليوم نقلل إنتاج النفاية ونسترد الموارد ونعيد تدويرها ثاني مرة، وبذلك إنه إحنا اليوم نحمي بيئتنا ونحمي أرضنا ونحمي اقتصادنا
1: طبعا من فكرة يعني الهدر.
0: صحيح.
1: نعم. طيب الآن هذا النوع من الشركات، نرجع لسؤالنا، كيف سيسهم في دعم الاقتصاد الدائري وأيضا تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية؟
0: شوف، القطاع الخاص اليوم هو شريك أساسي في تحقيق مستهدفات الاستدامة. اليوم الحكم، اليوم قدرة القطاع الخاص اليوم أنه يصل إلى شرائح كبيرة جدا من المجتمع، تأثيره مباشر في أنماط الإنتاج والاستهلاك. لما تجي اليوم منشأة مثل حجم لولو هايبر ماركت، عندها تقريبا 75 منشأة هايبرز في المملكة، تتبنى هذه الممارسات في فروعها اللي موجودة. اليوم ما راح فقط يقتصر الأثر على خفض كمية النفايات، اليوم أنا يهمني أنه نرفع الوعي عند المجتمع ونغير السلوك عند آلاف المتسوقين. هذه الممارسات موجودة في الخارج من سنوات طويلة.
1: نعم.
0: واليوم احنا لابد ان نفهم انه ترى هي لا تسعى الممارسات هذه الى اهداف اقتصادية، بل تسعى الى اهداف بيئية ومجتمعية وايضا اقتصادية، انها اليوم توفر اليوم على الدولة يعني ملايين الريالات التي تنفقها في ادارة النفايات في المملكة. هذا كله يتوافق مع مفهوم الاقتصاد الدائري اللي يقوم على تقليل استهلاك الموارد والحد من النفايات وإطالة عمر المواد والمنتجات. اليوم خلال برنامج قديم احنا نعمل على ايجاد اطار يساعد هذه الجهات على ان تطور هذه المبادرات وتنفذها وتقيس اثرها. هنا نقدر نعزز التكامل اليوم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، وندعم مستهدفات رؤيه المملكه 2030 في حمايه البيئه وتحسين جوده الحياه.
1: طيب، بعد إطلاق هذه المبادرة، ما هي الخطوات أو المبادرات المقبلة يعني التي يعمل عليها برنامج يديم، وكيف يمكن للجهات الراغبة ولكل يعني الراغبين المشاركة والاستفادة من هذا البرنامج؟
0: برنامج يديم طبعا هو برنامج مستدام، وأخذ من كلمة يديم، إحنا عملنا دائم ولا يتقتصر على مبادرة واحدة أو جهة واحدة أو قطاع معين. فبرنامج يديم هو أحد البرامج المحورية لدى المركز الوطني لإدارة النفايات موان، والتي اليوم تسعى إلى توسيع مشاركة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وعندنا أربع مسارات للبرنامج، هي تقليل إنتاج النفاية وإعادة التدوير والاسترداد والابتكار الدائري والتوعية والمعرفة. اليوم في أي جهة عندها مبادرات في هذه المسارات تستطيع الدخول على المنصة الرقمية لبرنامج يديم وتسجيل مبادرتها، ومن ثم تبدأ رحلة هذه المبادرة في التزام طوعي من قبل هذه الجهة، التي تنتهي بتقديم أوسمة يديم لهذه الجهة والتكريم. المرحلة الجاية إن شاء الله إحنا بنعزز على جودة هذه المبادرات، نطور مؤشرات القياس والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وأيضا اليوم لما تجي جهة تبنى مثل هذه المبادرات، يسرنا إحنا صراحة في مثل هذه اللقاءات إنه يكون عندنا تبادل للتجارب الناجحة وتحفيز الجهات وتوسيع المبادرات. يعني اليوم أي جهة اليوم تبى تسجل عندنا في البرنامج عندها مبادرة مميزة، نحن نرحب فيها. وإذن اليوم حتى ما عنده مبادرة، عندنا شيء اسمه بنك الأفكار، يقدر أنه يدخل في هذا البنك يتصفح ويشوف إيش الأفكار اللي تتواءم معه ويتبناها. رسالتنا اليوم للجهات أنه الاستدامة ما هي يعني عمل فردي أو مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مشتركة اليوم. وبرنامج يديم اليوم يتيح لكل الجهات اليوم إطار منظم يساعدها أن تحول أفكارها وممارساتها من مبادرات يعني نظرية إلى مبادرات قابلة للقياس وتحقق الأثر المستدام.
1: نعم.
0: وتستحق أيضا التكريم والتقدير.
1: طيب، يعني ذكرت أنه فقط يعني الجهات يعني هي التي تستطيع المشاركة والاستفادة من يعني البرنامج، هل مثلا لو هناك أفراد يعني راغبين في المشاركة لديهم بعض من الأفكار، هل باب المشاركة للأفراد متاح؟
0: السؤال جميل صراحة. إحنا اليوم في المرحلة الأولى من البرنامج مستهدفين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الغير ربحي. بإذن الله تعالى المرحلة القادمة بعد سنتين بحول الله تعالى راح يكون هناك أيضا إتاحة للأفراد إنهم يشاركوا بالأفكار وفي المبادرات. اليوم إحنا نسعى إلى انه نرسخ هذه المفاهيم لدى المجتمع من خلال الجهات، بحكم انه الجهات اكثر انتشارا ووصولا للافراد. بمجرد ما يصبح الافراد اليوم عندهم وعي كامل بهذه المفاهيم راح بإذن الله تعالى نفتح لهم الباب للمشاركة
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك المشرف العام على برنامج يوديم المهندس عثمان بن محمد المدني، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: شكرا لكم.
1: شكرا، مع السلامة.
2: على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة FM.
2: تواصل جمعية الثقافة والفنون بجدة ترسيخ حضورها في المشهد الثقافي، وذلك من خلال برنامج متنوع شهد خلال شهر يوليو فعاليات جمعت بين الفكر والأدب والمسرح والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، كل ذلك في إطار جهودها لإثراء الحراك الثقافي وتنمية الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ولتفاصيل أكثر عن هذا البرنامج وعن أو هذه البرامج وأثرها الثقافي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد بن إبراهيم الصبيح. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، حياك الله في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
3: يا هلا وسهلا، حياكم الله إذاعة جدة، هذه إذاعتنا طال عمرك،
2: الله
3: صوتنا الأجمل، دائما أنتم شركاء نجاح وداعمين وحاضرين في كل فعالياتنا الثقافية بجدة.
2: الله يسلمك واجبنا أستاذ محمد. في البداية نود أن نعرف منك كيف تقيمون حصاد البرامج والفعاليات الثقافية المقامة التي نظمتها الجمعية خلال شهر يوليو، وما هي أبرز المنجزات التي حققتها في إثراء الحراك الثقافي بجدة؟
3: الفعاليات في هالشهر يعني كانت متنوعة ما بين مسرح وسينما وأدب وكذلك الموسيقى والمعرض الفوتوغرافي الفنون البصرية، يعني كلها فعاليات ما شاء الله تبعث على التفاؤل، ويعني تميزت بحضور الشباب والعائلات والمواهب، عملنا تجارب أداء كذلك، ففعلا حققنا يعني مكانة جدة المدينة الأولى بجودة الحياة من خلال رسالتنا الثقافية والفنية.
2: نعم، حرصتم طبعا على تقديم برنامج متنوع جمع بين الفكر والمسرح والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، برأيك ما أهمية يعني هذا التنوع وهذا المزيج في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية؟
3: سؤال مهم جدا، لأنه يعني الثقافة في مفهومنا هي أسلوب حياة، فكل فن يفتح نافذة مختلفة على الإنسان، وإذا اجتمعت الفنون تحت سقف واحد بلا شك تتسع مساحة المشاركة، ويكتشف الإنسان ذلك الإبداع الذي في داخله وترتقى الذائقة كذلك، فهذا التنوع مهم جدا، والمملكة ولله الحمد تشهد نهضة كبرى في مجالاتنا الثقافية مع هذه الرؤية العظيمة ومع استراتيجية وزارة الثقافة، وبالتالي مع انفتاح المجتمع على الفنون والثقافة لتكون جزء من برنامجهم اليومي، ولتكون يعني كانت

0: في السابق مجرد يعني ترفيه ومجرد يعني أمور استثنائية تمارس، لا أصبحت يعني محورية في حياتنا وأصبحت جزء من تطلعاتنا وأصبحت يعني جزء حتى من البحث عن العمل كذلك في هذه المجالات.
1: نعم، شهد معرض أطياف الحرمين حول العالم اهتمام لافت وكبير، وتستعدون أيضا لتنظيم محاضرة حول صناعة الأثر البصري. كيف تعكس هذه المبادرات اهتمام الجمعية بالفنون البصرية ودورها في توثيق الهوية الثقافية وتعزيز الوعي البصري؟
0: الفنون البصرية طبعا هي تحفظ الذاكرة وتصنع أثر يتجاوز حدود اللغة، هي لغة أخرى من خلال لغة العدسة، لغة الضوء والظل نخاطب العالم. لذلك معرض أطياف الحرمين كان له صدى كبيرة جدا في كل الدول التي يقيم فيها. من خلال اللغة استطاع العالم أن يتعرف على قبلة الأمة وأن يتعرف على الحرمين الشريفين وعلى جهود المملكة، تلك الجهود العظيمة في الاهتمام بهذه الأماكن المقدسة وخدمتها وتوفير كل ما يسهم في تسهيل الحج والعمرة وزوار الحرمين الشريفين. لذلك دور الفنان الفوتوغرافي على وجه التحديد والخصوص دور مهم جدا، هو يتجاوز مفهوم التصوير والتوثيق إلى مفهومه الفني ورسالته الإنسانية والثقافية والوطنية. لذلك التصوير الفوتوغرافي أصبح جزء فاعل في الجمعية، ولدينا مبادرات في هذا الشأن وورش عمل ويعني أمسيات ثقافية نعبر من خلالها عن رسالة الصورة، أنها تتجاوز مجرد صورة للجمال أو لاستعراض مهارات إلى صورة تحمل رسالة وتحمل هوية وتحمل يعني ثقافة وطن كامل.
1: جميل. طيب، أحد أهم أدوار الجمعيات الثقافية هو تمكين المواهب الشابة، كيف تعملون على اكتشاف المبدعين وعلى احتضانهم؟ أيضا ما هو أثر هذه الجهود في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاع الثقافي؟
0: طبعا عملنا كيف نعمل، عملنا كثير والكثير جدا، ولكن طموحنا أكبر وأكبر، لأن هذه الرؤية رفعت السقف، لا سقف للإبداع، لا سقف لتقديم ما يعبر عن روحنا، عن ما نحظى به في هذا الوطن من دعم ورعاية من قبل القيادة. لذلك الجمعية خلال مسيرتها 5 عقود وهي تقدم وتكتشف المبدعين والكثير من الفنانين والمثقفين الذين نراهم الآن في الصف الأول، كلهم كانوا أبناء هذه الجمعية، وما زلنا نقدم تلك الرسالة. لدينا تجارب أداء ومن خلالها يكتشف هؤلاء المبدعين ويتعرفوا على التجارب التي سبقتهم، ونأهلهم من خلال ورش ومن خلال لقاءات تفعل دورهم وتكتشف ما لديهم من إبداع.
1: نعم، سؤالنا الأخير، ما هي أبرز الفعاليات والمبادرات التي تستعد الجمعية لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وما هي الرسالة التي تودون توجيهها وإيصالها للمثقفين والفنانين والجمهور للمشاركة في أنشطة الجمعية؟
0: طبعا بالنسبة للمثقفين والفنانين فهم يعرفوا رسالتهم ودورهم وهم أبناء الجمعية، والجمعية أصلا تعمل بهم ولهم، لكن رسالتنا يمكن الأهم إلى الأسر، عليهم أن يكتشفوا ويدعموا أبنائهم وأن يمنحوهم فرصة لزيارة الجمعية، فمن خلال هذه الزيارة يكتشفوا ما لديهم من طاقات إبداعية ربما تغير مسارهم في الحياة ويصبحوا فاعلين ولهم بصمة تجسد دورهم في التعبير عن هويتنا وعن تراثنا وعن ثقافتنا. لذلك ندعو الجميع بالمشاركة والحضور للجمعية، الجمعية دائما تقدم حزمة من الفعاليات الثقافية، في كل عام نقدم ما لا يقل عن 200 فعالية، فصعب استعراض ماذا سنقدم. الفعاليات مستمرة في كل يوم، لدينا ورش، لدينا عروض مسرحية، لدينا معارض فوتوغرافية، ولدينا تجارب أداء بشكل شبه يومي لاكتشاف المبدعين والمواهب. لذلك نتمنى من الجميع أن يشرفونا في بيتهم الثقافي، لأن الجمعية وجهة للزيارة، ويزوروا الجمعية يتعرفوا على الفن. الفن يعني أصلا هو تغذية للروح وعلاج كذلك.
1: صحيح.
0: يعني وأنتوا ما شاء الله عليكم، أنتوا مقصرين شركاء معنا، ما تقدمون أصلا من برامج هي في ذات السياق اللي نعمل فيه احنا في الجمعية.
1: الله يسلمك، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ.

0: محمد إبراهيم الصباح، مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
1: شكرا لكم. شكرا لك.
0: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، تتعدد الوجهات السياحية في المملكة، لكن تبقى بعض الأماكن قادرة على أن تمنح زائرها تجربة مختلفة، حيث يلتقي جمال الطبيعة بروعة الأجواء والموروث الأصيل. وفي منطقة عسير تواصل محافظة النماص تأكيد مكانتها كإحدى أبرز وجهات السياحة الصيفية، بما تتميز به من مناخ معتدل وغابات كثيفة وإطلالات بانورامية ومواقع طبيعية يقصدها الزوار من مختلف مناطق المملكة. في التقرير التالي نصحبكم في جولة إلى النماص، حيث يعانق الضباب قمم الجبال وتكتسي المرتفعات بالخضرة لتبقى واحدة من أجمل الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، مع الزميلة نهى الجدابي.
3: تواصل محافظة النماص بمنطقة عسير تأكيد حضورها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية الصيفية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية ومناخية فريدة جعلتها مقصداً للباحثين عن الأجواء المعتدلة والطبيعة الخضراء والتجارب السياحية المختلفة. ففي كل صيف تستقبل المحافظة آلاف الزوار الذين يقصدونها هرباً من حرارة الصيف والاستمتاع جمال جبال السروات التي تكتسي بالخضرة وتغمرها السحب والضباب في مشهد يأسر الأنظار. وتتميز النماص بطقسها المعتدل الذي يميل إلى البرودة، خاصة مع هطول الأمطار الصيفية، حيث تتعانق الغيوم مع قمم الجبال وتغطي موجات الضباب الطرقات والمرتفعات والمتنزهات، لتمنح الزائر تجربة استثنائية تجمع بين متعة الاسترخاء وروعة المشاهد الطبيعية في بيئة أصبحت من أبرز مقاصد السياحة الجبلية في المملكة. ويعد ممشى الضباب أحد أشهر المعالم السياحية في النماص وأكثرها جذباً للمتنزهين، ويقع على ارتفاع يزيد على 2400 متر فوق سطح البحر ضمن الشريط السياحي للمحافظة، مطلاً على منحدرات جبال السروات وسهول تهامة في لوحة طبيعية تتداخل فيها الجبال الشاهقة مع الغابات الكثيفة والسحب المتحركة. ويمتد الممشى لأكثر من 7 كيلومترات، ويوفر لزواره فرصة ممارسة رياضة المشي وسط أجواء منعشة مع إطلالات بانورامية واسعة أصبحت مقصدا لهواة التصوير وعشاق الطبيعة. وتزداد روعة المشهد خلال فترات هطول الأمطار عندما تغطي السحب مسارات الممشى وينخفض مستوى الرؤية في بعض المواقع ليشعر الزائر وكأنه يسير بين الغيوم، كما تتدفق مياه الأمطار بين الصخور والأشجار وتكتسي المنحدرات بالخضرة لتتشكل لوحات طبيعية تتجدد مع كل تغير في الطقس وتمنح المكان سحرا خاصا لا يتكرر. ولا تقتصر جاذبية النماص على ممشى الضباب، فالمحافظة تزخر بالمتنزهات الطبيعية والغابات الكثيفة والإطلالات المطلة على سهول تهامة، إلى جانب القرى والقصور التراثية التي تجسد الطراز المعماري القديم في جبال السروات وتحكي تاريخ المنطقة وتوثق نمط الحياة الذي عاشه الأهالي عبر عقود طويلة. وتواصل الجهات المعنية تطوير المرافق والخدمات السياحية في المحافظة بما يسهم في تعزيز تجربة الزوار ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية السياحة الداخلية وإبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة. وهكذا تبقى محافظة النماص عنواناً لصيف مختلف، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بالأجواء الممطرة ويعانق الضباب قمم الجبال لتقدم لزوارها تجربة لا تنسى، تجعلها واحدة من أجمل الوجهات السياحية الصيفية في المملكة ووجهة تستحق الزيارة عاماً بعد عام عن قرب.
0: مستمعينا الكرام، استمعتم فيما مضى إلى

0: لتقرير عن محافظة النماص بصوت الزميلة نهى الجديبي.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: نختم معكم مستمعينا بأهم العناوين لهذا اليوم. المهرجان الصيفي بمحافظة طريف يواصل جذب الزوار بفعاليات وبرامج متنوعة. فرع وزارة الرياضة بالباحة يطلق أكثر من 20 برنامج وفعالية ضمن صيف المنطقة. حدائق الطيور والوجهات المغلقة في مكة المكرمة تعزز خيرة الترفيه وجودة الحياة. وقاء نجران يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار. البيئة، التشجير ركيزة أساسية لخفض درجة الحرارة وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد إلى نجران، وطقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية، الرياض والمدينة المنورة مع رياح نشطة كذلك على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد اللطيف جميل عنبر. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لوين صيفك؟ واحدة من أجمل المناطق السياحية في الباحة، ودايم تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة، لأن فيها المناظر الخلابة من مساحات خضراء شاسعة وشلالات متدفقة وبرك المياه المحاطة بالصخور. الغابة مجهزة بكافة المرافق الخدمية مع استراحات وأماكن للجلوس ومسارات للمشي والرياضة، بالإضافة لثلاث مواقع لألعاب الأطفال. حديقة غابة خيرة هي لوحة طبيعية خلابة تعكس جماليات المعالم السعودية الرائعة ولها مكانتها السياحية البارزة. لون صيفك
2: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: ثلاث مسارات حيوية تربط الرياض بأبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم الحراك السياحي. صندوق البحر الأحمر يختار مشروعين سينمائيين سعوديين للمشاركة في ورشة سود أكريتور الدولية. المنتخبات السعودية العلمية ترفع حصيلتها إلى 14 جائزة دولية في مجالات العلوم خلال أسبوع. تدشين الكرة الرسمية لدور يلو للدرجة الأولى للموسم 2026-2027 بمواصفات معتمدة من الفيفا. واحات العلا تحتفي بموسم الفواكه الصيفية عبر تجارب تذوق فريدة تمزج الموروث الزراعي بضيافة المطاعم التراثية. وأخيراً دراسة علمية تثير مفارقة حول ربط تناول المثلجات بانتظام بانخفاض مخاطر بعض أمراض التمثيل الغذائي.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.
4: يلا انطلق.

0: جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: نقاش الآن على جدة FM.

السلام عليكم. تشكل تنظيمات إنهاء العلاقة التعاقدية وحالات الفصل تشكل الركيزة الأساسية لتنظيم سوق العمل في المملكة، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية الشاملة والتوسع في جذب الاستثمارات ضمن رؤية المملكة 2030. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يتجاوز إجمالي القوى العاملة في المملكة 11 مليون عامل، يشكل العاملون في القطاع الخاص الشريحة الكبرى بنسبة تزيد عن 80%. وتعكس البيانات التشغيلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمحاكم العمالية أن القضايا المتعلقة بالفصل غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وتسوية المنازعات التعاقدية تشكل الشريحة الأكبر من النزاعات العمالية المعروضة على لجان التسوية الودية، إذ تقدر بنسبة تتراوح ما بين 45% إلى 50% من إجمالي الدعاوى العمالية. ومن هذا المنطلق أوجد نظام العمل السعودي عددا من التنظيمات المتعلقة بموضوع إنهاء العلاقة التعاقدية. اليوم نتكلم عن تحديدا ما يعرف بالفصل التعسفي، واللي طبعا في كثير من المنازعات المتعلقة به، وأحيانا يتم الاستغناء عن الأكفأ، وخصوصا في بيئات العمل الطاردة للأكفاء. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج.

0: طبعا اللي أثار هذه القضايا موضوع الفصل التعسفي أنه أحد الموظفين أو العاملين بمصطلحات نظام العمل فصل من عمله أيا تكون الأسباب، وبعد ذلك حصلت له حالة وفاة، والأعمار طبعا بيد الله. لكن هذا الموضوع يمكن أثار هذه القضية بشكل كبير من باب طبعا أكيد التعاطف والجانب الإنساني. هذا طبعا أعاد التساؤل حول بيئات العمل ومدى ما يعرف بالأمان الوظيفي. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ صالح بن طارق الديري المختص بالموارد البشرية والتطوير. أستاذ صالح، في عبارة شهيرة تقول إنه الموظفين لا يتركون الوظائف بل يتركون المدراء، إلى أي مدى تعكس هذه العبارة واقع بيئات العمل اليوم برأيك؟
1: لكم هذا الاستضافة وسعيد بتواجدي معكم. حقيقة تعكس واقع فعلي عن سوق العمل. أصبح اليوم الكفاءات البشرية عندنا لها طموح، وطموحها تحقيق رؤية ومستهدفات مواطن. فلذلك نجد أن غالبية الموظفين عندما يتركون المنظمة يتركونها بسبب المدير. ما عاد صار عندنا الكفاءات البشرية أنها

0: ينظروا اليوم فقط لزيادة راتب 500 أو 1000 ريال، لا، الغالبية يترك المنظمة بسبب مديره، وهذا واقع.
1: طيب، وش أبرز الممارسات أو السلوكيات اللي تجعل بيئة العمل طاردة للكفاءات وأصحاب الإنجاز برأيك؟
0: جميل، طبعا عندنا ممارسات كثيرة، ولكن خلينا نتكلم عن أبرزها. التهميش وبكافة أشكالها، عدم منح الموظف مساحة للإبداع، بالأخص أن عندنا جيل الوقت الحالي أصبح لديه طموح، الطموح اللي عنده أنه يبغى يبدع، يبغى ياخذ مساحته في العمل، فعدم منحه الدعم والحقوق تضيق عليه وتخليه اليوم يترك بيئة العمل وتكون هذه البيئة طاردة، إضافة إلى أنه عدم والوضوح والشفافية داخل المنظمة. بمعنى أصح، لما يكون أنت عندك اليوم سياسة معمول فيها واضحة، لكن لما يجي موضوع يعني منح المزايا وما إلى ذلك، تجد أنه يأخذها الموظفين اللي ما هو مستحق لها، وتجد الموظف المجتهد ما يأخذ حقوقه بشكل كامل، مهما لو راح اشتكى إلى إدارة الموارد البشرية برضو كذلك ما توصل حقوقه.
1: يعني تكلم أستاذ صالح عن المحسوبية أو غياب أو ضعف العدالة

0: أو غياب العدالة الوظيفية على الرضا الوظيفي واستقرار الموظفين المتميزين وضمان عدم تسربهم من أماكنهم.
1: هذه هي خلينا نتكلم عنها، هي أبرز تراها السلبيات اللي تخلي الموظف يترك العمل، بمعنى أصح تؤثر بشكل جدا كبير، وهذا الأشياء تخلي الموظف يغادر المكان. بمعنى أصح لما تتكلم عن المحسوبية، مثال، أنا اليوم عندي موظف مجتهد وعندي موظف غير مجتهد، ولكن علشان الموظف الغير مجتهد هذا والله قريب لمدير الإدارة أو جايب توصية أو وما إلى ذلك، فهذه تعطي اليوم ضعف العدالة الوظيفية، والمستوى الرضا الوظيفي ينخفض عندك، واستقرار الموظفين برضو يعني ينخفض عندك، بما يصبح عندك ترنوفر عالي، تسرب الوظيفي.
0: وهذه من يتحملها؟
1: هذه يتحملها إدارة المنظمة من أعلى رأس الهرم إلى أسفل رأس الهرم، بمعنى أصح من مدير التنفيذي للمنظمة، أنه يقتل هذه الأشياء اللي تكون موجودة، ويكون حتى لو كان الموظفين، بمعنى أصح عندك اليوم موظفين أخي عزام، الموظفين وحش تكون إدارة الموارد البشرية ولكن ما يأخذون حقوقهم. طيب هل معنى أصح أن المدير التنفيذي اليوم ما هو مطلع؟ لا، أكيد أنه مطلع، تجي له أرقام استقالات وما إلى ذلك، إذا كان ما هو قاعد يتحقق من هذه الأمور فهذه ما راح تكون موجودة، فهي المسؤولية مشتركة اليوم بشكل كامل.
0: طيب وش أهمية وجود مسارات وظيفية واضحة لتطور واستمرار الكفاءات في أي منظمة؟
1: طيب هذه وجودها أمر جدا مهم، بمعنى أصح لما يكون عندك كفاءات مميزة وما عندك مسارات للحفاظ عليهم وتطويرهم راح يصير عندك تسرب وظيفي. ولكن خلينا نتكلم بمعنى أصح، ذكرتها أنت بداية الحديث أنه يتركون المنظمة بسبب مديرهم، فتخيل معاي أن بعض الموظفين ترى يبقى ويستمر في المكان رغم أنه يجيله تطور وظيفي بس ما يطلع من هذا المكان. ليه؟ لأنه عنده إدارة داعمة، عنده إدارة قاعدة تمكنه وما إلى ذلك. ليس كل المنظمات اليوم عندها القدرة في التطور الوظيفي، ليس كل المنظمات اليوم عندها، خاصة المنظمات الناشئة اليوم ما عندها قدرة أنها تكون مثلا عندها مسارات وظيفية. ولكن احنا نتكلم على البست براكتس في الماركتينج، في الماركت ليبر، أنه يكون عندك مسارات وظيفية، ولكن بمعنى أصح إذا أنا ما عندي، فهي اليوم هذه عامل يدعم الحفاظ واستقطاب الكفاءات البشرية، انك تحافظ عليها من التسرب.
0: طيب اليوم كيف يمكن لإدارات الموارد البشرية انه تقيس رضا الموظفين عشان ما يحصل استقالات جماعية وتسرب للكفاءات؟
1: هذه اكبر مشكلة اخوي عزام عندنا. بعض المنظمات الموارد البشرية تلقاها لما تجي تشارك في الجوائز يقول لك نسبة الرضا الوظيفي ونسبة الرضا الوظيفي، واحنا كلنا مطبقينه، فتلقاهم يرسلون سكاشن سيرفي ويقول لك الجميع جاوبوا معانا يلا. لكن طيب النتيجة، انت اخذت اليوم مني رد، طب وش النتيجة؟ ما في اي نتيجة، بما يصبح انفقاد الشغف عند الموظفين والثقة في الموظفين، فهذه اكبر مشكلة حنا عندنا. فعملية التقييم الداخلية لابد انها تكون بشكل مستمر ويكون لها اكشن، بمعنى اصح لا تكون شكلية فقط على ورق.
0: طيب في الآن حديث عن أنه كثير من المنظمات تركز على استقطاب الكفاءات، وهذا أمر جيد، لكنها ما تركز على الحفاظ على الكفاءات الموجودة عندها،
1: وهذه أكبر مشكلة أخوي عزام. أنت عارف أن اليوم المنظمات صارت شفافية واضحة، بمعنى أصح سوق العمل اليوم يسألون بعضهم، الموظفين يسألون بعضهم، الكفاءات البشرية تسأل بعض عن المنشأة الفلانية، فإلى منك سهل أنك توصل ترى على فكرة على واحد في المنظمة هذه تسأل. فتخيل أنك اليوم جالس تستقطب وتركز على أنك تحسن عملية الاستقطاب، لكن حفاظك الداخلي اتدام، فهنا ينتج عندك إيش؟ ينتج عندك أنك أنت حتى عملية الاستقطاب ما تقدر تحافظ عليها ولا تقدر تحققها. عملية الاستقطاب هي اليوم عندنا مرتبطة في عملية الحفاظ، مرتبطة في شيء اسمه الكمباني براندينج، او خلينا نقول يعني employer branding، الهوية حقت الشركة هذه، صاحب العمل هذا كيف وضعه، يعني كيف تنعكس صورة كيف تحقق افضل عملية استقطاب لما يكون البيئة الداخلية عندك هم الماركتينج بلان حق الماركتينج حقك. انت تعرف اخوي عزام ان غالبية الماركتينج اللي قاعد يصير من الشركات يصير بسبب موظفينهم الداخليين، بمعنى اصح ان بعض الشركات عندنا موظفينها هم اللي يسوقون لها بخدماتها، يسوقون لها في البراند حقها،

0: نعم. طيب في الآونة الأخيرة في طرح، وهو طرح غريب جدا، يشوف أنه الموظف اللي يبحث عن الأمان الوظيفي هو يعني موظف كسول، الموظف يمكن يبغى يكون حاله مجمد، موظف روتيني، مع أنه الأمان الوظيفي واحدة من الأمور اللي يبحث عنها أي موظف عشان يبني عليها مستقبل يقدر يخططه خلال مثلا 5 سنوات. ليه برأيك هذا الطرح بدأ يزيد لدى بعض موظفي الـ HR أو المسؤولين في كثير من المنظمات؟
1: شوف أخي عزام، هو للأمانة صورة شاملة على الجميع، يعني للأمانة بمعنى صح كل اليوم الكفاءات البشرية صارت تفكر بالأمان الوظيفي، لكن الأمان الوظيفي خلينا نفسره، لا يوجد أمان وظيفي بدون جهدك واجتهادك وتميزك في العمل. انتهى عصر السابق انه تجلس اليوم في المكتب وتسوي مهام خفيفة وانت تقول والله انا اليوم موظف حكومي امان وظيفي، لا انتهى اليوم، ما عاد في هذا الجانب. اليوم ماذا تقدم؟ ستحصل على الامان، بمعنى اصح اليوم المنظمات تحافظ على الكفاءات المميزة. فلكن لا ننسى جانب مهم، انك لما يجيك مثلا اليوم عرض وظيفي من احد الجهات، انك لازم تسأل عن هذه المنظمة، هل هذه المنظمة تحافظ على الكفاءات المميزة أم لا تحافظ عليهم؟ لكن مصطلح الأمان الوظيفي نعيد صياغته، أن اليوم سوق العمل يحافظ على الكفاءات المميزة. صحيح أنه في بعض الممارسات السلبية أنك تكون كفاءة مميزة لكن لا يحافظ عليك صاحب العمل، هذا أمر خاطئ.
0: طيب لو طلبنا منك توصيات للمدراء وأيضا المسؤولين في الـ HR في أي منظمة للحفاظ على الكفاءات، وش أبرز النصائح اللي تقدمها لهم؟
1: اولا اعتذر على الازعاج اللي عندي، لكن انا في اجازه تراني خارج المملكه، ولكن حرصت الامانه في المشاركه معاكم.
0: ترجع لنا بالسلامه. لا مميزه. صوتك واضح.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: صوتك واضح.
1: اولا ان يرعون الله فيما يفعلون بكل شيء في موظفينهم، والاستماع للموظفين ومشاكلهم المنطقيه وحلها، العداله في التقييم والتوجيه عند وجود ضعف الاداء للتحسين، لانه دائما اليوم اذا الموظف كان عنده ضعف في الاداء ما تقعد تسكت تخليه لين آخر لحظة تقول له والله أنت بنهي العقد حقك، لكن عملية التحسين هي عملية مستمرة، والإنصات للموظفين وتحسين تجربتهم وتحسين التحديات اللي عندهم ومشاكلهم وحلها، هذه هي راح تساهم في تحقيق أفضل بيئة عمل اليوم عندنا. كذلك العدالة الداخلية بين الموظفين وإعطاء كل موظف حقه.
0: طيب وش تخسر المنظمات عندما تفقد الكفاءات؟
1: تخسر أولا عندها وقت عملية الاستقطاب، راح يفتح بوزيشن جديد، وعملية الاستقطاب راح تضيع من موظفين آخرين اللي هو فريق التالنت اكوزيشن، فريق الاستقطاب. الجانب الآخر أنك البوزيشن اللي كان عندك عليه شخص مناسب ومميز، الوقت اللي هو قاعد الآن في مرحلة المغادرة فقد الشغف عنده، وبرضو عندك خسارة راح تكون، وبرضو عندك الموظف لما يطلع ويكون البوزيشن هذا يعني فيكنت راح يكون عندك توقف في الأعمال فيه، فهذه كلها خسائر عليك تترتب. حتى المرشح الجديد اللي راح تجيبه إلي ما أنك
0: يحتاج إلى تدريب
1: الله عليك، فأنت اليوم خسرت وقت جدا كبير وجهد جدا كبير.
0: طيب
1: وكل هذه فيها خسائر مالية ترى على المنظمة.
0: طيب سؤالي الأخير لك يا أستاذ صالح، اليوم في علاقة أو صورة نمطية عن الـ HR أنه يعني في الأصل هو عدو للموظف، للأسف أنه هذه الصورة موجودة، وطبعا هذه الصورة ما هي معممة مع الكل لكن موجودة.
1: صحيح.
0: نتكلم بواقعية، كيف يمكن لموظف الـ HR أنه يعكسون هذه الصورة بحيث أنهم يكونون داعمين للموظف الكفء خصوصا دون أن يكون هناك توتر أو صورة نمطية عنهم؟
1: طيب احنا زي ما تفضلت أخوي عزام أنه حنا عندنا بعض الموظفين فعلا يمثل إدارة الموارد البشرية بالصورة الخاطئة. هي دورك اليوم كموارد بشرية أنت شريك عمل لنجاح أهداف المنظمة والإدارات الآخرين، بمعنى أصح أنت اليوم تخدم المنظمة وتخدم الموظفين، ما هو دورك اليوم أنك تمارس أسلوب العدائي مع الموظفين. الجانب الآخر، إحنا دائما لابد نراعي الله في ما نقوم به، وعملية أنه حنا اليوم نمارس الممارسات الخاطئة في الموظفين معاهم، هذا شيء للأسف سلبي يترتب عليه

0: خسارة ليس فقط على الموظفين على نفسهم، لا حتى علينا حنا كجهات أو منظمات. يعني الصورة الصحيحة أنه حنا اليوم نشتغل نعمل ونشتغل بشيء صحيح وبمنطقية وبمنهجية صحيحة، إضافة لذلك أنه نخاف الله باللي قاعدين نسويه. تخيل أنت موارد بشرية والموظف هو ترى أنت حلقة الوصل بينك وبين الموظف وبين صاحب العمل وبين الإدارة. إذا أنت ما كنت قاعد تحتويه وتقوم في دورك الإنساني الصحيح تراك ما راح تكون. البعض يقول لك لا يا أخي لا تصير حنون، إحنا ما حطلب أنك تكون صنحنون، نطلب أنك تكون تمارس عملك بمهنية صحيحة وواقعية ومنطقية.
1: نعم.
0: فهذا هو الجانب المهم إن إحنا اليوم نتفهمه كإدارة موارد بشرية. تخيل معي أنا، تعرف إيش أمثل الموارد البشرية بشكل سريع معاك؟ أمثلها كأنك اليوم طبيب أو كادر صحي، كيف تتعامل مع البيشنت عندك المريض هذا؟
1: نعم.
0: كيف تتعامل معه؟
1: الجانب الإنساني صحيح. أولاً نعم.
0: الجانب الإنساني الصحيح هذا هو.
1: نعم. شكرا لك الأستاذ صالح الديري المختص بالموارد البشرية، وإجازة سعيدة، ترجع لنا بالسلام إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية، شاكر لكم، شكرا لكم.
1: شكرا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
5: يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
6: نقاش على جدة FM.
1: بيئات العمل لا طاردة للكفاءات، أين الخلل؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ عبود آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. حياك الله أستاذ عبود. رغم المزايا المالية اللي تقدمها بعض المنظمات والشركات، ليه نشوف كفاءات متميزة تغادرها باستمرار؟
7: أول شيء حياكم الله ومسي عليكم وعلى يعني السادة المستمعين،
1: حياك الله.
7: أتمنى أول شيء الصوت واضح.
1: أي نعم واضح، تفضل.
7: طيب الشيء الثاني أنه يعني ما يخفى عليكم أنه مرحلة أنه أن بعض المزايا، أو في اعتقادي أنه اليوم يعني تجاوزنا مرحلة الاعتقاد أن الراتب وحده هو الأمر أو العامل الحاسم في بقاء الموظف. صح أن الراتب أصبح من الضروريات، ولكنه أصبح جزء من المعادلة وليس المعادلة كاملة. الكفاءات المتميزة دائم تبحث عن ثلاثة أمور رئيسية لازم نركز عليها، وهي الاحترام والتقدير وفرص النمو. فإذا يعني فقدت أحد هذه العناصر يبدأ الموظف في التفكير بالرحيل. في دراسة حديثة أجرتها State of the Global Workplace تؤكد أن انخفاض ارتباط أو اندماج الموظفين بعملهم أصبح أكثر التحديات عالمية. والسبب في هذا يرجع إلى للأسف يعني أنه تفاعل أو تراجع تفاعل كثير من القيادات والمدراء المباشرين مع فرق العمل. كما تشير أبحاث هذه الدراسة إلى أن المدير المباشر يؤثر بنحو، تخيل شوف النسبة كم، إلى 70% من مستوى اندماج الفريق الوظيفي.

0: الريفي، وهذا يعني يعتبر رقم كبير جدا وكفيل انه يوضح ان القيادة اليومية هي من تصنع تجربة الموظف اكثر من اي ميزة مالية.
1: هذا المدير المباشر
0: صحيح. ودائما انا اقول حتى في مقالاتي في كتاباتي في لقاءاتي، الموظف قد يأتي بسبب الراتب ولكنه يستمر بسبب القائد وبيئة العمل.
1: طيب إلى أي مدى أستاذ عبود تؤثر الثقافة المؤسسية والعلاقات داخل أي منظمة وبيئة عمل على استقرار الموظفين أكثر كما ذكرت من المزايا والراتب؟
0: والله شوف، عشان يعني الثقافة المؤسسية أول شيء هذا يعتبر هنقول نهج أو منهج جديد في بيئات العمل. ما كان كنا نسمع زمان أو في السابق بالثقافة المؤسسية أو بالتواصل الداخلي، هذه ما كانت موجودة. لذلك الآن أصبحت هي عامل أكثر تأثير على المدى الطويل للمنظمة نفسها قبل لا تكون للموظفين. فالموظف زي ما أنت عارفين أنه يقضي في عمله ما يقارب ثلث يومه، يعني تخيل الموظف بعض الأحيان يقعد 8 ساعات إلى 10 ساعات في العمل، وبالتالي فهو لا يبحث فقط عن دخل مالي وإنما يبحث عن بيئة يشعر فيها بالأمان النفسي. للأسف الثقافة المؤسسية وضعت عندنا أو التواصل الداخلي في كثير من المنظمات لأنها مجرد إقامة فعاليات وآيس كريم وتوزيع لبعض الشوكولات أو بعض الأشياء
1: احتفالات
0: الموظف. أيوه احتفالات قد يكون الموظف يحتاجها ولكن ما هي بالشكل الدائم. يعني دائما نقول الثقافة قائمة على التعاون، قائمة على العدالة، على التقدير، حتى أن الموظف يتحمل ضغوط العمل الطبيعية. أما إذا كانت الثقافة قائمة على التخويف أو اللوم المستمر أو التمييز، وهذا ما يقوم فيه كثير للأسف من القادة والمدراء، يعني يستنزف الموظف مهما كانت المزايا جيدة.
1: طيب أستاذ عبود، أنت ركزت على موضوع اللي هو المدير المباشر. المدير المباشر في النهاية هو موظف ويجي ضغوطات من المدير اللي أعلى منه، فينعكس ذلك على الموظفين الآخرين، فالعملية تراكمية للأسف.
0: صحيح.
1: فكيف يمكن أنه للإدارات العليا بالذات في أي منظمة أنه تبدأ من القيادات العليا بحيث أنه تكون هي قدوة لمن تحتها من المدراء عشان يكونون برضو أيضا قدوة في المحافظة على بيئة عمل مستقرة وآمنة؟
0: شوف، هو كثير للأسف أنه هي وهذه ترى معليش خلينا أقول لك إياها، هو ما وضع في هذا المكان إلا أنه هو أصلا من الطبيعي جدا أن يكون عنده الإلمام الكافي كيف أنه يتعامل مع الموظفين سواء في ضغوط أو في غير ضغوط. هو الآن هو أصلا في محك المخاطر أو الريسك العالي في وجوده في هذا المنصب. فيعني للأسف أنه أغلب القيادات يعني هي ما تقصد خسارة الكفاءات لكنها تقع في أخطاء تتكرر يوميا مع الموظفين خاصة. شوف الضغط اللي يجي من فوق هذا جدا طبيعي، ولكن الإشكالية أنه كثير من القادة والموظفين ما عندهم خلينا أقول لك السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة اللي هي مثلا عدم الإنصات للموظفين، يقوم بالرقابة بدل من بناء الثقة، يركز على أخطاء الموظف أكثر من إنجازاته، غياب العدالة في توزيع الفرص، عدم منح الموظفين مساحة للإبداع. يعني ما يكون يعني الموظف يحس أو يشعر أنه موجود. كذلك تكليف الموظف المتميز بجميع الأعمال حتى يصل إلى يعني خلنا نقول لك الاحتراق الوظيفي في اعتقاده أنه هذا الموظف المميز يتحمل كل شيء ولأنه قوي. وفي الحقيقة أن يعني الكفاءات غالبا تكون أكثر حساسية اتجاه غياب العدالة، حتى لو أنك أعطيت عمل كبير أو من هذا، إذا ما كان في عدالة وفي إنصاف دائما يعني يكون هناك ضعف. وحتى في دراسات لافتة كثيره يعني، يقولون انه بسبب انه ضعف الاداء عند الموظفين المتميزين بسبب عدم العداله، وهذا يعني
1: نعم.
0: يفتقد كثير من القاده والمدراء في انهم حتى المميز يعني مشكلتهم انه حتى المميز هذا يحاولون يمتصون جميع ما لديه لانهم يعتقدون انه هو كفاءه وانه هو مميز، لازم ان نحاول ناخذ ما عنده كله.
1: طيب في لك مقال استاذ عبود نشرته قبل ايام في صحيفه الجزيره تحت عنوان الرفق باب واسع الى الخير، قلت فيه اننا اليوم احوج ما نكون الى الرفق في بيوتنا وفي بيئات العمل وفي منصات التواصل. برايك هذه اللغه اللي فيها طبعا جانب انساني جميل الى اي مدى تحتاجها بيئات العمل تحديدا؟
0: هو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق في شيء الا زان،
1: نعم،
0: او فيما معنى الحديث. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه يسر ولا تعسر، بشروا ولا تنفروا، يعني الحمد لله إن ديننا الإسلامي بعيد عن الدراسات الحديثة وبعيد عن المنظمات الدولية، قائم أصلا هو على العدالة وقائم على الرفق وقائم على الاحترام. إذا ما وجدت هذه الأشياء كمقومات للمدير أو للقائد، للأسف إن بعض القادة، وهذه أنا ذكرتها في المقال، يعتقد انه الرفق بالموظفين هذا ضعف، وهذا مو بصحيح.
1: طيب هذه الجزئيه استاذ عبود جزئيه دقيقه جدا، كيف يقدر المدير يوازن بين انه يكون انسان وقريب للموظفين واخ لهم وبين واجباته الاداريه اللي تتطلب احيانا الصرامه؟
0: شوف خلينا نكون واضحين، العمل قائم على مهام ومسؤوليات. أنت في مسألة المهام والمسؤوليات ما فيها اختلاف، هي ما فيها مسألة إنه والله يا حبيبي قم بهذا الواجب ولا يا أستاذي ولا لا،
1: في لوائح وتنظيمات عمل. نعم،
0: هي وضوح للمهام والمسؤوليات من خلالها راح الموظف يؤدي عمله. نتكلم في التعامل الرفق مع الموظف، بما أن قد يحصل للموظف ظروف خارج عن إرادته، قد يكون ينخفض أداء الموظف في فترة غير يعني متوقعة من هذا الموظف، قد يحصل له لا قدر الله حالة وفاة، قد يحصل له ظرف صحي، هنا ضروري تدخل المدير أو القائد الصاحي أو اللي يفهم كيف يتعامل مع هذا الموظف. بعض القادة لا، عند القياس واحد، أنت تعبان ولا ما أنت تعبان، بنت واحد عندي. لا مو بصحيح، بني آدم يضعف ويقوى، فلا بد أن يكون هناك في توازن. توازن كيف؟ لا يكون هناك ضعف، يعني يقولك لا تشد يعني أو ترخي، يعني لا ترخي مرة تصير يعني أنك لا مالك هيبة، ولا تشد مرة تنكسر، يعني حتى العصا لا تشدها كثير تنكسر.
1: على طريقة شعرة معاوية رضي الله عنه.
0: أحسنت. لا بد يكون يعني يكون هناك توازن وفهم لنفسيات الموظفين، للموظف يمر في ظروف. قد شوف القائد الناجح والملم، وهذه للأسف صراحة مو كل يقدر يستطيع أن ينفذها، هو من يفهم السيكولوجية أو يعني خلينا نقول نفسية
1: الجوانب النفسية
0: الموظفين.
1: نعم،
0: الجوانب النفسية عند الموظفين. وترى مو عيب أنت يا قائد أو كمدير أنك تحضر جلسات كوتشينج ناس متخصصين في هذا الجانب، ترى ما هو موضوع. حتى أنت على المستوى الشخصي ما هو موضوع، يعني كانوا يقولون في الحياة الزوجية روح احضر مع شخص أسري، باحث أسري، مستشار أسري، حتى تفهم بعض الجوانب اللي أنت ما تكون ملم فيها.
1: نعم.
0: كذلك في المسألة المهنية، ليش الآن الدولة عزها الله تقوي جانب بناء القدرات البشرية، أنشأت برنامج كامل ضمن برنامج التحول الوطني 2030 بناء القدرات البشرية. ليش؟ لأنها آمنت وأيقنت أن المواطن أو الكادر البشري هو العنصر الأساسي بأي منظمة.
1: نعم. طيب،
0: ضروري جدا أنه يكون حتى القائد أنا في يعني أنه يعني يحاول بقدر المستطاع أنه لو حط أنه يأخذ كوتشينج، يأخذ بعض البرامج اللي تقوي فيه الجوانب النفسية، هذا جدا ممتاز حتى يفهم فريقه بشكل أكثر.
1: نعم. طيب أنا استأذنك تبقى معنا أستاذ عبود، نطلع فاصل ثم نعود مرة أخرى في نقاش.
2: طبعا. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
1: بيئات العمل الطاردة للكفاءات، أين الخلل؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. حياك الله مرة أخرى أستاذ عبود. وش أبرز الله يسلمك، وش أبرز الممارسات اللي تنجح في بناء بيئة عمل جاذبة للكفاءات برأيك؟
0: والله شوف، أنت سألت سؤال يعني جميع الجهات والإدارات يعني أنا أقول لك تتحدث فيه، يعني وهذا ترى تحدي موجود، يعني مو شيء جديد، هو تحدي موجود عند كثير من القطاعات، ولكن يعني الاحتفاظ بالمواهب دائما لا يتحقق بزيادة الراتب. كثير من المنظمات تعتقد أن أنا إذا أعطيتك بونص ولا إذا أعطيتك زيادة في الراتب أنا خلاص الآن ضمنتك واحتفظت فيك. لا، الواقع أن بناء تجربة عمل متكاملة، يعني ترى كثير من الموظفين يهتم في أدق التفاصيل، إما من خلال أنظمة، من خلال بيئة عمل محفزة، من خلال اختيار قيادات بناء الكفاءة القيادية وليس فقط الخبرة الفنية، الاستثمار المستمر في تطوير الموظفين. كثير من الموظفين ترى يحرص أنه يقعد في بعض الجهات حتى وإن كان الراتب أقل من السوق، ولكن بسبب شيء واحد، أنه عندهم دائما تطوير، تطوير بشكل دائم، تطوير. تجده يحصل على شهادات مهنية وشهادات احترافية وشهادات في مجال تخصصه، لذلك يحرص بشكل دائم على تطوير الموظفين، فهذا استثمار دائم يحرصون عليه كثير من الموظفين. وجود مسارات وظيفية واضحة دائما في التقييم والترقيات، وهذا شيء جدا مهم، ترى يؤثر كثير على الكفاءات في حال أنه وجد هناك عدم عدالة في التقييم أو الترقيات. كذلك ثقافة تقدير الإنجاز، منح الموظفين الثقة والاستقلالية، الاهتمام بالصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل. بعض الموظفين خلاص يعني هو عارف أنه عندي 8 ساعات ما يبغاك تشغله مثلا، تزعجه أثناء الويكند، أثناء خروج مع عائلته، أثناء المناسبات. فهذه يكون كثير يهتمون فيها كثير من الموهوبين. كذلك أضيف نقطة أراها في غاية الأهمية، هي أن الموظف يشعر أن المنظمة تستثمر في مستقبله، فإنه غالبا يرد هذا الاستثمار بالولاء والإبلاغ أو الإبداع. كذلك اليوم في كثير من المنظمات يعني نجاح ما يقاس فقط، ولم تعد يعني تتنافس فقط في المنتجات والخدمات، بل أصبحت حتى تتنافس في تجربة الموظف. كثير من الموظفين، حتى أنا أسمع قبل أمس لقاء مع أحد القادة أو السي أو موجودين في السعودية، يقول حنا الآن وضعنا شعارنا مو العميل أولاً، وضعنا شعارنا الموظف أولاً. وهذه يعني من التجارب اللي الآن قاعد تخوضها كثير من الجهات، وأصبحت هذه ميزة تنافسية حقيقية صراحة، خاصة بالسوق السعودي.
1: نعم جميل. طيب تحدثنا كثيراً عن بيئات العمل وعن دور المدراء، ودي أسألك عن دور الموظف أو العامل، وخصوصاً أصحاب الكفاءات، في أنه يكون عامل بناء في بيئة عمل جاذبة.
0: شوف أنت الآن أنه تبغى تخلي الموظف يكون أداة، أو أنه الجهة تستثمر فيه، أو يكون أداة استثمار لهذه الجهة، أو خلنا نقول شخص يعني كفاءة استثمارية الجهة تستفيد منها. يعني أنا أشوف صراحة أنه الاستثمار الحقيقي ما هو في التقنية ولو في الأنظمة ولا، لكن الاستثمار بالقدر نفسه في تطوير هذول الموظفين. كثير من الثقافات للأسف يكون تنقصها بناء ثقافة عمل صحية، لذلك تفشل كثير من الجهات في وضع الأنظمة ووضع القوانين بسبب عدم يعني خلنا أقول لك تعاملها في الأنظمة هذه كأنها تتعامل مع إنسان، لا هي تتعامل كأداة أو يعني نظام يجب أن ينفذ بالطريقة التي هي تراها مناسبة. دائما المنظمات، أنا أقول دائما المنظمات لا تخسر عندما يستقيل موظف، لكنها تخسر عندما تصبح بيئة عمل طاردة وتكون سبب في رحيل أفضل موظفيها. فيعني دائما نقول حتى الدولة رعاها الله دائما تنصح بالأعمال المستدامة ما هي الأعمال الوقتية. فإذا أردنا منظمات مستدامة فعلينا أن نبني قادة يصنعون الإنسان، لأن الإنسان هو من يصنع النجاح ويقود التغيير ويحقق الرؤية أو رؤية المنظمة وأهدافها.
1: نعم. وفي جزئية ثانية، أنه دائما أو غالبا الموظف هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وغالبية الموظفين يجي على شروط الشركة وليس شروطه. يمكن اللي عنده كفاءة عالية يقدر يتشرط راتب، ميزات، غيرها، لكن الأغلب يأتي بعقد كتبت شروطه من قبل المنظمة. ويمكن هذه الجزئية في البعد الإنساني يحتاج المدراء أنه ينظرون إليها بتمعن كبير، أنه أنت الآن أمام الطرف الأضعف.
0: صحيح. وللأسف أنهم حتى هم ينظرون، حتى يعني أنا جزئية قصتها من كلامه أنه الموظف المميز يجي يتشرط، حتى الموظف المتميز ترى خروجه سريع في حال أنه وجد، لا في حال أنه شاف أو شاهد أو يعني لاحظ أنه عدم وجود عدالة، فهذا يعني خلنا نقول لك مثل الفيروس اللي ينتشر، وانتشار هذا غير صحي للمنظمة، لأنه كثير من الناس الموهوبين أو الناس الكفاءات ينتشر بينهم أنه هذه المنظمة ابعدوا عنها، لا تجون حتى لو أعطوكم دبل راتب، فيصير المنظمة نفسها تمر في تحديات صعب حلها في إيجاد الكفاءات. ليه؟ لأنه خلاص أنا أعرف أن هذه المنظمة أنها بيئة طاردة، بيئة سامة، القادة اللي فيها ما يتعاملون بإنسانية، الإجراءات والأنظمة التي وضعت عندهم غير مبنية على يعني أمور إنسانية،

0: يعني أمور كثيرة قد تسيء لهذه المنظمة، ويكون هذه المنظمة لا تجد لها سبيل في الحصول على الكفاءات المميزة، بل تجعلهم يعني تكون بيئة طاردة ولا يستطيعون الحصول على الكفاءات التي هم يرغبون في شغل هذه الوظائف.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير لك أستاذ عبود، في ظل هذه المنافسة الكبيرة في جذب الكفاءات بين مختلف المنظمات، وش النصائح اللي تقدمها للمسؤولين في الإتشار، للمدراء التنفيذيين، للمدراء المباشرين، عشان ينافسون في جذب الكفاءات، والأهم هو الحفاظ عليها ليس فقط جذبها؟
0: شوف، أنا أرجع لحديثي في البداية، أنا قلت نقاط جدا مهمة في حال أنها استوعبتها المنظمات واستوعبوها القادة، أنا أضمن لك 100% بإذن الله أن تكون بيئة عمل ناجحة 100%، وهي الاحترام الاحترام الاحترام والتقدير وفرص النمو. فرص النمو هي من خلال إيجاد كرير باث واضح للموظف، أنه يعرف الموظف هو السنة هذه وين راح يكون، السنة الجاية وين راح يكون، بعد 3 سنوات وين راح يكون. عارف الموظف أنه خلال 10 سنوات القادمة إيش البرامج التدريبية اللي هو راح يحصل عليها، وين الجدارات اللي يعني ضعيف فيها، وين الأشياء اللي ممكن أنه يتطور فيها. لذلك يكون هناك رسم بيان أو سكس بلان له، يعني يكون خطة واضحة له، معرفة التعاقب الوظيفي الخاص بهذا الموظف. أنا أضمن لك بإذن الله 100% أن يكون هناك بيئة عمل ناجحة. أنا نصيحتي لجميع القادة ولجميع المدراء، عاملوا الناس بإنسانية، عاملوا الناس باحترام، لا انزلوا درجة ليس نزولا لا يليق بكم، لا انزلوا نزول الاحترام، نزول التقدير، نزول رغبة السعي، رغبة المساعدة، رغبة الوقوف بجانب هذا الفريق اللي هو أصلا سبب نجاحك. ترى نجاحك أنت أيها القائد لن يتم إلا من خلال فريقك. فريقك إذا كان قائد معك ويعمل بجد واجتهاد وينفذ المشاريع في وقتها بل قبل وقتها، هذا بسبب نجاحك أنت وليس بسبب الضغط وعدم الاهتمام وعدم الاحترام وضعف أو انخفاض الحماس. هذا كله يعني أنا يعني أضمن لك 100% لن يكون هناك لا كثرة غيابات ولا كثرة إجازات ولا انخفاض في جودة العمل ولا في جودة الأداء، بل راح يكون هناك يعني طرح أفكار جديدة، راح تقل يعني المشاكل، راح تقل المبادرات، راح تزيد المبادرات ولن تنخفض. أشياء كثيرة بإذن الله راح تتحسن، ولكن منح الموظفين الثقة والاستقلالية، الاهتمام بالصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل هي أشياء أساسية بإذن الله. أنا أضمن لك 100% في حاجة بس ودي أختم فيها، أنه حسب الإحصائية المنظمة جلوب الأخير، أنه يلفت الانتباه لأن انخفاض اندماج الموظفين كلف الاقتصاد العالمي ما يقارب 10 تريليون دولار
1: 10 تريليون،
0: وهذا مؤشر واضح لأن الاستثمار في الإنسان ليس جانبا اجتماعيا أو رفاهيا، بل قرار اقتصادي واستثماري من الدرجة الأولى.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، عضو الجمعية السعودية للموارد البشرية، الخبير في تطوير المواهب. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: الله يسعدك، شكرا لكم، شكرا أنكم أتحتوا لنا هذا المجال، وإن شاء الله بإذن الله أن أضفنا لكم إضافة قيمة. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: نعود للقصة اللي بنينا على هذه الحلقة، الموظف اللي تم فصله وبعد كذا توفي رحمه الله. طبعا الأعمار بيد الله، والربط بين الفصل والوفاة ليس شرطا، لكن أحيانا الضغوطات النفسية اللي تتسبب فيها مثل هذه الحادثة، يفكر في عياله، يفكر في مصدر رزق وغيرها، تكون ضاغطة بشكل كبير، همسة في أذن أي كفاءة أو أي موظف، حتى لو كان كفاءته منخفضة. الأهم هو سلامتك النفسية، صحتك النفسية، البيئة اللي ما تشوفها تقدر كفاءتك اتركها. وفي كثير من الأمثلة لأناس تركوا بيئات سامة وطاردة للكفاءات وانتقلوا إلى بيئات أخرى قدرت كفاءتهم ونجحوا وانطلقوا في هذه الحياة. وفي أيضا أمثلة لي، وهذه برضو للمدراء، في أمثلة لموظفين تركوا منظمات معينة ثم بعد أن أثبتوا كفاءتهم خارج هذه المنظمات تم استقطابهم مرة أخرى وأصبحوا مدراء على من كان مديرهم. فالدنيا دوارة والكراسي دوارة، ودائما المعاملة الإنسانية هي التي تبقى في ذاكرة أي موظف، يتذكر المدير اللي عامله بإنسانية حتى بعد تقاعده، لأنه هذا المهم. وأي طبعا تهاون أو غيره في أنظمة للعمل تستطيع بالنظام أن تحاسب كمدير كل من يتهاون. شكرا لكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج النقاش، هذه تحية من محمد المرحبي وعزام الخديدي وعبد الله الكعيد. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه،
2: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
3: في صبح ومساء نفتح لكم ابواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة اف ام.
3: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن.

0: الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
2: في 60 ثانية.
3: ثلاث مسارات حيوية تربط الرياض بأبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم الحراك السياحي. صندوق البحر الأحمر يختار مشروعين سينمائيين سعوديين للمشاركة في ورشة سود أكريتور الدولية. المنتخبات السعودية العلمية ترفع حصيلتها إلى 14 جائزة دولية في مجالات العلوم خلال أسبوع. تدشين الكرة الرسمية لدور يلو للدرجة الأولى للموسم 2026-2027 بمواصفات معتمدة من الفيفا. واحات العلا تحتفي بموسم الفواكه الصيفية عبر تجارب تذوق فريدة تمزج الموروث الزراعي بضيافة المطاعم التراثية. وأخيراً دراسة علمية تثير مفارقة حول ربط تناول المثلجات بانتظام بانخفاض مخاطر بعض أمراض التمثيل الغذائي.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: في الزحمة الآن على جدة FM.

تنسون حتى لو كنتم في عز الحر. احنا موجودين معاكم والكبسولة اليومية متواجدة معاكم البرنامج الأميز والأمثل والأكمل برنامج في الزحمة معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة FM لاقونا. أتردد ردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر أصدقائي سواء من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو أيضا على صفحة الشخصية أو حتى من خلال سعودي راديو بلس. ثبتوا موجتنا ثبتوا تردداتنا واسمعونا أيضا من خلال تطبيقاتنا. الكل قاعد يقول صراحة الأجواء مرة حيل حر حر حر حر. تتوقعوا ما لحل ما لحل؟ أوكي في حل موجود حل في منازلنا ولكن في الطرقات هل تتوقعون إنه راح يكون في حل؟ بتقولون السيارات أمينة مكيفات السيارات ساعات مكيفات السيارات حتى لا تفي بالغرض يعني بتكون مرة حيل حران بتكونين مرة حران المكياج بيسيح الأيلاينر بيسيح. كثير أكيد من الدول بتدور على حلول لموجة الحر الشديدة ومثل ما بنشوف حتى يعني بالأخص بأوروبا ما بيتحملون الحر. إحنا بنستغرب بنقول إيش دعوة عليكم أجل لو تجون تشوفون درجات الحرارة العالية اللي عندنا لا وفوق كذا بنروح البحر عادي وكأن الوضع ماكو أي موجات حر. اليابانيين إحنا بنعرف شدة ذكائهم فاليابانيين رح يكونون ضيوف سناكتنا اليوم ونشوف شنو الاختراع اللي اخترعوه بيحاربوه من خلاله موجات الحر. الله مو هينين مو هينين الجابانيز أصدقائي بتشوفون شنو سوالكم وشنو اللي راح يطرحونه بالأسواق ورح نشوف هل مشروعهم هذا اللي راح يعملونه اليابانيين راح ينجح ولا لا. أكيد بآرائكم فشاركوني من خلال الواتساب على 800-244-8-8-8. في ساعتنا الثانية أصدقائي رح يكون معايا مقولة ومقولتنا اليوم أيضا مقولتنا صراحة حتى اليوم مقولة بتخص المشاعر. أم شفتوا شلون أمس كانت عن المشاعر واليوم أيضا رح تكون تخص المشاعر لأن مشاعرنا إحنا مشاعر ملونة مشاعر كثيرة. الإنسان ساعات بيحتار في مشاعره وحتى ساعات بيحتار يصنف هذه المشاعر ما يعرف هي بالضبط شنو هذه المشاعر ولكن اليوم مشاعرنا واضحة اليوم مشاعرنا فيها قلوب حمراء اليوم مشاعرنا أو اليوم مقولة اليوم هي للكاتب أو المخترع الفيزيائي نيكولا تسلا حقيقي كتب مقولة مختصرة ولكن في الصميم. فاللي حابين يشاركوني في مقولة اليوم كل اللي عليكم فقط أصدقائي تكثفون اتصالاتكم وتكثفون مشاركاتكم من خلال أرقامنا التالية على 6-4-7-7-1-5-4. سمعوني صوتكم ومشاركاتكم أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون إنكم ترفقونها بمفتاح خطة الجدة على 0-1-2. أحلى ساعتين أصدقائي من 4-6 ومن الأحد إلى يوم الخميس واليوم الربوع اللي بيزين فيه الطبوع. اليوم رح تسمعون أحلى وأجمل المنوعات في هذه الساعتين اللي ما رح تسمعونها في أي مكان ثاني. رح نعلي من مودكم رح نبهجكم أغاني تحبونها فنانينكم المفضلين أغاني بتاخذنا لخانات من الذكريات أماكن معينة أزمنة مرتوا فيها كانت جميلة في حياتكم أشخاص أيضا مروا في حياتكم أو بتذكركم هذه المنوعات بأشخاص كانوا معاكم أو ما زالوا حتى أشخاص ممكن يحبون هذه الأغنية فلما تسمعونها تتذكرونها. فخليكم معنا هذه الساعتين أصدقائي ورح ننطلق ببرنامج في الزحمة مشوارة مع مخرجنا عبد الله الكعيد. يلا بينا يا عبد الله يلا ال ال ال ال الجو مولع الجو مولع الردي مع الحر

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الزحمة على جدة FM.

هلا هلا اميجس افري وان، حياكم الله اصدقائي. وين هاتوا السناكه؟ وين يا جماعه هاتوا السناكه؟ لهالدرجه الحر مسوي فيكم؟ لهالدرجه الحر مخليكم حتى تتقاعسون وتتكاسلون وانتم كاتبين هاتوا السناكه؟ عاد انا اليوم جايه وحاطه في راسي اني احط لكم الطيران.

0: بتدمك اليوم اشغل لكم هاتوا الاسناكه، بس ماكو ماني شايفه احد حاط هاتوا الاسناكه، فعلشان كذا نروح لسناكه اليوم.
1: سناك.
0: نعم، وعلشان اصدقائي ننعشكم اكثر لا قاموا يكتبون هات السناكه يا عبد الله. عبد الله ايش رايك؟ والله خلينا نروح نحطهم هات السناكه. هات كمان. يا حلوكم. يلا اول واحد كتبها مازن، عط مازن هات السناكه.
1: سناك
0: عبد الله جديد معانا. عطى طيران، عطنا طيران هاتوا السناكة. توني افتكرتها. لا ما يصير كذا يا جماعة، المفروض ايه كذا عدل عافية. ايوه عاد مازن الغانمي. هات السناكة يا مازن. الله عليك. الله ايضا سليمان انت بختمينا اليوم. لا انت مو معانا. الله فطوم. لا فطوم احلى طيران. فطوم احلى تحية من برنامج في الزحمة. الفطوم وش هالسكر الحلو. وتقول هات السناكة. نعم تستاهلين. عبد الله لا اللي قاعدين يكتبون لا احنا ما نعطيكم. اللي يكتب هات السناكة هو اللي نعطيه الطيران. نكتفي بهذا القدر زميلي عبد الله ونروح لهات السناكة مرة ثانية. نعم نروح نشوف صراحة الاختراع عند اليابانيين كيف رح يحلونا يعني مشكلة الحر. مرة حيل حر، وأنا عشان كذا شايفة صراحة الناس لا اللي قاعدين يكتبون هات السناك الحين خلاص ما رح أحط. رح نشوف شنو الاختراع اللي أبدعوا فيه اليابانيين، وهل رح يجوز لنا ولا ما يجوز، ولا إحنا صراحة يعني تأقلمنا على الحر ونعرف شلون نتعامل معه. يقول لكم ثلاجة مخصصة للبشر كيف تعمل وكم تكلفتها. صراحة أنا أول ما قرأت كده ثلاجة مخصصة للبشر قلت بسم الله الرحمن الرحيم شنو ثلاجة مخصصة للبشر، لكن لما تشوفونها صراحة لما تشوفون الثلاجة زي اكزاكتلي بالضبط مثل الثلاجات مالت البيبسي، تذكرون اللي يحطونها في الشوارع زي كذا ثلاجات. أصدقائي بيحطونها لكم اليابانيين. يقول لكم ابتكار ياباني يواجه موجات الحر كابينة تبريد مخصصة للبشر، بتخفض الحرارة وتضخ هواء بارد لتقليل الإجهاد الحراري لدى العاملين. طبعاً هذه التقنية أصدقائي دو هيمون بوكس ابتكروها اليابانيين الجابانيز علشان من خلالها يحاولون أنهم يحاربون موجات الحرارة والسخونة لتقليل الإجهاد الحراري عند العاملين. طبعاً هي عبارة عن كابينة بتبرد، يمكن أنها تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 15 درجة مئوية مع ضخ هواء بارد بدرجة حرارة بتصل إلى 5 درجات مئوية نحو مناطق الرقبة والظهر وأيضا الرأس. كابينة يا جماعة، كابينة قزاز فيها كرسي، تقعدون في الكرسي وخلاص وتقعد تبرد رأسكم ورقبتكم وظهركم. ويعني شوفوا أنا ما أدري صراحة لما قريت يعني لتقليل الإجهاد الحراري لدى العاملين، يعني ممكن هي أحس ممكن هي تصير في الشركات، في شركات ممكن ترى يحطونها لموظفينهم إذا صار عنده إجهاد، إذا صار عنده هبوط، إذا تعب ممكن يحطونها لهم، وممكن تكون بأسعار رمزية يعني بنص ريال ولا بريال زي البيبسي أو بسري. ممكن تحط كذا يدش الكابينة ويقعدون فيها، وممكن تكون عند محطات مثلا التلفريك، ممكن تكون عند محطات مثلا الباصات، ممكن تكون موجودة في الأسواق، ممكن في أماكن كثير صراحة ممكن تكون متواجدة. يعني في الغرب عندهم في الأماكن الثانية ممكن يحطونها عند محطات شفت اللي بيستنون فيها الباصات، ممكن عند المدارس، أماكن كثير ممكن يحطون فيها. صراحة هذه الكابينة عجيبة، حسيتها كابينة مرة عجيبة وتقعد فيها، ولا بعدين تحطها بتوقيت معين يعني ممكن دقيقة ممكن 5 دقائق على بال ما تجي السيارة. أنا والله ممكن دريولي دق علي مثلا موجودة عند المول برا وأنا فاطسة من الحر، فاطسة من الرطوبة

يطلبها يقول لي مدام لسه 5 minutes ممكن اروح اقعد في الكابينه هذه بدل ما انا قاعده برا. والله اقعد في الكابينه محلاي وانا قاعده في الكابينه انتظر سميره لين ما يجي. حلوه فكره حلوه. طيب ليش سووا اليابانيين؟ ليش اخترعوا هذا الاختراع أصدقائي؟ يقول لكم يهدف التصميم إلى خفض حرارة الجسم وأيضاً تخفيف أعراض الإجهاد الحراري. في ناس ما يقدرون ما يستحملون، أنا مثل أنا ما أستحمل صراحة. فيقول لكم هذا جعل الابتكار مناسب للعاملين في المصانع والمواقع الصناعية وغيرها من أماكن العمل اللي بترتفع فيه درجات الحرارة. مثل ما قلت لكم شفتوا أماكن في المصانع، في مواقع صناعية، في أماكن بيكون فيها حقيقي درجات الحرارة جدا عالية، المخابز، تتذكرون الخبز أيام زمان، التنور ممكن يحطوا له كابينة حتى أهو، ليش لا يعني. وممكن تشترونها في بيوتكم، إي ممكن تشترونها في بيوتكم، لا تستغربون مني. ممكن يعني مثلا بتسوي جلسة حق ربعك ما تبون في الديوانية، مثلا بالحوش بالبرندة برا، تشتري لك كذا كابينة وتحطها جنب بعض وممكن توصلها وخلصنا. والله حلوة يعني، شيء مختلف تماما عن المتعارف عليه. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بسعرها. إذا كنا نبي نقتنيها بشكل خاص، المشكلة في هي كبزنس، أنا بشوفها حلو كبزنس، ممكن تستوردونها وتشغلونها أز بزنس، ولكن كاستخدام شخصي بيصير سعرها ما أدري عالي. يقولكم أصدقائي سعر الكابينة نحو 9,000 دولار. يعني توصل 9,000 دولار بسرعة. سعفني عبدالله، 33,750. والله مشروع حلو، 33,000 مشروع حلو يا جماعة، 33 خلوها 34,000، مشروع حلو ممكن، والله حلو صراحة، تاخذون عليه ترخيص يا سلام. طيب يقولكم هذا بيجعلها ابتكار مرتفع التكلفة، لكنه يطرح تصورا جديدا للتعامل مع الإجهاد الحراري في بيئات العمل القاسية. This is our snack for today. حلو حلو دن دن. يلا الرحلة سلاتنا. ايش رايكم اولا باليابانيين؟ صراحة اليابانيين دائما ابتكاراتهم عجيبة غير شكل، دائما out of the box بيكونون، بيطلعون خارج الصندوق ابتكارات. يعني انا عارفة الناس كثير يقولك انا شنو بحتاج فيها، لا ماني محتاجها صراحة، ما احتاجها بجيب لي كابينة قزاز وفياك واقعد ومدري وش، ما احتاجها. لكن لو فكرنا شوي ممكن نحتاجها. على سبيل المثال العالم اللي تحب تروح البحر، العالم اللي تحب تسوي تان، حتى لو ما تسوي تان ممكن كابينتك هذه تاخذها معاك بالسيارة ورا، ولما تيجي في البحر سواء رايح بيتش رايح شاليهات يسمحوا لك انك تدخلها تحطها. حلو بيه احتريت، ممكن تدش في الكابينة مالتك، يعني متلجة فيها التكييف روعة. ممكن عطوني انتم ابيكم اول شيء قولوا لي ايش رايكم بالكابينة اللي اخترعوها الجابانيز اليابانيين، تستحق ولا ما تستحق صراحة؟ هي مصممة عموما لبيئات العمل اللي فيها العمل قاسية، فيها درجات حرارة زي ما قالوا، فيها إجهاد حراري ودرجات حرارة مرتفعة. انتوا قولوا لي وين ممكن نسويها؟ هل بتشوفونا مشروع ممكن ينجح ولا مشروع فاشل من البداية كذا صراحة؟ هو بيقولكم الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع، لكن انت عطوني تصوركم لهذا الاختراع، ايش رايكم فيه؟ ممكن نستفيد منه؟ والله ممكن. شوفوا هو ما يشتغل بالكهرباء، ما اعتقد، هو ما ذكروا انه يشتغل بالكهرباء، يعني ممكن اذا عندك في البيت الكهرباء طفت على طول الكل العيلة تدش الكابينة العيلة كلها تدخل الكابينة. يلا بدي شاركوني، بعطيكم انتم تصورات، انا بوقف، انا عندي خيالات كثير عن هذه الكابينة بس ما رح اتكلم، ابيكم انتم تتكلمون، ابيكم انتم تبحرون بخيالكم. يلا رديتكم، رجعتكم حق ماذا لو. يلا شاركوني اصدقائي على 8002 4 4 2 8 2 8 ويلا بينا.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.

سلو سلو أصدقاء الواتسابين، رح نبدأ ما شاء الله، بس قلت رح نبدأ بديته، رح نبدأ الآن الواتساب، رح نشوف آرائكم حول الاختراع الياباني، الاختراع اللي طرحوه اليابانيين، رح نشوف مدى فائدته ومدى الإقبال، تتوقعون الإقبال رح يكون عليه، وهل إحنا أصلا رح نستفيد منه ولا لا. لؤي رح أنت أول شخص إذا اشتريت الكابين هذه رح أحطك فيها وعلى درجات حرارة الإسكيمو. طيب اليوم سناكتنا بتتكلم عن ثلاجة مخصصة للبشر أو كابينة أو التوبك مالها بيقول ثلاجة مخصصة للبشر، كيف تعمل وكم أيضا تكلفتها. وطبعا هذا الابتكار ابتكره اليابانيين علشان يواجهون موجات الحر الشديدة اللي بيتعرضوا لها بكابينات تبريد مخصصة للبشر، بتخفض الحرارة وبتضخ هواء بارد علشان من خلاله يحاولون أصدقائي أن يقللون الإجهاد الحراري عند العاملين. طبعاً درجات الحرارة بتصل الداخلية ل 15 درجة مئوية، ودرجات الحرارة هذه طبعاً تكلفة الكابينة تقريباً 15,000 دولار، وهم قالوا أن تكلفتها 15,000 دولار، وابتكروها أساساً هي ابتكار مناسب للعاملين في المصانع وأيضاً المواقع الصناعية وغيرها من أماكن اللي بترتفع حقيقي فيها درجات الحرارة. اوكي جايز، احنا شنو ممكن اول شيء، انتم مع هذا الاختراع ولا لا؟ انتم مع الاختراع هذا ولا لا؟ تتوقعون الاختراع هذا ممكن ينجح ولا ما ينجح؟ يمكن ينجح عندهم اهم، يمكن ينجح في اوروبا، ينجح عندهم اهم في شرق اسيا، احنا عندنا ما ينجح. احنا عندنا بالذات احنا في الخليج متعودين على درجات الحرارة العالية، بالعكس ونعرف شلون اساسا احنا متصالحين احنا معاها اصلا، يعني درجات الحرارة العالية توصل 50 55، ممكن توصل 60 بعد درجة الحرارة، وتلاقي الواحد ماسك بيالة الشاهي ومنعنش ولا بحبك وقاعد يشرب الشاهي وهو واقف عفوا في البلكونة ولا واقف ولا قاعد بالحوش ماله، ومبتسم مبتسم بعد ولا كأن في أي هبات صراحة حرارة أبدا. فقالوا لي انتم ممكن، انا اعطيتكم قلت ممكن نستخدمها عند مواقف السيارات، ممكن نستخدمها في البحر، اللي يحبون يروحون البحر ياخذونها معاهم، الديوانيات اللي ابو حور يقول انا فاطس امينه ما تنفع عندنا، وفكرتك عن الديوانيه فطستني ضحكي، ممكن في الديوانيات اخويك حطها في الديوانيه بحال ان الكهرباء انقطعت، ممكن حتى بالبيت، حتى بالبيت. أبيكم تفكرون أصدقائي إحنا شلون ممكن نستفيد من هذه الكابينة اللي اكتشفوها أو اخترعوها ابتكروها اليابانيين. يلا ابدوا شاركوني على 800-2-4-4-2-8-2-8. أوكي عندنا مازن، مشروع جميل أمينة ورائع حقيقة أمانة، لأنه يريح الشخص الموظف، بس حلاوتها لما تأخذ راحة أفضل. تكفى يا مازن تكفى، الله العظيم يا مازن. طب شوف مازن، إن الموظف يعني ممكن تكون موجودة في أماكن العمل اللي بتكون الموظف فيها يعني برا، وممكن تكون موجودة جوا، اللي برا فور فري، اللي يشتغلون برا outdoor فور فري، اللي indoor ما تكون فري، تكون بمبلغ وقدره، مبلغ بسيط يعني رمزي أقصد مبلغ رمزي، في حال انقطعت الكهرباء نقول مثلا. حسن الهلالي ويلكم يا حسن، يا مساء الورد والطاقة الإيجابية، حياك الله يا حسن. خلينا نشوف حسن كاتب حكي يا كثرة، يقول أمون صراحة الشعب الياباني ارفع لهم العقال، لأن أي مشكلة بتواجههم عنده اختراع، عنده له حل. اكزاكتلي بالضبط، بلادهم معروفة بالزلازل، والزلازل العنيفة مدمرة مقاس 8 ريختر، ومع كذا لا أحد، لا أبراج تدمرها الزلازل ولا ضحايا، لأنهم اخترعوا مباني وأبراج بستات تتحرك مع الزلازل، وكذا أوجدوا حل مشكلة الزلازل واختراع. طيب هذا اللي أنت قلته اختراع الزلازل، احنا نبي اختراع الحر. يقول الثلاجة البشرية حلوة وراح يكون مشروع ناجح مينا في منطقة الخليج العربي. هذا حسن الهلالي كده الزعماء صراحة دايما.
يقول أمينة رح تنجح عندنا في الخليج العربي. يقول أنا رح أشتري كم كابينة وبحطها بالشوارع للتبريد وحط والله عليها لو 5 ريال ولا 10 ريال. ممكن واحد كذا فاطس مكيف سيارته مشغال، تخيل يا حسن، مو قادر خلاص شاف الكابينة وقف على الجنب وياخذ البريك، تخيل ياخذ البريك ياخذ البريك 5 دقائق 10 دقائق، الدقيقة بريال، يلا ياخذ البريك يلا يلا واحد ورا الثاني. ولا يمكن ولا ممكن حسن اللي يروحون يحبون الحداق، اللي يحبون الحداق يحبون يروحون بالبوتات مالتهم، والله ما عنده غرفة في البوت، بس يعني سفينة صغيرة، مو باخرة لا بوت صغير، ويشتري له هذه الثلاجة يحطها فيها يربطها كذا بالجو

حطها في خل. اذا ما كان مو كل البوتات عبد الله فيها غرف صغيره في كابين ما فيها كابينات بعدها ما فيها، فياخذ يشتري مثل هذه ويحطها. والله حلو صراحه، انا اشوف مشروع ناجح. من عبد الله بارشيد، حياك الله. تم اوكي، شنو هذا؟ طيب والله خايفين، خايفين نكون نصير بعدين انسان مجمده مينا يعملونا نفس الدياي. لا ايش دعوه، لا الاختراع يقول لا انا مو مع الاختراع والله العظيم. ليش؟ خليكم اوت اوف ذا بوكس يا جماعه. طيب مساء الورده مينا والياسمين ابو الاف الاربعاء طعم الخميس، شكرا لك. طيب كمان انتظار النقل العام، وش قصرت بالله فيه؟ ما قصرت ابو حور، ما قصرت، ما قصرت يا ابو حور. بس هذا ممكن، ممكن ترى انت يعني تستثمر فيه استثمار عندك، ممكن في الشاليهات زي ما قلت انا، ممكن في اماكن كثيره ترى، والله حتى عند عند بيتك، حتى جنب جدار بيتك ممكن، زي ما قلت لك يجيك واحد مكتوم ولا واحد جهاد حراري ممكن تستثمر. ايوه جينا بقى انصار الصيف والايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في قليب. مساء الخير يا القرحي، يقول لا انا من انصار الشمس والصيف، بس كمشروع حلو امينه نستفيد منه. هذا هو، هذا هو، مخكم لا تجمد.

انصار الصيف، انا من انصار ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم في اقليم. فحلو يعني تخيل انت قاعد في الكابينه يا الجارحي وحاط ريل على ريل ومعاك ايس كريم، كابينه تبريد وكابينه ايس كريم، اكزاكتلي حلو اثنين محطهم جنب بعض، هذا مشروعين. شفت كيف التفكير؟ تحط الكابينه وتجيب جنبها كابينه ايس كريم، يعني تروح تاخذ لك ايس كريم 3 ريال 4 ريال انطق يعني ها مره 5 ريال وتدش الكابينه هذه، احلى من كذا ما في. وممكن تصير سينما، ممكن

يحتاجونك هناك أمينة، بيحتاجونك هناك تطورين المشروع. أنا على تم الاستعداد، اللي رح يجيبها أنا بس يعطيني برسنتج، يعطيني نسبة وأنا رح أطور للكابينة. أنت لا ما تدخل معي في المشروع عبد الله، يقول أمينة بدخل معاك، لا أنا رح أطوره. أنا حطوني تطوير بصراحة، أنا مطورة، أنا من الآن أقول لكم أي مشروع عطوني إياه بس كده أنا أقزه، بس أطالع على طول على طول الأفكار. ليش أنجل كنت حطت لكم أنا out of the box، حطت لكم ماذا لو؟ ليش؟ علشان أبيكم تفتكرون معايا. هذه عارفين من يبيلها؟ هذه السناكة، هذه يبيلها أمان العليان. هذه أمان العليان كانت دائما حقيقي مبدعة، كانت مبدعة جدا بماذا لو يحتوي والله العظيم. بس يا بحور يا بحور حد يجيبها وبس يتصل عليه. بس القطاوة تكذبي، ممكن ليش لا؟ لؤي، أخيرا جاء لؤي. أحس مينا مشروع تافه. ليه مشروع تافه؟ يمكن عندك أنت، بس عند اليابانيين ما يتحملون الحر، ما يقدرون يمشون أصلا، ما يقدر يحط ريلة برا بيته يا لؤي، ما يقدر يحطها. أنت عادي تمشي معك بيالة الشاي، عادي أنت عادي تمشي بالشمس وانت لابس النظارة ومستمتع وتفكر بعد، وهو ما يقدر. أنت مستعد تمشي تروح لدوامك بالسيكل، لكن هو ما يقدر بسيارته المكيفة. يعني كم بيقعد بالكابينة وقت أمينة؟ أنت بحاجة لشيء أكبر من مشروع لأنه يكون كابينة، أنا أقول لك. طيب جبتها، كم بيقعد بالكابينة؟ هي ممكن تكون استخدام شخصي، أنا حطيتها أزا بزنس، لكن لو أي ممكن تكون كاستخدام شخصي للعمال، هي أصلا مخترعينها للعمال. السيارة تحط فيها كابينة متنقلة، خلصنا، كابينة متنقلة. بالعكس حتى أنت وربعك تكييف سيارتك عطلان، عندك هذه الكابينة تحطها. يا لؤي تحط الكابينة ورا وتحط ربعك. تحط ربعك فيها قاعدين وترحون مشاركم. ها الحين استفدت ولا ما استفدت؟ عطني رايك، استفدت ولا لا؟ الله عليك الله عليك يا الجارح قلمينا، وين البلاي ستيشن؟ فعلا احنا اللي حنعلى على اليابانيين، الله عليك سمعت، احنا اللي حنعلي. فاكر الاغنيه عبد الله نعلي اغنيه، هذه لازم نحطها الحين، احنا اللي حنعلي على اليابانيين. يقول امينه هم ابتكروها يا الجارحي، واحنا راح نضبط، احنا راح نعدل في مشروعهم. بلاي ستيشن عفي عليك، بي سي عافية عليك، هذه من عندي أنا. شفتوا شلون المشروع، شفتوا شلون يتطور؟ طب إيش رأيكم أخذكم أنا أكون مديرة التطوير وأنتم مساعدين عندي؟ الحين اللي الحين اللي رح يعطوني أفكار رح أخذها معاي. عبد الله قاعد يقول أمين أنا من أول قاعد أعطيك أفكار. عموما رح نأخذك معانا يلا. أنت ليش مصرة تخربين مكيفات سياراتنا؟ طيب مين هذا؟ أنا مو مصرة بحور، أنا مو مصرة أخلص عفوا أخرب مكيفات سياراتكم، لكن هذا حل بديل، هذا خلى حل بديل. لازم يكون عندك حلول بديلة لأي مشكلة. مو الحين أي مشروع أنت بتسويه أو أي شغلة أنت بتسويها لازم دائما، وفي أي منظمة في أي شركة لازم يكون في بدائل، حلول بديلة. لما تواجهك أي معضلة، بتواجهك أي مشكلة، لازم يكون في عندك بدائل. خلاص أمينة روحي لهم مطورين هم هذه الكابينة متحركة. لا أنا بستنى لما يجيبونها عندي، أنا ما أروح، يجيبونها هم عندي. أوكي إن شاء الله أخوي فضل السنيدي، الله عليك يا أمينة. لؤي شكلك بدش معي بالمشروع أنت والجارحي، كابينة شحن سيارات كهرباء. لا ده انت مخ، ده انت مخ كبير يا الجارحي. شوف الجارحي، انا ممكن احولها من شركة، من كابينة ثلاجة تبريد بشرية الى كابينة شحن سيارات كهربائية زي ما قلت، ونطوف فيها في ونلف فيها. ممكن والله حلوة. انزين محمد ادهم حياك الله يا محمد، ما شاء الله الواتساب شكلنا ما راح نقفل. محمد ادهم حياك الله، هذا الاختراع جميل جدا امينه. دائما اليابانيون يتقدمون بخطوه، هم بيتقدمون بخطوه يا محمد، احنا نتقدم بعشر خطوات، احنا بنستلم مشروعهم ونطوره عموما.

بس حلوة. شكراً عجبتك. الحسن الهلالي يقول أمينة شركة مساهمة. خلاص شركة مساهمة، أنا إذا طلبوني أطور لهم المشروع بدخلكم معاي وأقترح عليهم أنها تكون شركة مساهمة، وأجيبكم أنتم مستمعين في الزحمة اللي تفاعلوا مع الموضوع. أقول هذول أنا عندي مجموعة من الأشخاص المبتكرين اللي ما راح تلاقوا زيهم في السوق. طيب لا، المشروع مو قيمته 15,000، منو قال؟ أنا ما قلت 15,000، المشروع قيمته 33,000. طيب مو معقول أمينة ما أروح أصلح مكيف سيارتي وأروح أدفع 15,000 دولار، عفوا دولار، علشان أتكي على الرصيف وأبرد. طيب هذا مين؟ هذا أبو حور من أول يحاول يقنعني. طيب أنا بقنعك، أنت ما رح تتكي، ما رح تتكي على الرصيف، بس أنت ممكن تتكي في الشاليه، عفوا على البحر، في الكورنيش ممكن تكي، في الكورنيش انت ممكن تكي، في البر اذا بتطلعون مثلا تكشتون ما تبي تقعد في الخيمه، تبي تقعد برا حط لك الكابينه واقعد برا، على الكورنيش حط لك الكابينه واقعد فيها. والله مشروع ممكن، شفت شلون الافكار تتولد. لي تعليق واحد، هي هشام من جازان حاط يا حلاوة، الله عليك يا هشام، الله عليك الله عليك، موتش غراسياس يا هشام. طيب أنا أكتفي بهذا القدر لأن صراحة ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، إحنا ما رح نوقف، ما رح نوقف صراحة. كابينة الحر نزينها تقصد؟ أنت عارف إيش جبت ببالي يا الجارحي؟ هي ممكن كباين نحطها في الكورنيش، نحطها في أماكن معينة، نحطها عند السوبر ماركت، وممكن نحطها في أماكن، نحط كابينة اتحادية، كابينة هلالية، كابينة نصراوية، عرفت؟ كابينة أمينة الحر نزينة، كابينة أمينة الحر نزينة، الله عليك يا سلام، عد صفقة عبد الله، أيوة كابينة ثمينة الحر نسينا اسم المشروع. ممكن بس جبتلي، شوف جبتلي ان الكباين ممكن حتى نحط فيها ترى شعارات، والله العظيم ناجحة. اكتفي بهذا القدر اصدقائي، يعني شكرا شكرا لكل اللي قاعدين يرسلون، ممنونة لكم صراحة مبدعين. راح اشوف انا تحت الفاصل الاشياء اللي ممكن نرجع نقولها على الهواء، راح اقولها، ولكن ساعتنا المقبلة رح تكون معانا مقولة، ومقولتنا اليوم أيضا مقولة جميلة ومقولة رائعة. فكل اللي عليكم أصدقائي أنكم تكثفون اتصالاتكم وتكثفون مشاركاتكم. مقولة هي للمخترع الفيزيائي نيكولا تسلا. فاللي حابين يشاركوني على أرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544، كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442228 على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو على صفحة الشخصية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

5:06 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وحيا الله جروب زحمة الساعة 5 اللي انضمونا الآن، وأيضا جروب زحمة الساعة 4 المبدعين صراحة الفوسفوريرا كذا من النهاية الفوسفوريرا. حياكم الله وشدوا حيلكم معاي في هذه الساعة. في ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون طبعا مقولة لأحد الفلاسفة أو الحكماء أو الكتاب على مر التاريخ. إحنا بنعرف أن أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني وقدمت الإرشاد والإلهام والبصيرة العميقة للبشر. هذه الأقوال أصدقائي اللي إحنا بنحطها في صفحاتنا أو بنقرأها، في ناس كثير بتطبقها، في ناس كثير بتقعد تناقشها، في ناس كثير أصلا حتى ما بتأخذ فيها. قدمت الإرشاد ممكن والإلهام والبصيرة العميقة للبشر، وتجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور والثقافات، وأيضا لاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. وأي مقولة أصدقائي بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا رح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه ببرنامج في الزحمة: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم هي للمخترع الفيزيائي نيكولا تسلا، وصراحة استغربت لأن هي مقولة فيها مشاعر، هي عن يعني أجمل إحساس بيشعر فيه الإنسان، ومخترع فيزيائي

0: يعني هذه دلالة واضحة أنه مو بشرط أنه لما يكون مثلا رياضي رياضيات يعني ولا كيميائي ولا فيزيائي إنما عندهم مشاعر. بالعكس يمكن الأشياء اللي بيشوفونها بذات الفيزيائيين يمكن الأشياء اللي بيشوفونها بيخلون مشاعرهم أكثر سنسيتيف أو عندهم سنسر جدا عالي. فنيكولا تسلا صراحة قال مقولة لما قريتها حتى أفكر فيها قلت فيزيائي كمان أجل لو كان شاعر أو كاتب كان أكيد جاد أيضا بحروف جميلة. نيكولا تسلا أصدقاء بيقول أجمل ما في الحب شنو يا ترى؟ أجمل ما في الحب أنه يجعل البشر أكثر أناقة وجاذبية. تتفقون مع نيكولا تسلا ولا ما تتفقون معه؟ صحيح أن الحب يخلي الإنسان فعلا أنيق، بيصير يهتم بشكله، يهتم بدقنه، تهتم بفستانها بكحلتها، بيهتم بصراحة بتفاصيلها الخارجية، علشان أكيد مو علشان إنه يعجب الطرف الآخر، لا، بيصير هو الحب بيخليه ينظر لنفسه في المرآة ويبغى يشوف نفسه جميلة. حرك عنده كثير أحاسيس ومشاعر داخله يمكن كانت نايمة أو كان مو مأخذها بعين الاعتبار، وأيضا جاذبية. فعلا بيصير في جاذبية عند الشخص اللي بيحب، بيصير في عنده جاذبية حتى من عيونه، بتلاحظونها من عيونه بتصير فيها بريق جميل، عيونه بتصير جذابة، ملامحه أساسا ممكن الإنسان اللي بيكون عايش بالحب هذه المشاعر حتى شكله بيتغير، مو بس شكله هندامة وشعره لا، ملامح وجهه أساسا تتغير، يعني ممكن ملامح وجهه تصغر في العمر. تتفقون ولا لا؟ مو صحيح، مو شرط ان الانسان يكون لما يحب يكون جذاب ويكون، لا بالعكس، لان الحب مشاعر كثيره ومشاعر مختلطه، ممكن بالعكس يبان عليه الحرقه، يصير تبان عليه الغيره، يصير انسان عصبي، يصير انسان ممكن شغلات كثيره. عموما يلا ابدوا شاركوني اصدقائي تتبغون تختلفوا مع نيكولا تسلا على 6477154، ايضا على 6495154. ترى ممكن ما يبان عليه، ما يحب يبين ان ما تحب تبين انها عشقانه، أو ما يحب يبين إنه عشقان، أيضا على 6478544 كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442828. الموضوع تلاقون أصدقائي على منصة إكس على @jidda_radio وأيضا على صفحتي الشخصية. نبدأ مع باسم، يلا باسم، بونسوار باسم، شلونك؟ مبدع الجمال.
1: بنسوار يا أمينة،
0: يا هلا ومرحبا، شلونك يا باسم؟
1: والله الحمد لله، ايش اخبارك انت؟
0: انا تمام، سمبتيكيه، انا حيل سمبتيكيه يعني الحمد لله. قول
1: بس ترى المشروع حق اليابانيين ما ينفع عندنا، بس 33,000 ريال تسوي غرفه متنقله.
0: طيب هي كابينة. وإيش غيرت في المشروع؟ إيش طورت؟ ما طورت ولا سويت شيء؟
1: لا، الغرفة أكبر.
0: طيب it's okay.
1: فيها مكان للجلسة، فيها مكان للنوم، وبعدينك
0: مستنسخة. فكرة مستنسخة من الكابينة. مستنسخة اللي قلت غرفة هي الكابينة.
1: هم استنسخوها من الغرفة. طيب. متنقل. بس أنا أقول لك يعني كمتنقلة أحسن.
0: كمتنقلة ممكن، أنا قلت هي ممكن، إحنا بنطور. هم خليهم بس يدخلون المشروع عندنا واحنا بنطور فيه. انا اول وحده باخذها وباخذكم، بكلمك. عموما انت من ضمن الشركه المساهمه اللي قال عليها حسن الهلالي. اوكي،
1: انا المفكر.
0: طيب يلا يا حسن، حسن يلا اقصد يا باسم القصيده.
1: يلا اسم ابداعي يبدع كل ما فكرت، وخيالي يصفى حياه احبها، وفي الزحمة إبداع الحروف والألحان يبهج من يسمعها.
0: الله،
1: مع أمينة وعبد الله ومستمعين جدا فهم، ومن أحلى لأحلى. واحدة
0: ودن دن دن. قولها يا باسم.
1: دن دن دن دن دن دن.
0: الله عليك، الله. شكرا يا باسم، الله يسعدك زي ما تسعدنا والله.

0: اليوم. باسم سمعت نيكول تسلا؟
1: طبعا.
0: ايش رايك؟
1: هو هو كلامه سليم.
0: طيب
1: هو ممكن ما جاب الا من مواقف
0: باين عليه اكيد كان يحب. أيوة. اكيد حب نيكولا. أيوة. بس صحيح شكله بيصير اكثر اناقه، يهتم بلبسه بكشخته ويصير جذاب.
1: طبعا ليه عشان يرضي من يحبه.
0: يعني يتكشخ علشانه،
1: عشانها. عشان كذا تلقى اللي كان يحبها انيقه، تهتم بالمظهر الخارج.
0: طيب يمكن مو انيقه هي.
1: لا ما في احد مو انيق،
0: ماكو، بس يمكن هي يعني عاديه مو انيقه. بيصير انيق وجذاب
1: ممكن. ايوه، لان هي ممكن ما انيقه، مع ان ما اتوقع النساء دائما انيقه.
0: اوكي ممكن.
1: اغلب فلوسهم راح عند الاناقه والجمال،
0: الميك اب والفساتين والشغلات هذه والعطور.
1: أيوة.
0: طيب يعني أيوة. فعلا الانسان بيصير
1: رايح وطي.
0: لا بس بيصير انيق اذا اخذناه من سايد الرجل، فعلا بيصير انيق وبيصير اكثر جاذبيه. أيوة. يهتم بلبسه بكشخته برزته، صح؟
1: ايوه عشان يرضي.
0: يعني تقنعني الرجال كلهم لو الرجل حب بيهتم بشكل الخارجي.
1: ايوه لين تتدبس.
0: اوكي هذه احلى تدبيسه عموما في الحياه باسم.
1: ايوه شكرا. يخربها.
0: لا يا شيخ لا تروح لا تتشائمون. عموما باسم موتش جراسس يا باسم، شكرا لك. شكرا. أوبا كلام يا أبو أجوان كبير. خلينا بس نروح لأبو تميم. بونسواري أبو تميم، مساك الله بالخير، إزايك؟
2: يا هلا يا أمينة.
0: يا هلا ومرحبا، شو أخبارك أبو تميم؟ عامل إيه؟
2: الحمد لله بخير. أنا عايز أقول لك حاجة واحدة بس قبل ما أجاوبك على موضوع الحب ده.
0: قول بقى.
2: والآن مع برنامج في الزحمة مع أمينة العبدالله.
0: ده أنت فايز
2: على جدة اف ام.
0: الله عليك، أحلى حاجة في الختام جدة اف ام. إيه ده؟ لحظة عبدالله، عطى صفقة عبدالله، عيدها. عطي أبو تميم، قولها آخر شيء. شنو قلت آخر شيء؟
2: انتم على جدة اف ام.
0: الله عليك، الله جدة اف ام اديله. حلوة يا أبو تميم، عجبتني. عموما حياك الله يا أبو تميم، أنا سعيد أنك
2: ربنا يديم عليك ضحكتك الحلوة.
0: الله يسعدك ويديم علي هذول المستمعين الرائعين خفاف الدم بعد كمان ظرفتكم.
2: الفترة اللي البرنامج بتاعك فيها شغال بيبقى حاجة كده، وقت مستقطع من التعب ومن القرف اللي الواحد عايش فيه من الصبح حتى اخر يوم، والضغط الشغل والحوارات دي. والله بجد
0: اهم حاجه الحوارات. انتوا بعد الحوارات بتيجوا عند حوارات تانية بتيجوا.
2: انا اتمنى الناس ما يعني ما تدخلش معايا في مناقشه طول ما انا متعصب لحد ما اهدى. اتمنى ده، وما حدش يدخل معايا في مناقشه وانا هادي عشان ما اتعصبش.
0: ده انت متعصب دلوقتي ليه يا راجل؟ ايه في ايه جرى؟ طيب ابو تميم، صحيح ان اجمل ما في الحب انه بيخلي البشر اكثر اناقه وجاذبيه، صحيح؟
2: طبعا، بس انا عندي وجهه نظر في القصه دي.
0: قول.
2: الاناقه والشياكه والحاجات دي المفروض اللي هي متلازمه لاي انسان.
0: حلو.
2: ايه بقى اللي بيعطل القصه دي يا امينه؟
0: ايه
2: الحاله النفسيه السيئه. الحاله
0: أوكي.
2: النفسيه السيئه.
0: طب حلو.
2: ايه بقى اللي بيعلي هرمون السعاده وبيخلي بقى الحاله النفسيه كويسه؟ الحب.
0: صحيح.
2: لما يكون عندك بقى حد بتحبه فانت حالتك النفسيه جميله. وبالمناسبه مش شرط الحد اللي انت بتحبه ده اللي هو يعني اذا لفر، يعني ممكن يكون حد صاحبك،
0: صحيح.
2: حد قريب منك،
0: صحيح.
2: حد قريبك كده، يعني المهم اللي فيه ايه، نوع من انواع المشاعر الصادقه الطيبه اللي ما بينك وما بينه.
0: حلو. طيب انت قلت كلمه
2: النفسيه هتاثر على الشياكه والاناقه. طبعا
0: انت قلت كلمه
2: امينه، استحاله تلاقي حد نفسيته مش حلوه وشيك الا لو هو مجبر على ده،
0: صح.
2: اللي هو شغله بيلزمه ان هو يبقى فورمال ويلبس حاجه معينه عشان ما يحصلوش مشكله شغل.
0: يعني أبو تميم، أساسا حتى عملك لما تحبه وأنت رايح لدوامك، ومجرد ما تصحى من النوم أنت عارف رايح على دوام أنت بتحبه، بتلبس
2: يعني
0: وبتشيك على الآخر، لأنك أنت راح تروح أنت مبسوط مرتاح نفسيا.
2: بالضبط. بس برضو بيبقى في أسباب الصراحة. يعني مثلا أنا لما كنت مثلا في مصر، أنا بقالي 7 سنين جوه السعودية، مصر كانت اكيد معايا بنات كتير و في الشغل وكده، وهكذا برضو البنات كل مكان بيبقى فيه حاجة من الجنس التاني لازم بيبقى جاي شيك جدا ومحافظ على طيب. شكله وبرطانه.
0: سيبنا من البرت ده يا ابو تميم وخلينا بالحالة النفسية. انت قلت أوكي. نقطة مرة مهمة انا شوف كتبتها بالورقة وحطيت عليها كده دائرة، الحالة النفسية. الحالة طبعا. النفسية هي اللي بتخلينا نبرق ونشع جاذبية ونشع جمال. إيش ما كانت حالة الحب اللي إحنا متعايشين أو عايشينها. وباي ذا وي حتى لو رحنا أخذناها عارف يا أبو تميم من الناحية العاطفية، ترى أنت ممكن حتى الشخص الطرف الآخر يكون توكسيك، مو بشرط إنه يكون علاقة عاطفية سليمة وصحيحة،
2: يعني
0: علاقة سامة، علاقة غير جيدة. يكون الطرف الثاني اللي أنت تحبه إنسان موريك الويل ده، ألوها بقى ألها حمائي ولا مين ده لا الأصالة اللي قالتها وموريك الويل.
2: على فكرة
0: انت هنا مستحيل تكون تشع جاذبية.
2: لا ما بقولك على حاجة، هي يعني ايه كلمة اثر حد جذاب؟ يعني اتراكتف، يعني في حاجة معينة بتشدين له، ممكن يكون شكله، ممكن يكون عينيه، ممكن يكون شعر، ممكن يكون البادي لانجوج بتاعه.
0: صحيح.
2: أنا بشوف بقى ان البني ادم حتى كمان حالته النفسية هتأثر على شكله وعينيه. صحيح. والبادي لانجوج بتاعه.
0: صحيح.
2: عارفة كلمة الانسان المطفي؟
0: طبعا
2: بالضبط. فالحالة النفسية هي كل حاجة. لذلك أنا من خلال البرنامج بتاعك يا أمينة أنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنا، حب نفسك أولا،
0: عافية،
2: اوعى تستنى اللي انت تاخد الحب من حد.
0: الله عليك، وأنا دايما بقولها
2: احنا عايشين في مجتمع من الغوغائيين،
0: أشوف
2: لا تنتظر أحد.
0: طيب هذا أنا مرة قلتها في أحد البرامج، قلت حبوا نفسكم أول حتى قبل ما تحبون أبنائكم حتى.
2: بالضبط.
0: أيوة. فطلعت واحدة قالت لي يا ايش الانانيه، وقلت لها سميها انانيه نرجسيه زي ما تحبي، لان انا لو ما عرفت احب نفسي بطريقه صحيحه
2: مش هعرف احب اللي حواليك بالمناسبه،
0: مستحيل انا اعطي ابنائي هذا الحب او بالزبط. زوجي او اصدقائي او حتى خواني وخواتي، معناته انا عندي
2: سؤال.
0: مشكله داخلي.
2: اسالك سؤال، اللي بتحبي في نفسك
0: كل حاجه. كل
2: لا اكيد في لا. حاجه اكيد في حاجه معينه بتحبها في نفسك.
0: اكثر شيء احب فيني انا عفويتي، بصراحه أنا أحب عفويتي كثير، لأن عارفة أن العفوية لا توجد عند أي بني آدم، العفوية ما بتنوجد، ما تنوجد عندها.
2: هي عكس العفوية التصنع، صح؟
0: صح.
2: تمام، يعني أنا بشوف أن أنت بشخصية عفوية مش متصنعة.
0: الحمد لله. طب أنت بتحب في نفسك إيه؟
2: يا حاجات كثيرة جدا.
0: لا ده أنت بتقلدني دلوقتي، أنا قلت كل حاجة، أنت قلت حاجات كثير، ده أنت بتقلدني هنا.
2: طب انا هقول لك على حاجه، انا ممكن اكون اكتر حاجه بحبها في نفسي اللي انا صادق جدا مع نفسي.
0: طيب عفوي عفوي عفوي. الشخص العفوي معناته حتى صادق مع نفسه، صادق مع نفسه بكل شيء. انسان بيكون واضح، انسان بيكون سلس، انسان بيكون صادق مع نفسه قبل ما يكون حتى صادق مع الاخرين.
2: صحيح.
0: أيوة. فهذه من الخصال الجميلة واللي أنا ما مو بس أحبها بنفسي، أنا أحبها في أي إنسانة بقابلها وأعرف أو على طول تتضح قدامي، لأن العفو على طول أنت بتشوفه مرئي، هو مرئي واضح. هذه أحب أني أعقد معها صداقة طويلة المدى.
2: بالضبط. وبالمناسبة أمينة ده نادر الوجود دلوقتي، لأن إحنا عايشين
0: ده أنا من الحالات النادرة.
2: طبعا وسط مجتمع من الممثلين، انا عايز اقول لك الانتاج السينمائي والدرامي.
0: أيوة.
2: خلال مثلا ال 20 30 سنه اللي فاتوا اثروا على عقل الناس ماشيه تفكر.
0: طبعا طبعا، مش بس
2: التصنع بقى حاجه اساسيه، يعني
0: السوشيال ميديا يا ابني، السوشيال طبعاً. ميديا هي اللي خلت الناس تتصنع، هي اللي
2: أنا للاسف لبست ماسكات. طيب على فكره ضد اي حد يتهم السوشيال ميديا ان هي سبب في اي حاجه،
0: سبب كبير، سبب في كثير من الامور. ابو تميم موتشو غراسياس، ميرسي خالص، ميرسي قوي قوي،
2: ميرسي لله ان انا كلمتك دلوقتي
0: للحوار الجميل ده، واتمنى انك بقى ايه يا تميم، ابو تميم إيه؟ تبقى صاحبنا، تبقى معانا في البرنامج على طول.
2: اكيد. عيني
0: ميرسي دي. ميرسي خالص، شكرا لك، يومك جميل ان شاء الله بجمال هالاتصال. ميرسي. طيب هنطلع بقى. والله ما شاء الله ابو تميم. اخذ الوقت كله حتى حق المتصل اللي عقبه. نطلع الفاصل، لكن أذكركم على السريع، المخترع الفيزيائي نيكولا تسلا بيقول إن أجمل ما في الحب إنه بيجعل البشر أكثر أناقة وجاذبية. صحيح يا جماعة ولا تختلفون معه؟ على 6-4-7-7-1-5-4 أيضا على 6-4-6-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4 سمعوني أصواتكم وأيضا مشاركاتكم ومن خلال الواتساب على

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: مبارك يا مبارك يا مبارك يا مبارك، حياكم الله حياكم الله مستمعينا. مبارك يعني منه أنا قاعدة أقرأ أقول المقولة على طول، صح صح إلا مؤيده بشدة يا مبارك. عموما حياك الله يا مبارك وحيا الله كل مستمعينا. أبو أجوان طبعا بيقول مساء الخير أمونة. أنا بتفق معه، الحب بيجعل الشخص جذاب ومفعم بالحيوية، ويقول والله أمينة ما حسيت نفسي إنسان عايش إلا بعد ما حبيت. إيه صحيح، لأنه بيحرك المشاعر عندك بكل الأعصاب عندك، المشاعر كلها بتصير أبس أند داون، بتصير مثل الموج مثل الموج. الإنسان بيصير كتلة من المشاعر العجيبة والغريبة والاضطرابات اللي هو مفهمها، أصلا ما بيصير فاهم نفسه. يقول ما حسيت أني عايش يعني على قيد الحياة إلا لما حبيت. من وجهة نظري الحب هو أهم ثاني شيء يجعل الإنسان حي بعد الماء، مش بعد الماء، هو ثاني عنصر يشعر الإنسان على قيد الحياة بعد الأكسجين. بعد الأكسجين صدقني، مو بس الماء، بعد الأكسجين. أتفق معك. توتا يا هلا ومرحبا بتوتا، منورة يسعد مساكي أموني ومساكي يا توتا. تقول أتفق المقولة صح 100%، الحب الحقيقي يهذبك. عجبتني كلمة يهذبك هذه، شوفوا كيف صفتها، بيهذبك يعني ما بيخليك عشوائي، مع أني أنا بشوفها مجموعة من المشاعر المتضاربة. يخليك تهتم بنفسك، بكلامك، بشكلك، بأخلاقك، لأنك تبي تكون أجمل نسخة علشان الشخص اللي تحبه. صحيح أنت بتحاول تكون أجمل نسخة، بس صدقيني شفتي توتا كلمة هذه، لأنك تبغى تكون أجمل نسخة علشان الشخص اللي تحبه. تصدقين توتا للأسف هذه واحدة من الأشياء اللي قريتها، أن الإنسان اللي يحب بكل مشاعره وبيوصل يعني لأعلى مراحل الحب قدام الشخص اللي بيحبه بيكون أغبى إنسان، حتى لو كان ذكي بيوصل لمرحلة من الغباء هو بيستغرب من نفسه صراحة. الحب ما يغير شكلك بس يغير روحك. الله عليك. بشارة يقول مساء النور أمينة، الإنسان يهتم بالمظهر الخارجي مش عشان المحبوب، قد يكون المظهر يكون مقبول عند الجميع، مو وجهة نظر بس ما أدري يعني حسيتها متضاربة اللي قلتها يا بشارة. المخترع الفيزيائي نيكولا تسلا بيقول إن أجمل ما في الحب أصدقائي إنه بيجعل البشر أكثر أناقة. أجمل ما في الحب إنه بيخلينا أكثر أناقة وجاذبية، صحيح ولا لا؟ الإنسان أساسا الأنيق أنيق والجذاب جذاب، ما يحتاج إنه يقع في الفخ الحب أو يقع في الحب علشان يهتم بأناقته، ولا لا؟ والله الحب يخليك حتى عيونك ما شاء الله الضوء بعد عقب أكثر من 100 كيلو بيشوفونه. شاركوني أصدقائي تتفقون مع نيكولا تسلا أو تختلفون معاه على 6477154، سمعوني أصواتكم وشاركوني أيضا على 64951 54 بالإضافة إلى 64785444. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط بجدة على 012، والكم من خلال الواتساب على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. ورح نروح لي طبعا منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية. أتمنى تكثفون الاستماع من خلال المنصة وتجاوبوني على السؤال وعملونا فولو لا تنسون. يلا نروح. منو معانا؟ ابو خالد، يلا انك تحيا ابو خالد. يا هلا ويا مرحبا.
4: مساء الخير.
3: يا مساء الجمال، منور
4: مساء
3: يا ابو خالد.
4: عليك بنورك والله.
3: يا هلا منورنا يا ابو خالد. ها يا ابو خالد
4: الله
3: ابو خالد انت شاعر صراحه. إيه الشعراء، شو انا قلتها في البدايه، قلت انا اللي يعني مستغربه منه انه مخترع فيزيائي.
4: وشوف المشاعر ما لها دخل.
3: ما لها دخل فيزيائي ولا كيميائي يعني؟
4: فيزيائي كيميائي، القلب يغرد خارج السرب دائما.
3: الله، بس صحيح إن زي ما قال نيكولا تسلا أن أجمل ما في الحب أنه بيخلي البشر أكثر أناقة وجاذبية؟
4: والله مو الحب على الإطلاق، يعني يختلف الحب هو الطرف الثاني، مين الطرف الثاني هذا يلعب دور كبير.
3: شلون يعني يلعب دور كبير يا خالد؟
4: طيب أقول لك، لما الحب يكون لشخص، شخص أنيق، شخص يزيدك حب للحياة، شخص شغوف، أكيد بينعكس عليك.
3: الله يا سلام.
4: في المقابل إذا وجدت شخص سلبي بيستنزفك مشاعريا، بيستنزف كل شيء فيك، يعني هي تعتمد على الطرف الثاني في المقام الأول.
3: صحيح.
4: ودائما الإنسان يتأثر بالنموذج الجميل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله.
3: صحيح.
4: يعني صاحبك هو يأثر عليك.
3: صحيح.
4: سواء الطرف الآخر يأثر عليك. بس أنا أقول تعود في الأساس للطرف الثاني، هو اللي يحدد مدى تغيرك، هل للأجمل أو للأسوأ.
3: صدي أنا أنت أقنعتني ترى الآن يا أبو خالد، لأن ممكن الطرف الثاني ترى يكون غيور، غيروا شكلك. ليش كاشخ؟ طب ليش كاشخة؟ طب ليش ما شاء الله اليوم لابس ثوب جديد، اليوم لابس بدلة جديدة؟
4: ممكن يجعلك انتقائي.
3: إيه؟
4: ما يبيك تستخل له،
3: ما يبيك بالضبط. فأنت بالفعل ترى ما تكون تحاول أنك ما تكشخ علشان ترضى الطرف الثاني، ما ولا تكون جذاب ولا تكون منتهى الأناقة.
4: فعلا
3: هذه فعلا حسب الطرف، الطرف الآخر يا هو صراحة يرفعك سبع سمك.
4: نعم، يا خليك الشخص النموذج الجميل اللي تطلع تقابل الناس كل أريحية بكل ثقة، واللي يخليك إنسان منزوع الثقة، إنسان مستهلك. والله يتعدل
3: أنا بروح معاك هالخانة كثير، لأن حتى عارف أبو خالد مو كل شخص بنشوفه كاشخ وما شاء الله، أو كل واحدة بنشوفها مهتمة بلبسها أو بمظهرها، هذا معناته أنهم عاشقين، أن هذا شخص عاشق أو هي عاشقة، لأن هذا سلوك موجود من نعومة، يعني منذ نعومة الظفر الواحد، يعني من يوم أنه ينولد وبيكون التربية بيهيئونه من يومه صغير أنه يهتم بشكل الخارجي، هذا بينمو معاه بيكبر خلاص بيصير سلوك.
4: نعم، والحب يزيد من الشيء هذا،
3: الحب يزيد يمكن من الجاذبية أكثر بعد من الأناقة.
4: أنا نعم بشوف. ما يخليك في يوم وليلة أنت، يعني أنت مثل أنت نشأت على شخصية معينة، مستحيل فجأة طيب. في يوم وليلة الحب يجعل منك شخص ثاني.
3: شنو أكثر شيء في معالم الوجه بتخلي الواحد بنعرف إنه عشقان، أو مو بشرط معالم الوجه، شنو أكثر شيء بنعرف إن الشخص هذا عشقان؟
4: والله في ناس ترى ما تبين،
3: في ناس، أنا قلتها في ناس ما تبين، بس
4: والله ما تبين،
3: ما تبين حتى من العيون، ما
4: ولا
3: تبين
4: ولا ملامح ولا انتباه ولا شيء،
3: ولا من ذكر الاسم،
4: والله ولا شيء، والنماذج كثيرة.
3: حلو. طب أبو خالد نبي نسمع منك قصيدة، ايش رايك بما ان احنا نتكلم عن مشاعر الحب؟
4: والله ما احفظ، انا المشكله ما احفظ
3: ابد، ولا بيت ولا
4: اوعدكم بكره ان شاء الله.
3: بكره خلاص اجل ناطرينك.
4: بكره باذن الله
3: ناطرينك بكره يا خالد. شكرا لك على الاتصال الحلو. مشكور. فتحت الراديو على عاشقين جبالي كيت. شكرا عموما يا متمرد. وهذا خلينا نروح ليحيى. يحيى بونسوار يحيى، شلونك؟
5: مساء الخير ومساء الحب والياسمين.
3: يا هلا. رأيش معنا احنا سوبر برفكتو، بس ربطت الحب عن ياسمين. ليه ما قلت بالورد الجوري؟ الحب دائما حطي له الوردة الحمراء الجوري.
5: نعم صحيح، بس برضو يعني الياسمين يعني ريحته زينة.
3: حلو
5: ما شاء الله.
3: أنا من الناس اللي أحب الياسمين كثير، وأحب حتى في العطور مثلا، في عندك أنواع من العطورات أفضل أنا بالنسبة لي الياسمين، أحسها حلو حتى لما تمزجه تعمل ميكس مع العود أو تعمل ميكس مع أي عطر ثاني.
5: نعم.
3: أي طيب. صحيح أنت مع نيكولا تسلا تتفق ولا تختلف معه؟
5: نعم
3: وش؟
5: يعني إذا كان يعني عندك شخص يعني محبوب على قلبك وانك يعني تحبه بزياده وتغليها، اكيد انك يعني تبي تكون يعني ما شاء الله دائم، يعني هو انك يعني دائم تكون ما شاء الله يعني مبدع دائم وتظهر يعني باحلى زينه.
3: اوكي، يعني الشخص لما يكون مغرم او عشقان حتى مو بس باناقته او جاذبيته، لا بيصير مبدع في الحياه في عمله، يعني هذا زي الباور او الحافز، هرمون بيحفز الانسان للابداع.
5: نعم.
3: صحيح.
5: إيه؟
3: يعني بيخلي الواحد يكشخ أكثر من قبل.
5: يخلي يعني ما شاء الله يختار احسن يعني زينة يظهر
3: افضل لبس علشان الطرف الثاني.
5: نعم عشان
3: طيب نحن... ولو العلاقة هذه انتهت
5: يمكن انها يعني هذه كلها ممكن تتغير.
3: تتغيري سريع يعني ما يكشخ يا يحيى؟
5: لا لا ابد
3: ما يصير جذاب يعني؟
5: يعني الزينة هذه ما بتتركها يعني لازم تظهر يعني بالشكل دائم الحسن ويعني
3: طيب جميل. يعني ما لها علاقة زي ما قال نيكولا ما لها علاقة في الحب، هذا سلوك يعني عند الإنسان المفترض.
5: ايوه يعني لا متعود عليه انه خلاص يعني انك لابس احسن لبس واحسن زي.
3: معناته انت يا يحيى معناته انت ما تتفق مع نيكول، انت تختلف معه.
5: اختلف معه بس احيانا ملامح يعني تضحك احيانا كذا.
3: اوكي هذا شيء ثاني الملامح. نعم. الملامح غير الكشخة والجاذبية غير. نعم. الأناقة
5: والجاذبية.
3: انزين يعني حطك تختلف؟
5: اي نعم.
3: إيه. خلاص خليته غير. ما صدقك. الملامح غير الملامح. نعم. الانسان ملامحه ما بتتغير ولا تتبدل. متى تتغير وتتبدل؟ اذا جابوا اذا جابوا طري.
5: نعم امام الشخص يعني اللي دائم يعني
3: بالضبط
5: في باله وعيني دائم وحاطه يعني في المقدمه يعني وحاطه في عينها يعني احسن المحبوبين.
3: يعني بدل المفروض ما قال نيكول تسلا أجمل ما في الحب إنه بيجعل البشر أكثر أناقة وجاذبية، المفروض يقول أجمل ما في الحب إنه بيغير ملامح المحبوب عند ذكره.
5: نعم
3: المفروض كذا.
5: نعم.
3: هذه ما قلت يعني.
5: إيه صحيح.
3: إيه. شكرا لك يا يحيى يومك جميل إن شاء الله.
5: الله يوفقك حبيبي.
3: يا رب اللهم يوفقك يوفقك اللي يسمعونا. أوكي أطلع فاصل سريع بعد الفاصل رح نرجع نتواصل معاكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: الزحمة على جدة FM.

طيب أول شيء راح أروح لطارق طاهري من منطقة جازان، نقدم لكم أجمل تحية. شكرا لك عموما، شكرا لك يا طارق. وأيضا مساعد من الرياض. يا مساعد، صراحة الكلام الكثير اللي قلت عن طبعا مقولة اليوم لنيكولا تسلا، أجمل ما تحبنا بيجعل البشر أكثر أناقة وجاذبية، كلام صحيح. الحب ما يغير ملامحه، يغير روحه. عفي عليك، وأنا هذه قلتها في البداية. شوف رح أقول كلمة قلتها أنت رديت وقلتها، الحب ما يغير ملامحه، يغير روحه، يصير وجهه أشرح وضحكته أصدق وعيونه فيها حياة ما كانت موجودة قبل. صح، نظرة العين، العين بيصير فيها بريق ولمعان عجيب غريب، لأنه قاعد يعيش فعلا يا مساعد حالة جميلة، حالة من الحب. حتى ملامحه يقول تحلى، مو لأنه تغير، لكن لأن السعادة إذا سكنت القلب بان أثرها على الوجه. وأتفق معك يا مساعد أن السعادة إذا سكنت القلب فعلا بان أثرها على الوجه. فش اللي يصير؟ اللي بيصير انه بتحسه اصغر، كانه سوى شيء في وجهه ما سوى اصلا، هذه روحه انعكست على الوجه، فيصير كانه اصغر سنا. الحب الحقيقي يخلي الانسان اخف، اهدى واجمل، والجمال اللي يطلع من القلب لا شعوريا يبان على الوجه. اتفق معك يا مساعد، ابدعت حقيقي، شكرا لك، شكرا. وهي الاكسبيرينس لها دور اكيد يعني، بس عموما انا اسعدتني حقيقي بمشاركتك. على منصة اكس اصدقائي، المازال الموضوع مطروح بين ايدينكم، بامكانكم انكم تشاركون ايضا من خلال هذه المنصة، تسمعون البرنامج اللي فات، البرنامج ممكن ترجعون تسمعوه لمرة اخرى، سواء على صفحة اذاعة جدة على اجدة اندرسكور راديو، او على صفحتي الشخصية. وايضا بامكانكم انكم تشاركون بمقولة اليوم، تصوتون وتعطوني رايكم وتعملون الفولو اللي تبقوا مع نيكولا تسلا 100%. الكل صراحة التصويت كان كله فعلا متفقين مع نيكولا تسلا. بوس فوريرا موتش غراسيس، شكرا لكل اللي شاركوني اليوم. ما حقول سوبر نار نيرو، رح أقول كنتم بيرفكتو، بيرفكتو اليوم كنتم سوبر بيرفكتو. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات، من خلال الواتساب، واللي شاركوني من خلال منصة إكس، اللي صوتوا حقيقي اللي المقولة. شكرا عبد الله الكعيد اللي كان معاي خلال هذا الأسبوع، أبدعت، كفيت ووفيت يا عبد الله، ما قصرت صراحة، كانت حلقات جميلة باختياراتك الرائعة لبرنامج في الزحمة. وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نظروني بكرة، لا تنسون أصدقائي بنفس الحزة ونفس التوقيت من 4-6، خاصة بكرة رح يكون معنا طبعا ساعة صح صوتك. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج الدفأم، فمان الله، باي باي.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف، إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. خلك أخبار.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: جد أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ

0: بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: التفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، وحياكم الله معنا عبر اثير اذاعتكم جده اف ام في برنامجكم اليومي صيفنا احلى.
1: يا مساء السعادة، يا مساء البدايات الجميلة، تحية حب لكم من فريق عمل البرنامج من داخل الاستديو. أنا لولو العبدالله وزميلي خالد مستور، والإخراج زينو تألق مع خلود لبني.
0: أرحب فيكم على مدى ساعتين، واتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة وجميلة. أرحب فيكم في هالبرنامج، احنا فريق العمل هنا نقدم لكم أجمل التحية. الأخت الدكتورة لولو عبدالله، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا خالد مستور.
0: الأخ خالد مستور،
1: أترى عرفتنا المعلومة.
0: يا أهلا وسهلا. طيب جميل، في الإخراج خلود لبني. نرحب فيكم ونقول إن شاء الله نقضي ساعتين جميلة خفيفة ولطيفة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.

0: طيب طبعا بامكانكم دائما التواصل معنا في هذا البرنامج من خلال ارقامنا 012-64-77154، ايضا الواتساب لولو
1: اكيد على 800-244-28-28. كمان نقول تقدروا تشاركونا من خلال منصه اكس على @jeddah_radio، اكتبوا لنا تحت المنشور، واكيد مثل ما انتم تعودتوا صيفنا احلى، هو يعني موسم صيف في النهاية، كثير من الأماكن الجميلة والحلوة اللي راح تعرفون معلومات عنها من خلالنا، الأخبار الصيفية، الفعاليات، المهرجانات، كل ما يتعلق بإجازة الصيف أكيد هو موجود في برنامج صيفنا أحلى اللي يأتيكم بشكل يومي من 8 وحتى 10 مساء.
0: طيب أكيد اليوم عندنا باقي غنائية جميلة بنستمع لوحدة منها ونرجع نتكلم في موضوعنا وتفاصيلنا وأخبارنا وأجواء الصيف كلها، فكونوا معنا نطلع الأول فواصل ونرجع نواصل صيفنا أحلى.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، وحياكم الله معنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM وفي هذا البرنامج صيفنا أحلى. وأكيد أجواءنا صيفية وجميلة
5: جدا،
4: وأحلى المصايف تكون في أبها وأجواها
5: أكيد،
4: والتنزه هناك. فإحنا أيضا لنا يعني جولات ميدانية مع زملائنا الكرام، أخونا سعيد مشهور مراسل هيئة إذاعة والتلفزيون هناك. أهلا وسهلا سعيد، مساك الله بالخير.
6: يا مساء الخير يا خالد، مساء الخير لولو، ومساء الخير مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة جدة الحبيبة.
5: مساءك جميل أكيد بنسمات أبها البهية الرائعة. دائما لما تكون معنا ونتكلم عن أبها فدائما النسمة الحلوة نبدأ نتخيلها معك.
6: الله يطول عمرك يا بولو ويسلمك، وهذا أقل ما نقدم لكم ولمستمعينا الكرام. وأنا سامع خالد قبل شوي ينافسنا في صيف جدة.
4: أي بس لا والله صيفكم غير يعني.
5: لا.
4: احنا بحر بس يعني.
5: بحر وخلاص يعني. جدة حلوة في شتاها، ولما يعتدل الجو معروف ان السعوديين كلهم في الصيف وين يروحوا غير في منطقة عسير، وتحديدا أبها والباحة ومرتفعات السودة والمرتفعات الجبلية.
6: والله فعلا يا لولا، وكمان والله جدة جميلة ومملكتنا جميلة في كل الأوقات الحمد لله.
4: صحيح.
6: ولكن فعلا نتميز وقت الصيف بالأجواء الجميلة بالأمطار الحمد لله، يعني فيها جذب سياحي. وحقيقة أبها عالمية، ليست حتى على مستوى دول الخليج والعالم العربي.
4: صحيح.
6: ففعلا فيها أجواء، بعض الزملاء اللي سافر دول أوروبية يقول والله إنه شفت أجواء في أبها حقيقة إنها تنافس أوروبا، يعني أترى ما أبالغ يعني.
4: فعلا الحمد لله. فعلا
5: يعني أنت في عز الصيف وبتعيش أجواء حقيقة ساحرة، أجواء رائعة، الأجواء فيها باردة وإحنا في قلب يعني يوليو وأوغست.
4: صح، حتى أوروبا ترى الأيام اللي فاتت كان يبحثوا على التكييف يعني.
5: صحيح.
4: فعلا فعلا الحمد لله.
6: وكمان ضيوفي، أحد ضيوفي لابس ثوب ملون يعني.
4: لك أجل لك الوقت الضيوف.
6: احتراط الليل أو برودة الليل حقيقة.
4: نستمتع بالاستماع إليكم لك الوقت طال عمرك.
6: الله يحييكم مستمع.

0: مستمعين الكرام، وألتقي بشباب ما شاء الله زي الورد. تعرف عليكم يا شباب؟
1: معك سعد العسيري.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عبد العزيز عسيري،
0: حياكم الله كلكم من أبها يا شباب. بداية أبدأ معك أخي سعد عن الأماكن السياحية اللي أنتم تزورونها وتطلع مع الشباب أو تغير جو أو حتى مع الأهل.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما شاء الله تبارك الله، أجواء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة أبها. يعني ممشى الضباب، ممشى الروضة، في المشهد مثلا، أماكن كثير الحمد لله أروحها مع الشباب، يعني نستمتع بالأجواء قبل أي شيء، قبل الفعاليات، قبل الناس، قبل الأسواق، قبل نشوف العالم كله، يعني الأجواء شيء ثاني ما شاء الله تبارك الله.
0: طيب وعبد العزيز، تطلع مع الشباب، تروح الرحلات، تطلعون أماكن، تغيرون جو؟
2: الله، نطلع ونروح ونجي، والحمد لله يعني الفترة الأخيرة صار فيها مشاريع كثير، منها المشروع اللي عند المطار 7 بدأ تطوير، أي الملاهي بدأ تطوير حتى في الطرق، صارت أكبر وأوسع، صارت يعني جمالية من كل ناحية. إذا تبغى الأجواء ولا تبغى شغل البلديات وشغل
0: يعني الخدمات المقدمة والمهرجانات، فعلا هو كثير افتتحت كثير من المهرجانات. لا تحضرني أنا، ما أدري تحضرك بعض المهرجانات أو شيء؟
2: المهرجانات في طريق المية.
0: أيوة.
2: كثير فيه على مهرجان أبها اللي عند المطار، أتوقع هو أشهر شيء موجود. المهرجان المشهد لقيا جميل جدا، وتنظيم جميل من الشباب اللي هناك.
0: أيضا سما أبها أعتقد فيها مهرجانين أو ثلاثة حقيقة، أنا لاحظت قبل مدة. طبعا سما أبها وجمالياتها صراحة، المدرجات اللي وضعت للزوار بخصوصية وبجمال، زرتوها يا شباب؟ رحتوا لها؟ جلستوا في سما أبها؟
1: إيه، سما أبها يعني ما شاء الله تبارك الله، الهواء يمشي معك كأنك في السحاب ما كأنك على الأرض. ما شاء الله تبارك الله، الهواء يعني لطيف مع الصيف، معتدل، فجلسات فيها حلوة والله، وقرب المطاعم اللي حولها.
0: أيوة.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله، مكان جميل، مكان عائلي رائع.
0: يعني تمت الاستفادة من الجبال والمدرجات بوضعها منتزهات مطلة على دعم المدينة، وممشى الضباب هو على اسمه طبعا يا عبد العزيز، سورهم من ممشى الضباب وفيه مهرجان هنا.
2: قد رحت، نعم، أنا وسعد، صراحة ممشى جميل، طوروا فيه كثير، حتى يعني مع كأس العالم ما قصروا، حطوا شاشة كبيرة وحطوا مقاعد كثير، وشغل
0: يعني للزوار مجاني،
2: مجاني للزوار كافة يعني.
0: ايش عندك من اضافة اخوي سعد؟
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني بخصوص كاس العالم، نشوف الشاشات دي موجودة في ممشى العصان، في ممشى الضباب، في اكثر من مكان، يعني
0: ساحة ابها الشعبية.
1: اي نعم، ساحة ابها الشعبية كذلك، يعني ما شاء الله تبارك الله، كأنك في الملعب ما كأنك في ابها، شاشة كبيرة وحضور وتنظيم وسماعات وفعالية، يعني ما شاء الله تبارك الله 10 على 10.
0: يعني جميلة الصيفية هذه يا شباب.
1: اي نعم، جميلة جدا الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: طيب لما تطلعون برا تطبخون ولا تاخذون جاهز ولا كيف تسوون؟
2: والله في الفترة الحالية نحاول نبعد من الزحمة.
0: أيوه.
2: يعني يكون الوضع جلسة أغلبه، عرفت علي، بحكم الزحمة اللي موجودة في الحزام وطريق الخميس وكثرة الفعاليات، فغالبا نجلس نسوي شاهي نسولف، يعني الوضع بسيط.
0: اي ما في طبخ، الطبخ له وقت اخر.
2: لا هذا في موسم ثاني تماما في الشتاء.
0: ايه، تميز الشتاء وجهه تامه. على العموم شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونتمنى لكم الاستمتاع باجواء ابها وبما تقدم حكومه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين من دعم للمستثمرين هنا في أبها وفي هذه المهرجانات. وشكرا لكم يا شباب، شكرا للمستمعين الكرام. عودة إليكم خالد ولولو في استوديو إذاعة جدة، وإن شاء الله يوم السبت لنا لقاء في إحدى المواقع السياحية الأخرى من منطقة عزير بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. شكرا لك حبيبنا سيد ولضيوفك الكرام. أنا ولولو صراحة كنا يعني نستمع حديثكم،
4: صحيح،
3: ورحنا نبحث عن سماء أبها وعن الأماكن اللي تكلمتوا عنها واستمتعنا، فنتمنى لكم إن شاء الله.
0: نعم، حقيقة المواقع سهلة في أبها لجميع أهالي المنطقة، والله أنا لا أبالغ بهذا الحديث، يحبوني ويساعدوني، لو تسأل أي واحد من أهالي أبها يمكن يوصلك بسيارة.
4: صحيح،
3: أنا موكلة فعلاً فعلاً.
0: لو صعبت مثلا على بعض الزوار أو السياح هنا في أبها، فهذا واجبنا، هذا أحد

0: مناطق المملكة، الشباب السعودي الخدوم اللي فعلا يحرص أن يقدم أجمل صورة عن السعودية بشكل عام. وأي زائر يجيك يحضر المطار أو يحضر إلى هذه المواقع شخص واحد يحببه حقيقة في البلد كامل أو لا. صح. إن شاء الله أن الشباب
1: أكيد أنهم هم سفراء لمملكتنا الحبيبة، وأكيد دائما عيالنا كفوا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى دائما يكونوا خير مثال للشاب السعودي وهم كذلك. فإن شاء الله بإذن الله حتكون دائما في برنامج صيفنا أحلى، وإحنا مشتاقين لرسالة أبها، وإن شاء الله بإذن الله في مناطق أخرى كذلك ومواقع أخرى جميلة تحدثنا عنها في الأسابيع القادمة إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
0: شكرا لكم،
1: تحياتي لك، في أمان الله.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
1: أكيد إحنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، فاصل ونعود لاستكمال مشوارنا في صيفنا أحلى.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات.

0: أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياه. يلا انطلق
1: في الزحمه.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
0: صيفنا احلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام. والى سالفة الصيف، موضوعنا اليوم بحكم انه عاد صيفية وكذا، ونطلع دائما في مجموعات او انت تطلع لحالك ولا اين كان، طلع لها محلياتها ولها مخرباتها. زين، وعاده تكون محليات هذه من الناس، وايضا لانه الطلعه ما تكون حلوه ايضا بسبب بعض الناس.
2: صحيح.
3: فاليوم يعني بشكل مباشر نبغى نسال وش الشيء اللي ممكن يعني الناس تسويه ويخرب الطلعه، وانت لو الود ودك تقول للناس كلها يا جماعه لا تسوون هالشغله في الطلعات عشان احنا ننبسط ونستانس، نروح كذا ولا كذا، احنا طالعين نغير جو، يعني ما ودي احد يرجع وهو زعلان، او احد يطلع معنا اصلا زعلان ويزعل الاخرين. عرفتي بعض الناس يشوف الناس كانهم متنفس لطاقته السلبيه وما الى ذلك، اي فيبدا ما يقصر معهم، ماشي يغدق عليهم.
2: خلينا نقول انه فعلا في اشياء هي اللي تكون سبب في خراب الطلعه. ممكن يكون المكان حلو، المجموعة حلوة، القعدة والجو، كل المقومات اللي حولك تقولك إن الطلعة حلوة، بس في شخصية عندها بعض الأشياء السلبية اللي هي بتسويها. يعني على سبيل المثال، في شخص دائما نقاد يبدأ ينقد أي شيء يشوفه، هذا ليه كده، هذا ليه كده، هذا ليه كده، ليه جبتوا كده، ليه عملتوا كده، ليه ما جبنا كده، لو كان كده كان أحسن. عارف هذا أبو لو، عارف دائما دائما لو انك جبت له لبن العصفور مثل ما يقولوا، يقول لك لا لبن الحمام احسن.
3: صح.
2: ففي اشخاص زي كذا في خرجات، ليه ما عملتوا كذا، ليه يعني دائما ليه ليه ليه ليه ليه، تحس ان الناس اللي من حوله يبدا يضايق منه بشكل مو طبيعي. في اشخاص لا يعني يبداوا خلاص، ممكن ماسك جواله، جاتني رساله مو حلوه، كشر ونكد على القعده كلها.
3: صح.
2: كشر فوجك، حتى لو انك تكلمت معه كلام عادي او مزحت معه، سيبني في حالي تراني ماني رايق لك،
3: تنزله في اقرب مخرج.
2: يا ابن الحلال، ترى مره ما ترى ما فيها، هو مو التزام، ترى انت طلعت طلعه حسيت ان مودك خرب نتيجه رساله معينه زعلتك، امسك بعضك وامشي، قول معليش حصل لي ظرف انا بمشي،
3: ممكن صح
2: انتهينا. اما تنكد على 200 واحد قاعد معاك عشان والله جاتك رساله،
3: اي يا محور الكون،
2: ولا عشان مثلا احد عمل لك بلوك، احد مهم عمل لك بلوك، ما يعمل لك بلوك انا ايش دخلني.
3: صح، بلك معه. شوفي، هي كمان اللي دائما يعني يشتغلنا اتصالات، طلع السياره وفي فئه ثانيه تبغى الناس من حولها تسكت.
2: اي
3: بالله شباب وطوا اصواتكم، طيب تفضل انزل هنا في اي مكان وروح كلم انت على راحتك. فالناس اللي مشغوله بجوالها سواء يعني تتصفح ولا تتابع ولا إن كان، حسها تخرب الطلعة صراحة.
2: صح.
3: يعني إذا طلعت مع الناس أعطيهم كذا مجال من وقتك الثمين، شكرا لتنازلك تواضعك عشان ينبسطوا معك، لأنك طالع معهم بالنهاية. زين، إذا أنت مرة بزنس مان ومشغول، قلت في مكتبك حبيبي لا تجي
2: والله، إذا الجوال عندك مهم ديوانية تكولة فيك.
3: ممكن صح، يعني هذه واحدة منها. كمان في ناس تختلف على موضوع نشغل أغاني ولا ما نشغل، نعلي الصوت ولا ما نعلي في السيارة. ما أدري، هو حسب أجواء الناس اللي معك في السيارة. لكن بالنسبة لي مثلا أفضل يكون في شيء يعني موجود في في في الخلفية، يعني موسيقى
2: background.
3: أي مثلا background زي كذا، عرفتي بتسولف. يعني ناخذ ونعطي بدال ما احنا رافعين الصوت لآخر شيء، ما ادري وتاثير العمر ولا لا، انزل مصدع من السياره حالتي حاله.
2: لا في بعضهم حقيقي يعني انا احترم جدا اللي يكون معاي مثلا يقول لك والله انا عندي صداع اصدع من الصوت بالصوت العالي. هذول الناس لا، يعني انا دائما اقدر انه يكون الصوت متوسط. ترى احيانا تلاقينا ممكن ايش يكون الطريق انه احنا قاعدين نحكي مع بعض اوكي، فجاه كذا جات اغنيه تلاقي كل قلنا واو ان ذكرتنا بذكرى معينه، نرفع الصوت نسمعها نرجع نوطي الصوت. يعني تكون الحياه حلوه، نرضي جميع الطرفين اللي يبغوا يسولفوا ونسولف معهم ونقضي الوقت خصوصا اذا المشوار طويل. بلس انه نسمع بعض الاغاني المشتركه اللي بيننا، يعني اغاني تكون مشتركه بيننا انه احنا كلنا نحبها.
3: اوكي هذه تكون حلوه، يعني في تنوع وفي ايضا سواليف.
2: بالضبط،
3: يعني نقدر السواليف كمان. ما ابغى صراحه اطلع مع شخص يقعد يسولف طول الوقت، اني برفع صوت الغالي ما احب السوالف كثيره. يعني
2: خالد يعني نطلع فاصل. نطلع فاصل يعني خالد مذيع معاه يعني في الدوام وبرا الدوام برضه مذيع.
3: اي والله ما احب الكلام كثير. كمان في لما نقرر مشوار يكون الاغلبيه متفقين، في واحد بس يرفض، هو شغلته بس يرفض
2: وقول له وين نروح يقول لك ما ادري بس ده المكان. لا
3: شغلته بس يعطي ريجكت ريجكت ريجكت. طيب يا اخي مشي مع الناس، لا ما ابغى المكان، لا ما ابغى مدري ايش اسوي. طب هذه كمان تخرب الطلع. عموما واضح انه في الخاطر طلعت اشياء كثيره وبنعرفها ان شاء الله منه ومنكم اصدقائنا. لكن احنا عندنا فاصل حاليا ونرجع ان شاء الله مع اول اتصالات على 012-64-771-54.
1: امسيه نهايه الاسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شويه عن زحمه الحياه بساعه فنيه، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM. جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد

0: وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، رحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله لقاءات سعيدة. ما زلنا في ساعتنا الأولى، اليوم كمان عندنا فقرة خمن المكان وسالفة الصيف وأي صح نسيت وسالفة الصيف سالفة الصيف قلنا وش الشيء اللي ممكن يخرب الطلعة ودك الناس ما تسوي زين. تكلمنا في كم شغلة ونستنى نسمع منكم أكثر. خمن المكان اليوم صراحة نتكلم عن مكان يعتبر يعني إرث تعليمي، والمعلومات هي كالتالي: أول مدرسة سعودية نظامية لمرحلتي المتوسطة والثانوية. هنا تفرق. أمر بإنشاءها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بمحافظة الطائف في عام 1364 هجريا و 1945 ميلاديا. طبعا أنشئت لتعليم العلوم العربية والشرعية، وواكبت المدرسة بداية النهضة التعليمية بالسعودية. باختصار أول مدرسة سعودية نظامية لمرحلتي المتوسطة والثانوية،
1: يعني مو الابتدائية، المتوسطة
0: كانت موجودة قبل. ايش اسمها؟ يلا اعطونا.
1: كنت حقول لما سألت ليش اسمها،
0: لا يا بنت حلال انت مو متصلة دائما، اقول لك انت مذيعة مو متصلة.
1: ما ادري حمسني وقلت اخر السؤال كذا، قلتها بنبرة سؤال وكأنك تسألني، بس نسأل افراح احسن، نقول لها مساء الخير افراح.
2: اهلين مساء الانوار.
1: هلا ومرحبا حبيبتي، كيف حالك؟
2: الحمد لله. اخبارك دكتورة لولو؟
1: انا بخير الحمد لله، انت كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله. انا في الطايف.
1: وين؟ الله حلو،
2: شفتي قلت ان شاء الله تكلميني لما تكوني في الطايف. شوفيني انا في الطايف
1: ان شاء الله باذن الله تستمتعي يا رب،
2: وبعد شوية ان شاء الله طالعين كلنا مع بعض.
1: حلو، اكيد انك انت بالطايف يعني اكيد حتستمتع باجواء الحلوه اللي موجوده في مرتفعات الهدى والشفا.
2: ايوه اكيد. كيفك استاذ خالد؟
0: خير الله يطول بعمرك، اسمعكم ان شاء الله اجواءكم حلوه دائما.
1: باين الابتسامه تشق الوجه اكيد بالطايف البنت.
0: طايف ايه
2: مبسوطه مره،
0: هربوا من حر مكه.
1: ان شاء الله دوم السعاده يا رب.
2: اي والله.
1: ها بديت تقولي حر عشانك في الطايف، ترى يعني يرحم الناس اللي هنا كمان.
2: لا والله طيب جوها احلى والله العظيم.
1: ايه طيب يعني انت بتقهريني مثلا ولا احنا
0: عارفين؟
2: قلت لك حر على مكه، مكه حر
1: يعني احنا حيكون ثلج مثلا.

0: طيب قولي لي بما انك في طلعة، ايش الاشياء اللي ممكن يسووها بعض الناس وممكن يعني تخرب الطلعة؟
1: طيب شوف انا حقول لك على حاجتين، وسبحان الله لما اكون في الطلعة ضايق من هذه الاشياء اللي قاعدة تحصل. طيب مثلا تكون معك يا واحدة ما يعجبها العجب ولا الصيام في شهر رجب، خلاص واحنا نكون ماخذين الطلعة عشان خاطرها والمكان عشان خاطرها وعشان جوها اللي هي تحبه، تقول لك لا ما ابغى ذا المكان، ما ابغى ذا الاكل، ما ابغى ذي الحاجة، مرة هذه نتعب معاها مرة والله.
0: ايوه الناس اللي تتشرط كثير كمان هذه مشكلة بصراحة. أيوة اللي تنتقد وتتشرط
1: بصراحة. الشيء الثاني لما تكون معاك واحدة تقول لك الطلعة هذه أنا ما أبغى أطلع، فلانة موجودة لا خلاص أنا ما بطلع، ولا تقول لك إذا تبغوني أطلع معاكم لا تزهموا فلانة، خير إن شاء الله يعني طالعين عشان ننبسط،
2: خير إن شاء الله فعلا.
0: فعلا يعني تشوف المحل الشخص إن هو يتشرط في النهاية، تبي تكوني معنا بالطلعة حياك الله، لا تقولي فلانة فيه وفلانة مهب فيه، انتهينا
1: خلاص انت اطلعي، مو ضروري يعني عشان عشانها موجودة اطلعي، مو ضروري تكوني معاها يعني
0: فعلا. نعم نعم. حلو
2: جميل.
0: طيب عرفت المكان وين فيه؟
1: لا والله ما عرفته.
0: طيب اوكي دائما مصعبة خالد، ولما بقول الإجابة ما أدري.
2: لا اليوم صعبة شوي.
1: لا شوفي أنا من حسن حظي يعني 3 مرات يعني طلعت جوابي صح.
0: حلو تمام. ترى للمعلومي أقول تغشيشة واحدة
2: يلا كيك،
0: هي في محافظة الطايف.
1: هي في الطايف ايوه زي ما ذكرت بس ما عرفت.
0: احنا قلنا كده
1: ايوه.
0: طيب لو عرفت ارسلينا.
1: قلت المدرسة هذه هي في الطايف.
2: جميل يلا خلاص أكيد في فرصة، لو بحثتي عنها بتعرفين إيش اسمه ويصير تواصلي معنا الواتساب.
1: تبشر
2: بالجنة حياك الله.
0: باي باي
2: يا مرحبا.
0: طيب كمان اتصال مازن، نقول هلا ومرحبا يا مازن.
3: يا مرحبا يا هلا وغلا والله بالدكتورة لولو وحبيبي أبو فيصل حياكم الله.
2: الله يحييك يا هلا وسهلا
3: حبيبي.
2: شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله بخير، دامك بخير يا عيوني.
2: الله يديم عليك. طيب طال عمرك وش الشيء اللي يخرب الطلعة بالنسبة لك؟
3: والله أنا الانتقادات مثل ما قالت دكتورة لولو، التشرط.
2: جميل. شيء يعطيني شيء قد خرب عليك الطلعة فعلا.
3: فعليا النوم مثلا، تنام بدري يصحوك بدري مثلا.
2: ما تحب أحد يصحيك في الطلعات؟
3: لا في الطلعات لا.
2: تحب ترقد لين الظهر وتصحى؟
3: لا مو كذا. لا مو كذا يعني ليكون في وقت كافي للنوم للراحة يعني مثلا. أنا أقول
2: أوكي
3: النوم يعني بس هذه يمكن 3 الأمور هذه.
2: يعني إذا حد أخذ مازن شباب أخويانك ممنوع أحد يصحيك. تتركوه في حاله
0: يعني حتى لو إنه نام بالسيارة أجلس ولفه بالسيارة لين يصحى. ها
2: والله حبايب أصحابك.
0: طيب ما مازن عرفت المكان ولا لا؟
3: والله يبغى لي ساعة لين نجيب الإجابة.
0: طيب أوكي ابحث عنه واكتب لنا على الواتساب أوكي؟
3: إن شاء الله ونستنى الإجابات عنا كمان. ونكتبها
2: يال.
0: أوكي تمام يعطيك العافية مازن، شكرا لك وشكرا سلام. على مشاركتك معنا. هلا مرحبا.
3: الشكر لك
0: في أمان الله.
2: يا مرحبا حياك الله.
0: عارف الناس المتشرطة كمان كيف؟ يعني كيف؟ دوب افتكرت واحدة هي اوريدي إنسانة نباتية أوكي؟ أوكي نروح ناكل، إيش رأيكم نروح ناكل مأكولات بحرية؟ تقول لا أنا ما أكل عادي كله طحينة، طيب ما في داعي تجلس تنقد علينا. نروح ناكل مدري إيش، لا هذا المكان كله لحم ومدري إيه ما أكل. نروح لا هذا كله دجاج أنا ما أكل.
2: وليه ما أخذتوا له مشكل محل خضروات في الحارة وطلعتم؟
0: والله هذه فكرة برضو
2: والله تصدق يعني. طيب
0: أودي حلقة الخضار هناك تتمشى
2: والله يعني عشان ما أدري واكب الناس يعني كيف كنت تقول زي ما تبغى بس عاد واكب.
0: أو أروح مكان يعني يكون فيه له تنوع في السلطات.
2: طيب حلو
0: كينوا سلات سيزر سلات.
2: وتسمعك هذه ما طلعت معك. واضح خربت الطلع عليكم ذاك اليوم. شوفي صح موضوع التشرط في الأكل شوي مو حلو، لأنه في ناس عندها كذا نوعية من الأكل لما تجي تجلس معاهم والله العظيم يعني ما أدري

0: كيف اشرح لك الموضوع بس الناس يمكن فاهمه، ينحط نوع من الاكل، لا والله انا ما اكل النوع الفلاني ولا اكل كذا، انت حر بكيفك وشي راجع لك، يعني اسلوبك الغذائي شي راجع لك، ولكن ما ينفع انه مثلا تخرب على الناس الوجبه الرئيسيه اللي متفق عليها الجميع،
1: صحيح،
0: او المطعم اللي الجميع متفق عليه او ما الى ذلك، لان انت بس فرد واحد ما تاكل الاكله الفلانيه فخلاص كلكم تروحوا معي ناكل سلطات، ما يصير
1: فعلا. يعني انا مره من المرات الكل اتفق، يعني هم عارفين انه لولو ما تحب الاكل الياباني، أوكي. تمام، فقالوا خلاص احنا ما حن، يعني الكل يحب الاكل الياباني، فقلت لهم ترى عادي انا اروح معاكم،
0: أي.
1: اوكي اكيد ان انا حلاقي اي حاجه اكل،
0: أي فيها أصناف،
1: يعني الجمال أكل. الجمال في الطلعه لمتنا مع بعض، يعني انتوا تبوا تاكلوا سوشي والاكلات اليابانيه، انا اكيد اقل حاجه اضعف الايمان اكيد راح الاقي بطاطس، اقل شيء يعني حلاقيه، فانا ما تفرق معايا،
0: أي.
1: يعني فانا اوريدي حاكل اي حاجه ممكن حقدر اكلها من المنيو، اكيد حلاقي الجمبري، الاقي اي اشياء حاكلها، لا تحطوا بالكم ان انا ما اكل اكل ياباني انه معناته لا حنغير المطعم وانت كلكم نفسكم في الاكل الياباني،
0: نعم.
1: لا حطلع وحاكل لك بس طلع صحن السوشي خلوه بعيد عني.
0: اي ما فيها شيء في اصناف ما تاكلها، بس هي وهذا الطبيعي، كلنا في اكلات ما نحبها ولا نواطنها، يعني الله يديم النعم ان شاء الله، ولكن يمكن ما تعودنا عليها، ما استصقنا طعمها، جاي من ثقافة ثانية، عادي طبيعي جدا. لكن الفكرة في موضوع الانتقائي في الأكل اللي ممكن يفرض رأيه على مجموعة،
1: صح،
0: أي هذه ممكن تخرب الطلعة، لا تخرب والله مو ممكن
1: تخرب بقوة،
0: كلنا نبغى نضرب بالخمس وناكل مندي،
1: أوه.
0: إلا ذا يبغى يأكل سوشي. طيب يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع نواصل صيف الأحلى، يلا

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا أنا متحمسة مرة لتقرير اليوم. طبعا رحلتنا اليوم راح تكون ريحتها أكيد ورد وكادي. راح نسافر لعروس المصايف، المكان اللي جمع بين نسيم الجمل ودفء التاريخ. وجهتنا اليوم راح تكون لوين؟ للطايف، المدينة اللي تفتح لك قلبها وجبالها عشان تبرد على قلبك في عز الصيف. يلا راح ناخدكم لجولة بين هداها وشفاها، حيث الطبيعة تسوي

0: نسولف هناك للغيم من خلال هذا التقرير. راح نسمع تفاصيل أكثر عن الطايف وجمالها.
1: لما نتكلم عن الطايف في صيف 2026، إحنا نتكلم عن العشق القديم المتجدد لكل اللي يبحثوا ويدوروا عن الراحة والروقان. الطايف مو بس مصيف تقليدي، هي المدينة اللي تميزت بأجواءها العبقة وكمان طبيعتها اللي تجمع بين قمم الجبال العالية وسهولها المليئة بالحياة عشان تكون الوجهة الأولى لكل باحث عن الانتعاش والهدوء. كمان اللي يميز الطايف تنوعها الجغرافي المذهل، يعني من جهة عندك جبال الهدى والشفا، الضباب اللي يلامس القمم، والأجواء المعتدلة اللي بتكسر حرارة الصيف. الإطلالات هناك بتاخذ العقل، يعني وانت واقف على حافة الجبل بتشوف منحدرات تهام الخضرة بتفتح النفس كأنك في لوحة طبيعية متجددة كل لحظة. كمان ممشى ومطلات مهيئة عشان تستمتع بكل نسمة هواء عليلة. الطايف هي الحاضنة الكبرى لمملكة الورد الطايفي اللي يملى المزارع ويطبع هويتها بريحة عطرية فواحة لا مثيل لها في العالم. تشهد مزارع ومقاطر الورد تجارب استثنائية للزوار. كمان إذا تكلمنا عن الطايف، الطايف مليانة بالقصص والأصالة، أسواقها التاريخية العريقة، قصورها الحجرية والتراثية اللي بتجمع بين فن العمارة القديمة وعبق الماضي، تاخذ زوارها في رحلة زمنية ساحرة. المجوهرات المخفية في الطايف ما بتقتصر على الجبال بس، كمان بتمتد عشان تشمل مزارع الفواكه الغنية اللي بتنتج العنب، التين والرمان بجودة عالية تسر الناظرين. يعني الزائر هناك بيعيش تجربة متكاملة، يقدر يستمتع بجلسة هادية وسط مزارع الورد أو يخوض مغامرة في المنتزهات الجبلية المفتوحة ومسارات الهايكينج اللي تجمع العائلة والأصدقاء على الوناسة والاستكشاف. كل تفصيلة في الطايف مصممة عشان تنسيك صخب المدن وضغوط الحياة، من حكاية بساتينها إلى أكلاتهم الشعبية الطيبة وحفاوة أهلها الكريمة اللي بترحب بكل ضيف وكأنه صاحب مكان. أنت هنا في مدينة بتحضن الماضي التليد وتتنفس حداثة المستقبل بأسلوبها الخاص والهادي. يعني مستمعين، الطايف مو بس وجهة صيفية، هي عطر السحاب وذكرى الطفولة وأحلى الأوقات. يعني إذا كان جدولكم يحتاج لنسمة هواء عليلة وريحة ورد أصيلة، في الطايف بتنتظركم، وتأكدوا إن التجربة هناك فعلاً غير.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
0: في الزحمه.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمه معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الاراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يا رسالة فيكم أصدقائنا من جديد، نواصل مشوارنا والأخبار الصيف وين تروح اليوم. نبدأ بعنوان هذا الخبر، مهرجان صيف بريدة يعزز الترابط الأسري عبر برامج تفاعلية متنوعة. شهدت ساحات مهرجان صيف بريدة 2026 حضورا متزايدا من العائلات للاستفادة من الجلسات المفتوحة والبرامج التفاعلية والعروض الحية والفعاليات التراثية التي أعدت أو عادت تقديم ملامح الموروث الشعبي بأساليب تفاعلية، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي للمنطقة. ويعزز المهرجان من دوري بوصف مساحة اجتماعية تجمع أفراد الأسرة في بيئة ترفيهية وثقافية من خلال برامج متنوعة أسهمت في زيادة التفاعل بين الزوار وإحياء المجالس المفتوحة والأنشطة الجماعية اللي تستهدف مختلف الفئات العمرية. وأسهم تنوع الفعاليات في إيجاد بيئة تجمع بين

0: الترفيه والتواصل الاجتماعي مع مشاركة الأسر للمنتجة والحرفيين ورواد الأعمال، بما يعزز حضور المنتج المحلي ويدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب توفير فرص للشباب للمشاركة في التنظيم والتشغيل واكتساب الخبرات العملية. كذلك يواصل مهرجان صيف بريد المقام في منتزه الملك عبدالله الوطني ضمن برامج موسم صيف القصيم. جميل والله.
1: أكيد شيء جميل بصراحة بريدة، يعني فعالياتها ومهرجاناتها بصراحة، يعني القصيم بشكل عام، منطقة القصيم يعني فعالياتها ما شاء الله تبارك الله صيتها ضارب، فأكيد تقدر تروح وتنبسطوا. ومن القصيم أكيد حنروح لوين؟ للباحة. طبعا أمطار الباحة تنعش الأجواء وتعزز من جاذبية المواقع الطبيعية. شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة أسهمت في اعتدال درجات الحرارة وأضفت مزيد من الحيوية على المواقع الطبيعية، وسط إقبال الأهالي والزوار على المنتزهات والأماكن المفتوحة للاستمتاع بالأجواء الصيفية الماطرة. وتعزز الأمطار الصيفية الجاذبية السياحية للمنطقة وتثري كذلك تجربة زوارها بالتزامن مع ما تشهده من فعاليات وبرامج متنوعة ضمن موسم صيف الباحة 2026. ودعت الجهات المختصة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه والالتزام بتعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار. بمعنى استمتعوا بالأجواء الماطرة في الأماكن المفتوحة وانبسطوا، ولكن السلامة أولا وأخيرا، فابتعدوا عن مجاري السيول وتجمع المياه عشان تأمنوا وتكونوا في سلامة. أنتوا رايحين عشان تنبسطوا وعشان تستمتعوا، يعني لا تخلوا هذا الاستمتاع يكون نهايته مو بحلوة، فاتبعوا التعليمات عشان تستمتعوا وتستمتع بأجواء المطر. يا بختكم يا أهل الباحة وزوارها،
0: ما شاء الله، الله يهنيهم إن شاء الله، أجواء جميلة بإذن الله تعالى. فعلا في مثل هالأوقات يعني في 100 طريقة تستمتع فيها،
1: صحيح،
0: ما تعرض فيها نفسك للخطر، وهذا الشيء اللي يعني نخاف منه، وأكيد الناس عندها الوعي الكافي يعني إن ما تعرض نفسها لأخطار الأمطار وما إلى ذلك. ولكن يعني إن شاء الله تستمتع بإذن الله وأنتم بتمام الصحة والعافية
1: يا رب.
0: كمان اليوم بالعودة لموضوعنا والتذكير فيه وأيضا فقرة خمن المكان، خلنا نبدأ بخمن المكان اليوم عشان نستقبل مشاركات أصدقائنا سواء على الواتساب أو على الاتصال المباشر. هي أول مدرسة سعودية نظامية لمرحلتي المتوسطة والثانوية، قبلها كان في مدارس ابتدائية نظامية، لكن هذه كانت أول مدرسة سعودية نظامية لمرحلتي المتوسطة والثانوية. أمر بإنشائها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية هجريا عام 1364 ميلاديا 1945. أنشئت لتعليم العلوم العربية والشرعية، واكبت المدرسة بداية النهضة التعليمية بالسعودية. أعطينا اسم المدرسة هذه، موجودة في الطائف، أتوقع أهل الطائف يعرفونها من المدارس القديمة يعني لها إرث ولها تاريخ، فإيش اسم هذه المدرسة؟ ونأكد يعني على نتركز في المعلومة هذه أنها يعني المرحلتين متوسطة والثانوية. طيب كمان سالفة الصيف موضوعنا اليوم اللي فضفضنا فيه شوي، وش الشيء اللي ممكن يخرب الطلعة ودك أن الناس ما تسوي؟ تكلمنا والله في نقاط كثيرة كان آخرها الانتقائي الطعام. هذا اللي عنده برستيجة في الأكل وعند كذا يعني نظام، أنا ما أعرف شو أسويه أسميه يعني، بس إنه كذا عند أسلوب خاص، زي ما قلت الناس اللي يعني ما تأكل الخضروات، الناس اللي ما تأكل الأكل، كل الشلة طالبينه بس هو لا، أنا عشان يتودوني المكان السالي. في كمان شغلة ما تكلمنا عنها لولو، يعني شغلة شمعة الجلاس، هذه أو هذه اللي ما يجي لآخر شيء، أو أوكي. كلنا في السيارة نستنى حضرته أو حضرتها أنهم يوصلون بالسلامة ويروح وقت الرحلة. مثلا إحنا وعدنا الساعة 9، فإحنا 9:30 لين عند الباب نستنى هالشخص يوصل، فالتأخير كمان أحسه ممل صراحة.
1: طبعا شوفت دائما أنا صارمة في هالأمور، يعني
0: حزب
1: أمور الوقت، يعني حتى لو أنه إحنا مثلا اتفقنا أن كلنا حنروح بسيارة واحدة مثلا على سبيل المثال، ف نقول لهم مثلا انه الموعد الساعة 9، هنعطي يعني فرصة للتأخير 10 دقائق، بعد كده هنمشي الحقين لنفس المكان، نقطة اخر السطر.
0: صح صح
1: الله. وعش

0: ترى ما انت وينك ترى حنمشي. مسألة كلمة لول ولو قالت حنمشي معناته حنمشي.
1: وصار قد صار
0: انتهى قد صارت.
1: وزعلتم؟
0: لا ما يعني قالت انا بس كنت قلت لها احنا على الموعد. يعني قالت طب انا ايش؟ قلت لها شوفي كل انسان يعرف المدة اللي يحتاجها يجهز نفسه.
1: صح
0: مزبط. انا اقول حنلتقي الساعة 9 او مثلا حنطلع مع بعض الساعة 9. الموضوع هنا يكون ايه؟ انا والله اعرف اتجهز في ساعة فمعناته ابدا اتجهز من الساعة 8. غيري يحتاج ساعة ونص معناته تبدا من 7 ونص. غيري ساعتين ابدا من 7.
1: صح
0: انا علي اعطيك الوقت وانت رتبي امورك.
1: صح خاصة الناس المعروف عنهم
0: اي
1: ما عنده شيء وما عنده شيء بس انه يعني احس لما يوصل اخر واحد هو ما اعرف صراحة ايش الهالة اللي يتخيل نفسه فيها ماني فاهم. ولكن في ناس كذا يعني
0: او انا احيانا ترى احيانا انا ما اقول لك ان انا ملاك يعني ان ما اتاخر. احيانا اتاخر بس وقت اقول لهم عندكم خيارين منان انه والله يا ما عشان حجه ان انا وحقيقه احيانا عشان انا بيتي بعيد اكون مرتبطه مثلا بان اختي طالعه من البيت على سبيل المثال. فاقول لهم مثلا شوفوا يا جماعه ترى انا ما اقدر اوصل لكم الا الساعه الفلانيه. انتم بتطلعون الساعه 9 انا ما حقدر اوصل الا 9:15 9:30. عندكم حلين يا انكم تروحوا المكان وانا الحقكم هناك يا انكم تستنوني.
1: عادي شوفي كلنا احنا نتاخر بس اللي معروف عنهم وعندهم الطبع والاسلوب هذا احيانا يوصلك لمرحله الاستفزاز. هنا ليه وينك ليش ما نزلت ليش ما طلعت ليش ما وصلت. فمعروف عن هالشخص انه دائما يعني هي عاده داب عليها انه دائما يتاخر فهذه تخرب الطلعه بصراحه.
0: ولا اصلا اشوف ولا ان افكر ان انا امر عليه او حتى اديله ترى انا انت بتستفز او انت وهذا طبعك كمان انا طبعي ما انطرحت.
1: الله
0: اي
1: الله يحيى الغرور. طيب خلينا احنا عندنا فاصل المفروض ما نتاخر عليه. يلا نطلع فاصل نرجع نواصل صيفنا احنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. صيفنا احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام في جزءنا الاخير من صيفنا احلى، والى الرسائل اللي وصلتنا من اصدقائنا. تحيات فؤاد القطان، اهلا وسهلا حبيبنا، يقول مساء الخير ابو فيصل، الوطن يعطيك بلا مقابل ولا ينتظر منك جزاء ولا شكورة، واجبنا بان نحبه ونحميه ونكون جنوده، جندي الوطن. يقول فؤاد القطان شكرا لك يا فؤاد المشاركة حبيبنا. وايضا السلام عليكم، هذا داخل مركز مركز الامير محمد بن سلمان الخط العربي. جميل جميل، محمد الحربي شكرا لك على مشاركة الفيديو، ان شاء الله نشوفه باذن الله تعالى، واتمنى لك اوقات سعيده. يقول والله يا الغالي يا ابو فيصل والدكتور لولو وجوهرة اخرى.

0: خلود دبري يقول بالنسبة للموضوع أنا شايف إنه يعني طبعًا هو تعليق أنا موضوعنا اليوم مش الأشياء اللي تخرب الطلعة. يقول بالنسبة للموضوع أنا شايف إنه يحلون الطلعة اللي يسوون الفعاليات يأملوا فعاليات كثيرة، أما اللي يخلي الطلعة مو حلوة كثرة انتقادات زي ما قلتها أو قالتها الدكتورة، في شيء يكون في قائد صارم علشان يضبط طلعات المجموعة. طيب شكرا لك يا صديقنا مازن. الشفا الدائري مصور الزحمة ومتضجر جدا. من هذا الصديق عبد الله؟ أنا أبو أنمار عبد الله خضري. ونعم ما ليش يا عبد الله، إجازة وكذا يا أخي شو تسوي، عدي زحمكم الناس يعني. طيب مصالح حياك الله، تقول مصالح الإجابة تعليقنا على خمن المكان دار التوحيد، مدرسة دار التوحيد بالطائف. مصالح شكرا لك يا مصالح، وإن شاء الله أجواءكم سعيدة وجميلة. دكتورة لولو،
1: طيب أوكي خليني أروح للرسائل اللي وصلتني. خليني أروح لرسالة سهل تقول مساء الخير خالد ولولوة، مدارس دار التوحيد هي الإجابة وإن شاء الله تكون صحيحة، لأن حددتوها بالمدرسة المتوسطة والثانوية فهي توقع الإجابة الصحيحة. وكمان تقول بالنسبة للناس اللي ما أحب يكونون معايا في الخرجة لأنهم يكون السبب الرئيسي في خرابة، مثل ما قلت الناس المتشرطة واللي دائما تنق على كل حاجة، هذه بصراحة قعدتهم في بيتهم أولى.
0: نعم
1: يعطيك العافية يا سهى، وشكرا لك وشكرا على رسالتك.
0: شكرا يا سهى.
1: رسالة كمان من محمود يقول بصراحة الشخص اللي يتكلم كثير وبس يبغى الناس تسمع لهم وهو ما يسمع لأحد، هذا ما أحب أطلع لأن الهرش كله راح يكون بلسانه ومن مصادره المضروبة دائما.
0: مينة؟
1: محمود.
0: شكرا لك يا محمود، عرفت شعورك ترى، قل مريت بواحد زيك.
1: محمود شكلي هو يخص أحد بص.
0: إلا الشخصية موجودة، أنا أسمي دائم شمعة الجلاس.
1: طيب كمان هذه رسالة من محمد يقول اللي ينكد علي هو الشخص اللي دائما يتشرط ويبغش، يبغى كل شيء يتشرط فيه يتم، وإذا غيرنا لشيء مو بذوقه يزعل. أي. هذا إحنا ما نحب نجيبه معانا ونحاول إن نخليه قاعدة شاي وقهوة لأنه ما في غيرهم يشربهم ويتوكل على الله.
0: بالاستراحة هذا بالاستراحة.
1: كمان خلينا أروح لرسالة جوري تقول اجتهادا مني وبحثا أي. وأشكر على هذا البحث، الإجابة دار التوحيد. صفق الجوري.
0: لا خلنا نشكرك بشكل رسمي جوري، جوري جدا شاكرين جهودك الجليلة والعظيمة يعني في البحث في خمن المكان اليوم، ونستغرقتي من وقتك الثمين ثواني يعني للبحث الإجابة، شكرا جوري.
1: طيب هذه رسالة كمان من منى تقول تحية لكم، تقول والله وانتوا تتكلموا قاعدين تقولوا كل اللي في قلبي، كل الشخصيات اللي قلتوها هي شخصيات ما تنفع أصلا للخرجة، الشخص اللي تشرط، الشخص النقاد، الشخص اللي يتأخر، هذول حطوهم على الرف ولا تجيبوهم وقت طلعاتكم لأنه غير النكد ما راح يجيبوا شيء.
0: الله يا منى كلام كبير.
1: أحلام تقول موتيني ضحك لما قلتي النباتيين ناخذهم في محل خضار، ترى المعلومية أنا نباتية بس ما أتشرط على الناس، فليش تحصرين في حلقة الخضار يا لولو حرام. ترى هذا مجازاً، أكيد في ناس ما شاء الله مثلك وشرواك يحب يروح مع الناس حتى لو إنه بس أخذ سيزر صالات مثلاً.
0: لا والله كل التقدير لكم، بس يوم نروح مكان ستيك لا خلونا راحتنا.
1: طيب آخر رسالة من وردة تقول بصراحة اللي تتكلم كثير هذه أنا ما أحب أطلع معاها ولا ركبها سيارتي، أما مشكلة تجلس تتكلم كثير ولما ترفع صوت الأغاني عشان تقولي لا أسكت باحترام تلاقيها توطي صوت الأغاني وتقول خلينا نسولف، ما تفهم إنه رفعت الصوت هذه معناتها أسكتي.
0: صح والله فعلا فعلا، شكرا يا وردة، أنا عايشت الشعور مرة من مرات، حتى أني يعني حاولت ألطف الجو وحطيت أم كلثوم. شوف تسمع أم كلثوم خلاص تستغرق في مشاعرك تفكر في حياتك. ما نجحت معي أي أغنية وأي طريقة، بس يلا
1: كان وط الصوت.
0: إيه إيه
1: أوكي،
0: وفي سفر كنا.
1: ما في مجال إنك تنزل في
0: لا والله. شكرا لك يا أختنا الكريمة. طيب خلاص
1: وخلاص كده
0: اليوم المكان اللي نتكلم عنه هو فعلا، شكرا للأصدقاء اللي جابوها صح، سهام صالح ومازن جوري، مازن بعد كل من شاركنا نشكر جهودكم الكريمة. اليوم وين المكان؟ هي مدرسة

0: مدرسة دار التوحيد فعلا، وهي كانت أول مدرسة سعودية نظامية لمرحلتي المتوسطة والثانوية، أمر بإنشائها الملك المؤسس عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية عام 1364 هجريا 1945 ميلاديا. أنشئت لتعليم العلوم العربية والشرعية، وواكبت المدرسة بداية النهضة التعليمية بالسعودية. طبعا سبق تأسيس مدرسة دار التوحيد عدد من المدارس بالمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز، منها 9 مدارس مرحلة ابتدائية في منطقة نجد والأحساء في عام 1356 هجريا، واللي مثلت المرحلة الأولى للتعليم بالسعودية تلاها إنشاء مدرسة دار التوحيد التي خرجت الدفعة الأولى من طلابها في عام 1368 هجريا، ثم افتتحت كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1950. ويطول الحديث يعني عن تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، ولكن فعلا هذه كانت يعني أو كان المكان المنشود اللي احنا ندور على إجابته اليوم. فشكرا لكل الأصدقاء.
1: أكيد شكرا لكل الأصدقاء اللي جاوبوا إجابة صحيحة، وفعلا يعني أنا يعني المعلومة هذه لأول مرة أنا أعرفها، يعني يمكن كان المراحل الابتدائية أنه كيف بدأت، فحلو أنه الواحد كمان يعرف كثير من الأمور اللي خاصة بالتعليم، كيف كانت البداية في السعودية، أول كلية كذلك للشريعة في مكة المكرمة، فجميل جدا يعني بصراحة أن الواحد يعرف مثل المعلومات. شكرا على اختيار المكان يا خالد اليوم،
0: الله يخليك. شكرا.
1: كم اللي جاوبه صح؟
0: كيف؟
1: كم اللي جاوبه صح؟
0: لا ما شاء الله كثير تبارك الله،
1: كثير.
0: لا لا المعلومة يعني اللي يبحث عنها موجودة، ولكن يعني وجدنا أنها يعني في خمن المكان نتكلم عن أماكن أحيانا تكون أثرية وأحيانا يكون لها يعني أثر في حياتنا وعلامة يعني في حياتنا اليوم، فنحاول دائما نختار أماكن لها تاريخ ولها عمق ولها جذور، إن شاء الله أنها تليق بكم بإذن الله تعالى. احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم،
1: أكيد.
0: وإن شاء الله يعني نلتقيكم في وقت لاحق بحول الله تعالى، ونكون قدمنا برنامج يليق بمسامعكم الكريمة. شكرا لك يا لولا عبدالله.
1: شكرا لك خالد مستور.
0: شكرا لك يا
1: موصول كمان لمخرجتنا خلود لبني. باي باي.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.
2: الآن على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج الحلو والجميل والمبدع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يا هلا وسهلا بكم، مساء الخير ومساء السعادة.

24 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا للافتتاحيات الحلوة اللي قاعدين ترسلوها. ارسلوا أسماءكم خلف أي مشاركة بليز، يعني حتى لو كنتوا شاركتوا قبل كده. طيب، مساء الخير والورود والسعادة، مشتاقة لك يا مريم كشوق المطر للأرض، اشتقت لك شوق ما يعلمه إلا ربي. طب مين؟ اكتبوا أسماءكم بليز، وأنا كمان اشتقت لكم وسعيدة بتواصلكم الأكثر من رائع والجميل دائما. شكرا لكل مستمعين الحلوين. خلينا نروح لمشاركاتكم، خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم عنوان حلقتنا اتقي شر من أحسنت إليه. نعم، دايما احنا نسمع هذه العبارة تتكرر، اتقي شر من أحسنت إليه. يمكن تكون من العبارات اللي تبدو صادمة في ظاهرها، لكنها تصف شيء يراه كثير من الناس في واقعنا في حياتنا، لأنه في بعض من أحسنت إليهم قد لا يبادلونك الود نفسه، وممكن يتحولوا أحيانا إلى مصدر أذى، وليس لأن الخير خطأ أو الإحسان خطأ، بل إن بعض النفوس إحنا نظنها فيها خير وهي العكس. بعض الناس والنفوس تستقبل المعروف بالطريقة اللي الغير جيدة، يعني فبدل من أنها تتذكر يعني كرمك، تتذكر حلمك، تتذكر إحسانك، تتذكر لحظة ضعفها، وبدل ما أنها تشوف وقوفك أو مساندتك أو الخير اللي قدمته لهم، هم يشوفوا احتياجهم اللي أو احتياجهم وضعفهم اللي ما يبغوا يعترفوا فيه. حقيقة فعلا، حقيقي فعلا، هذه الأصناف أو هذه النوعيات من الناس موجودة بحياتنا، ويمكن كلنا بدون استثناء إحنا واجهنا ناس بحياتنا. كم خير أنت سويته، وأحيانا أنت ما تستنى رد المعروف ولا تستنى حتى الاعتراف به، بس على الأقل لا تأذيني. تخيل أنه كل الخير اللي أنت سويته ممكن ينقلب مصدر أذى، لأنه في تفسيرات طبعا علمية ونفسية واجتماعية وسيكولوجية لردة الفعل هذه. أحيانا بعض الناس كلما تذكروا وقوفك جنبهم، كلما تذكروا مساعدتك لهم، تذكروا لحظة كانوا فيها هم ضعفاء، فيشعرون بدل ما يشعروا بالامتنان بيشعروا بالخير، يشعروا بالنقص بدل التقدير، أو بالعجز أحيانا بدل الاعتراف بالجميل. ومع الوقت بيحاولوا

إنهم يتخلصوا من هذا الشعور. تخيلوا يتخلصوا من هذا الشعور بإيش؟ بتشويه صورة من أحسن إليهم. عشان كده ما تتفاجأ لما نشوف بعض الأشخاص في هذه الحياة يقلل من مجهودك، يقلل من معروفك، يقلل من تضحياتك، أو ممكن يوصل لمرحلة الإنكار، إنه ممكن ينكر هذا الخير، وممكن كمان يتجاوز مرحلة الإنكار ويصل إلى مرحلة الإساءة إليك، وكأنه يحاول إقناع نفسه إنه أساساً هو ما كان بحاجة إليك. مع وجود مثل هذه الشخصيات، للأسف أيضا في الشخصيات الحلوة والناس اللي تتذكر المعروف والخير وتنتظر الفرصة، أي فرصة عشان هم يحاولوا إنهم يرجعوا لك هذا المعروف، أو على الأقل يقولوا لك إحنا ممتنين لك. مو كل الحالات تكون كده، في حالات وناس بيكونوا أوفياء يزداد تقديرهم مع الأيام، ناس نبلاء النفس وشرفاء وأيضا فيهم من الخير الكثير. طبعا يعني هذه الحقيقة الصادمة وهذه الحقيقة المرة أكيد أكيد ما تخلينا أو تمنعنا من الإحسان ومن تقديم الخير، لأنه أنت في الأساس مش قاعد تتعامل مع الناس، أنت بتتعامل مع رب الناس. طيب باختصار هذا هو موضوعنا اليوم، ليش بعض الشخصيات يصدر منهم أذى للناس اللي أحسنوا إليهم. 800-244-28-28 نروح نغني مع خلود، نرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان الدايركت مسج في حسابات الخاصة، أكيد ترحب فيكم. اليوم نتكلم عن موضوع كلنا يمكن تعرضنا ليه، وكنا نتوقع أننا نلاقي كلمة شكرا أو رد الجميل على الأقل أو الاعتراف به. كلنا يمكن إحنا يعني نعرف أنه ازرع المعروف تحصد خير وتحصد الجميل، لكن للأسف الحياة أحيانا بتفاجئنا بنتيجة مختلفة، تفاجئنا بمشهد مختلف، بتساعد إنسان في موقف معين، تقف بجانبه في أزمة معينة، تقف معاه عندما يتخلى الجميع عنه، تفتح له باب كان مغلق، ثم تكتشف بعد ذلك بفترة أنه أكثر شخص هو كان يتحدث عنك بسوء، هو نفسه اللي أمسكت بيده يوم كان يحتاجك. تسأل نفسك يعني كيف المعروف وكيف الخير ما يصنع المحبة، كيف الإنسان كيف الإحسان ما يقرب الإنسان من أخيه الإنسان، أم إنه النفس البشرية أكثر تعقيدا مما نتصور؟ هل في يوم من الأيام ندمت إنك أنت قدمت معروف لأحد؟ ليش يتحول المعروف أحيانا إلى عبء نفسي؟ طيب، من ناحية علمية أو نفسية، تشير أبحاث في علم النفس الاجتماعي إلى أن تلقي المساعدة قد يثير لدى بعض الأشخاص شعور بانخفاض التقدير، بانخفاض الكفاءة، يشعر إنه إنسان غير كفء، أو الاعتماد على الآخرين، خصوصا إذا كانت قيمة الاستقلال عندهم مرتفعة جدا. عشان كده يستجيبون بالدفاع عن صورتهم الذاتية بدلا من التعبير عن الامتنان. تحس إنه هذه المساعدة أوكي، هو كان محتاجها، أنت قدمت لي إياها، بعدين بعد ما انتهت المساعدة حس إنه هو صورته الذاتية عن نفسه أصبحت مشوهة. طيب ليش الإنسان يهاجم الإنسان اللي أحسن ليه؟ عشان كده احنا ندخل في مفهوم نفسي اسمه التنافر المعرفي، يعني انه الانسان يشعر بتوتر داخلي عندما تتعارض صورته عن نفسه مع الواقع. تمام، شخص يشوف نفسه انه طول عمره هو انسان قوي ما يحتاج احد، لكن الواقع كان يقول له انك انت كنت انسان ضعيف في وقت من الاوقات حتى ساعدك هذا الشخص. هذا التناقض مؤلم جدا. بدل ما يقول يعني انه انا الحمد لله انه في شخص وقف معايا، وانه الله عز وجل رزقني بانسان يقف معايا ويساندني، هو يبدا يجحد هذا الخير. طيب، نروح لمشاركاتكم. نروح لعبد الله بركات. يا هلا وسهلا عبد الله. يقول ليس كل إحسان يقابل بالإحسان، عشان كده قالوا اتقي شر من أحسنت إليه. بعض الناس قد يشعرون بالامتنان، وآخرون قد يسيئون فهم المعروف أو يرونه انتقاص منهم فيقابلونه بالجفاء بدل الوفاء، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن فعل الخير، بل أن نحسن بحكمة. يا سلام، يعني انت جبت النقطة المهمة يا عبد الله، الإحسان بحكمة. احيانا في بعض الناس ترى ما يطلبوا مننا يعني مساعدة، احنا نصر على مساعدتهم. خلي الشخص اللي لما يطلب منك مساعدة ساعده، اوكي، بحكمة، ولا تنتظر المقابل من الناس. والنصيحة ان تجعل إحسانك لله اولا، واختر من تمنحه ثقتك بعناية، فالعطاء فضيلة، لكن الحكمة في من تعطيه لا تقل أهمية عن العطاء نفسه. مساء الخير مريم خلود، جميع المستمعين، عبد الله بركات. أكيد أتفق جدا يا عبد الله بركات. مازن الغانم يقول الشكر والثناء مطلوب، وإحنا يعني أي شخص فعلا يقدم لنا خير ومعروف إحنا المفروض أن نشكره من أعماق قلوبنا. طيب علي الطميحي، أهلا وسهلا علي، يقول يحمل هذا المثل اللي هو اتقي شر من أحسنت إليه تحذير واقعي من طبيعة النفوس البشرية اللئيمة التي قد تقابل المعروف بالجحود. لا ينطبق المثل على الجميع، بل هو محصور في فئة اللئام وناكري الجميل دون الكرام. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرده. لكن قد نخطئ أحيانا بالعطاء المستمر واللا متناهي فنفسد الآخر. العطاء فن، لابد أن ندرك متى نعطي وكيف ولمن. علي الطميحي. والله أنتوا وفرتوا علي كلام كثير، أنتوا بتقولوا نص الكلام اللي المفروض أنا أقوله، برافو عليكم. أكيد أتفق. عايشة إبراهيم، يا هلا وسهلا عايشة، وحشتينا من زمان واشتقنا لك. أكيد تحية جميلة لك لكل مستمعين الحلوين. معتز يوسف من السودان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير لقيثارة الحرف مريومة، وتحية لخلود والطاقم العامل صديق الإذاعة والحرف معتز يوسف. هلا وسهلا يا معتز. طيب نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعين ومضمنا الوقت نصف ساعة ودقيقة. نرحب كل اللي انضموا معنا في نصف ساعتنا الثانية، وأيضا أحلى تحية لكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الحلو أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن الشخص اللي أحسنت إليه في يوم من الأيام ووقفت بجانبه وتفاجأت بردة فعله بإنكار المعروف والخير الذي قدمته. اتقي شر من أحسنت إليه، هذا هو موضوعنا اليوم. خليني أقول إنه الاعتراف مو يعني نوصل لمرحلة الاعتراف، خليني نقول التقدير المعروف، تقدير الخير. الامتنان يحتاج دائما على فكرة إلى شخصية قوية. تخيلوا، الامتنان يحتاج إلى شخصية ناضجة، الامتنان يحتاج إلى تواضع. مو كل إنسان يستطيع يقول أنا ما أنسى معروفك، أنا مدين لك، لأنه الاعتراف بالفضل يحتاج زي ما قلت إلى شخصية شجاعة، شخصية ناضجة، شخصية نبيلة. عشان كده نجد أن الإنسان الواثق من نفسه يشكر بسهولة، يقدر يقول شكراً، حقيقي يقدر يقول شكرا وأنا معروفك هذا ما أنسى، تمام، وأنا أتمنى أني أنا يعني أرجع لك بأفضل، وإن شاء الله ما تحتاجني إلا بالخير. هذا الإنسان الواثق من نفسه، هذا الإنسان القوي، تمام. أما الإنسان اللي بيعيش صراع مع ذاته على فكرة حتى ما يقدر يشكر، ما يقدر يقول شكرا، يرى كل معروف أنت قدمته إساءة له. تخيلوا، لا تقولوا ما في شخصيات زي كده فيه، وقبلناهم كثير في حياتنا. كل معروف انت قدمته بيشوفوا إساءة وتهديد لكبريائه وصورته عن نفسه. كيف؟ أكيد تسألوا كيف؟ أنا أقول لكم، لما يتحول المعروف إلى مقارنة، عندما يتحول المعروف والخير اللي أنت قدمته إلى مقارنة. كيف؟ أحياناً المشكلة مو في المعروف اللي إحنا بنقدمه، بل فيما يرمز له. كيف؟ يعني أنت نجحت وهو تعثر، أنت ساعدته فأصبحت يعني نظرته عن نفسه أنه هو ضعيف وأنت في موقع القوة. مع مرور الوقت يشعر أنه وجودك أنت وجودك كذا كامل في هذه الحياة دائما يذكره بتلك اللحظة، فيحاول أنه يتخلص من هذا الشعور، يا إما بإبعادك، يا إما بقطيعتك يعني بشكل كامل، أو التقليل منك شخصيا، أو التقليل مما قدمته. طيب، الفيلسوف نيتشه كان يقول إنه الإنسان لا يكره من يؤذيه دائما، بل قد يكره من يجعله يشعر بنقصه. عشان كده مو كل الكراهية سببها الظلم، أحيانا سببها المقارنة. ودائما دائما دائما من أول حلقة في 29 إلى اليوم وأنا بقول لكم عن موضوع المقارنات. إذا أنت قارنت، تأكد إنه ما في يوم من الأيام حتكون مرتاح أبدا. أخطر شيء ممكن أنت تهديه لنفسك إنك أنت تقارن حياتك بحياة الآخرين. يعني هذا يعني منطقيا، فيزيائيا، يعني خياليا، ما أدري إيش، لا يمكن. ما في إنسان في هذه الحياة يشبه الإنسان الآخر، لا في ظروفه، لا في قصته، لا في مشاعره، لا في أفكاره، لا في إحساسه، ولا أي شيء. فإذا أنت فتحت باب المقارنة، أحب أقول لك الله يكون في عونك.
ودائما أقول لكم، تبغى تعيش مرتاح؟ تبغى تهدي بالك؟ تبغى تعيش سعيد؟ تبغى تكون منجز؟ تبغى تتقدم إلى الأمام؟ تبغى تشغل نفسك براحتك، بنجاحك، بسعادتك؟ ركز على نفسك، لا تقارن نفسك مع أي شخص كان، حتى لو كان هذا الشخص معاك في البيت. تخيلوا حتى الأشخاص اللي بيكونوا في بيئة واحدة، في بيت واحد، ممنوع المقارنة بينهم. هتقولوا أوكي هم في بيئة واحدة مثلا، أو تنشئة واحدة، أو تربية واحدة. لا، حتى لو كانوا في بيئة واحدة وتربية واحدة وتنشئة واحدة ومش عارف مين، نو، كل شخص مختلف عن الثاني، استقبال هذا الشخص يختلف عن الشخص الثاني حتى لو كانوا في مكان واحد. عشان كده ريحوا نفسكم. في شيء كمان خطير، إنه ممكن بعض الأشخاص كمان موجودين هدول بحياتنا، إنه يتحول إحسانهم هذا، يعني مش قاعد يساعد لله زي ما يقولوا، أوكي، قاعد يبغى الفائدة، أوكي، إلى استثمار. خليني أقول هنا، يعني أنا أساعدك، يعني أنا أتوقع منك أنت تكون على كيفي، أتوقع منك الولاء، أتوقع أنك أنت تكون يعني مأسور لهذه الخدمة طول عمرك، تمام؟ أبغاك تكون ممتن لي طول عمرك. كأنه يعني بيسوي عقد مع هذا الشخص، وأكيد هذا الشيء طبعا هذا خير وفوقه زي ما يقولوا من نية أني أنا أمنن عليك. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب كيف ما بتسمع مشاركتك يا فؤاد؟ دايما احنا بنقرأ كل المشاركات. طيب فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، هلا وسهلا يا فؤاد. يقول انا عن نفسي اعمل المعروف لوجه الله، لا انتظر مقابلة الإحسان بمثله، لا أريد جزاء ولا شكورا، إنما لوجه الله تعالى، ولا أندم على كوني تعاملت بطيبة يوما مع أشخاص اكتشفت لاحقا أنهم لا يستحقون، أو ساندت ودعمت من كان في الخفاء يصفني بالسذاجة والغباء، لا أندم على تعاطفي مع أرواح اكتشفت بعدها أنها بلا ضمير ولا روح، إن سيد قومه هو المتغابي، وما قدمته من خير حتما سوف أقطف ثمرته. أسعد الله مساكم مريومة. أكيد، وهذا شيء جدا مريح للنفس، إنك أنت لما تعمل الشيء خلاص أنا سويته لوجه الله، فأنا ما أنتظر من الأشخاص إنهم يعترفوا بهذا الشيء أو يردوه أو إلى آخره، خلاص ما أبحث عن النتيجة، فكنت تكون أنت ريحت نفسك كتير. بسمة الإذاعة، يا هلا وسهلا، تقول يسعد مسائك أستاذة مريم، يسعد لي هالطلة، والله يسعد لي هالطلة أنتو، وربي يسعدكم، وتحية لصديقاتي كلهم بسمة الإذاعة، عايشة، الجميع بلا استثناء، وكل مستمعينا وأصدقاء الحرف 29، شكرا لكم حقيقي. طيب أروح لمشاركاتكم على السناب. طيب أبو محمد يقول مساء الخير مريومة وخلود، سعيد جدا معاكم. يا هلا وسهلا بك يا أبو محمد، إن شاء الله دائما تكونوا سعداء، ويا رب يعني دائما الفرحة تكون ساكنة قلوبكم والخير دائما في حياتكم. طيب أبو محمد يقول أنا دينت صديق لي مبلغ كبير أيام ضيقته، وبعد أن تحسنت ظروفه صار يتجنبني، وكأنه يشوف في وجهي ذكريات الأيام الصعبة. والله هذه دائما نسمعها. في هذا الزمن إذا أنت دينت شخص، يعني خلاص، يعني لا تحط أمل إنه يرجع مرة ثانية لوجه الله تعالى، يعني ما عليه يا أبو محمد، الله يعني يعوضك أضعاف مضاعفة في الخير اللي أنت قدمته يا رب. طيب نورة، يا هلا وسهلا يا نورة، تقول نورة، أيوة هذه كثير بنشوفها طبعا، تقول أنا ساعدت إحدى زميلاتي في العمل حتى حصلت على على على إيه
ماني فاهمة الكلمة صراحة. المهم أنه ساعدتها في العمل، وبعد فترة أصبحت هي أكثر شخص ينتقدها أمام الناس. نعم ممكن، نعم في كثير ممكن يقلبوا كده فجأة. أم خالد يا هلا وسهلا، تقول أنا بالعكس والله ما أنسى فضل أحد إلى اليوم، أدعو لكل الناس اللي ساعدوني وأشعر إنه الدعاء أقل شيء أنا أقدمه لهم. يا سلام يا أم خالد، أكيد. طيب إحنا على كده مكملين معاكم، نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: من أخبرك؟ من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحي، أسكنت روحك أضلعي، وإذا عزمت على الرحيل فلملم الذكرى الجميلة بيننا. من أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك؟ إن شئت أن تبقى معي أسكنت روحك أضلعي، وإذا عزمت على الرحيل فلملم الذكرى الجميلة بيننا، واحزم حقائبك القديمة وابتعد، لا تنتظر مني الجواب لأنني لن أجبرك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في

0: في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، اوقاتكم دائما وابدا سعيده. مساء الخير، مساء السعاده، مساء الاخبار الجميله والحلوه يا رب. اكيد 29 راح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري. بدون أدنى شك كل الإخراج الحلو أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أكيد 29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتفاعلوا معنا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا يعني تشاركوا وترسلوا مشاركاتكم وآراءكم على الدايركت مسج في حسابات الخاصة. طيب افتتاحية اليوم من صديقنا معاذ العيسائي يقول: مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجتنا خلود لبني. يا هلا سهلا بك يا معاذ. يقول: لكل من تعثر في دروب الحياة، لكل من أخفق في تحقيق أمنياته، لكل من خاض غمار التجارب وفشل، لا تستسلم وابدأ من جديد، فالسقوط في دروبنا هو بداية، بداية حياة جديدة، حياة مختلفة، حياة جميلة وحياة مزهرة. تذكر الماضي وخطط للمستقبل، ولكن عش اليوم، لأن الأمس قد مضى وغدا قد لا يأتي أبدا. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه. اليوم نتكلم عن الكلام الجميل أو الإطراء أو المدح، بأنه أبداً ما هو رفاهية. اليوم نتكلم عن إيش ممكن يصير في دماغ الإنسان

يوم من الأيام ما كنا نسمعها، كلمة كسرتنا، كلمة ما ننساها أبداً. فأكيد يعني إنه هذه الكلمات ما هي مجرد أصوات إن نسمعها وخلاص، هي تعمل زي الأحداث، زي شيء الكيميائي في الدماغ. تخيلوا الكلمة الحلوة بتغير مزاجك وتزيد ثقتك بنفسك وبترفع أدائك وحتى تخليك إنسان أكثر يعني قدرة على تحمل الضغوط. لكن هل كل مدح هو مفيد؟ وليش بعض الناس اليوم لازم يسمعوا كلمات الإطراء أو المدح، أو خلينا نقول يدمنوا سماع الإطراء حتى لو كان مو صحيح؟ أوكي، ليش إحنا أحياناً ما نصدق الكلام الجميل لما يقال لنا؟ إحنا اليوم وكل يوم يعني نحاول نبحث عن من يعطينا هذا الجزء من حياتنا، إننا نحس إننا إحنا في ناس بتحبنا وناس بتمدحنا وإننا إحنا مرغوبين. إحنا ما نعيش الحياة فقط بالطعام، بالخبز والماء، إحنا نعيش أيضاً بالكلمة الحلوة. يعني كم شخص اليوم هو ناجح لأن معلمه في يوم من الأيام قال له أنا فخور فيك؟ كم شخص اليوم هو ناجح ويخدم وطنه ومجتمعه لأنه في يوم من الأيام معلمه قال له أنت ذكي؟ أنا أبغى أكون في يوم من الأيام فخور فيك ويشار إلي أني أنا معلمك. كم شخص اليوم هو مبدع في مجاله عشان معلمه قال له أنت عندك موهبة ونميها، وآمن فيه وآمن في موهبته. على العكس تماما، كم شخص اليوم موجود في الحياة وهو يمكن عاش عمره كله وهو بيحاول يثبت لنفسه للآخرين إن هو إنسان جيد، لأنه ما في أحد في يوم من الأيام قال له أنت برافو عليك، ولا أنت ولا حتى كلمة أحسنت، ولا أنه شكرا، ولا إحنا فخورين فيك. فعلا الكلمات والمدح له تأثير السحر في حياة الإنسان، وهذه هي فعلا قوة الكلمات. يعني العلم يقول الدماغ يتعامل مع الإطراء الحقيقي كما يتعامل مع المكافآت في هذه الحياة. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اصدقائنا. المدح ليس رفاهية، هذا هو موضوعنا اليوم. كلنا نحتاج اننا نسمع كلام حلو، كلنا نحتاج انه احد يمدحنا ونسمع اطراء. ليش المدح ما هو رفاهية؟ المدح ما هو رفاهية، هو غذاء نفسي. يعني علم النفس يقول الانسان يحتاج الى ثلاثة اشياء بحياته. يحتاج انه يشعر بانه محبوب، اوكي، يحتاج انه يشعر بانه مهم، ويحتاج ان يشعر بانه قادر. المدح الصادق طبعا مو اكيد المجامله ولا الاشياء المبالغ فيها او النفاق، نو، المدح اللي في مكانه، المدح الصادق

يغذي هذه الأمور كلها في الإنسان، يعني يحس أنه مهم، يحس أنه محبوب، يحس أنه قادر أنه يعمل هذا الشيء. يعني مثلا لما يكون مثلا في بيئة العمل، المسؤول مثلا يمدح هذا الشخص يقول له عملك رائع، أنت اليوم بصراحة يعني شغلك متقن، في إحنا فخورين فيك إلى آخر من الكلمات، هو لا شعوريا يترجم أنه لازم أنا أعيد هذا العمل أو أكرر هذا العمل، تمام؟ لأنه كان هذا العمل أو إتقانه لهذا العمل كان هو السبب أنه يجلب لي هذه السعادة، يحس أنه مهم ومحبوب وأنه قادر يسوي هذه الإنجازات. طيب، في دراسة جميلة من جامعة توهوكو في اليابان، قالوا إنه المدح الصادق، الإطراء الصادق، أكثر قيمة للدماغ من الإطراء غير الصادق اللي هو هذا التملق والمجاملة والنفاق، أوكي؟ وإنه فعلا الدماغ قادر يميز بينهم بوضوح. يعني الدماغ لما يقدر، يعني تأثير الكلمات الصادقة اللي يكون الإطراء الصادق تختلف عن تأثير المجاملات أو النفاق، أوكي؟ يقدر الدماغ يفرق بينهم، يختلف عن تأثيره هذا عن هذا على الدماغ. يعرف حتى لو حاول يقنع نفسه أنه هو أوكي وأننا صادقين معاه، بس في النهاية بينه وبين قرارة نفسه عارف أنه هذا كله مجاملة ومو حقيقي وما راح ينعكس عليه، يعني ما في نفس الأفكت اللي لما يكون إنسان فعلا عمل شيء شغلة حلوة والناس مدحوه، تمام؟ أو في شخص عزيز عليك مرة كثير وقل لك كلام جميل بمناسبة أو بدون مناسبة، إحنا محتاجين نسمع هذا الإطراء الصادق الصحيح. طيب، عبد الله بركات على الواتساب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. على الطبيعي يقول: الكلمة الطيبة بلسم يداوي القلوب وجسر يبني العلاقات، لها أثر عظيم في خفض التوتر ورفع السعادة، وليس لها عواقب سلبية إلا في حالات نادرة جدا، كأن تستغل من قبل البعض في إساءة فهم النوايا أو استغلال طيبة القلب. الكلمة الطيبة هي بمثابة جواز سفر يعبر مباشرة إلى القلوب دون استئذان. أكيد أتفق معك يا علي الطميحي. كمان سالي أحمد، يا هلا وسهلا. طيب سالي أحمد تقول: يسعد مسائك مريومة، الله يجبر بخاطرك يا رب، آمين أجمعين. تقول: دورت على كلمات تليق فيك، ما لقيت إلا كلمة الله لا يحرمنا منك يا مريومة. شكرا لك يا سالي، وإنتي كمان الله لا يحرمنا منك ويسعدك يا رب، ولا يحرمني أبدا من محبتكم مستمعين الحلوين. تقول: أنا مرة حصل معايا موقف مع الأستاذات الإنجليزي، ما كنت مرة ذكية في المادة، بعدين الأستاذة قالت لي قالت سالي هي إنسانة ذكية جدا بس ما تذاكر. وتقولي: أنا أصلا ما كنت أحب الإنجليزي، فمن هذاك اليوم شفت ردة فعلها وبدأت أذاكر المادة ورجعت أذكى واحدة في المادة الإنجليزية. تحياتي لك سالي أحمد. برافو يا سالي، وإنتي ذكية وجميلة أكيد ورائعة. هذا اللي إحنا بنتكلم عنه، إنه فعلا أحيانا في كلمات ترى على فكرة تغير مجرى حياتنا، في كلمات بتيجي تغير حتى مصيرنا. يعني كم شخص تخصص في مادة كل حبا في معلم المادة، لأنه معلم المادة كان إنسان رائع وآمن فيه في موهبته أو مدحه أو قال له كلام جميل، فطبيعي أنه مثل هذه الكلمات اللي إحنا ما ننساها وتغير في حياتنا كثير.
طيب كمان بعد سالي اكتبوا أسماءكم بليز. مساء الخير أو مسيتي بكل حب أستاذة مريم منورة، هلا وسهلا بيكي. بس مين معانا؟ اكتبي اسمك. يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي، هلا وسهلا. يقول الابتسامة هي أجمل مشهد رأته عيناي وأكبر متعة حظيت بها مشاعري، كالحلم أتمنى رؤيتها كل يوم، اختفت لكنها تولد كل يوم في خيالي وتملأ كياني. نعم، إلا يا أوكي، معقولة ما قرأت الرسالة؟ أوكي عبد الله بركات، حنقرأ أكيد رسالتك. عبد الله بركات يقول مساء الجمال مريم وخلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول الكلام الجميل لا يغير الواقع دائما، لكنه قد يغير شعورنا تجاهه، فالكلمة الصادقة تمنح القلب طمأنينة وتخفف التوتر وتشعر الإنسان بأنه مقدر ومفهوم، لذلك ينعكس أثرها على النفس والعقل معا. وفي المقابل قد تترك الكلمة الجارحة أثر يبقى طويلا، والنصيحة أن تجعل كلماتك صادقة لطيفة، لا تستخدمها للتلاعب بمشاعر الآخرين. أصلا حيعرف الشخص، يعني معروف ومكشوف الشخص المتلاعب بمشاعر الآخرين. نعم، ولا تبخل بها على من يستحقها، فكلمة طيبة في وقتها قد تخفف هما. نعم، وتزرع أملا وتبقى في الذاكرة لسنوات. الله بركات. يا هلا وسهلا ببسمة الإذاعة، وأكيد كلكم منورين وأكيد مكملين معاكم. نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة FM.
1: تسعة وعشرين على جدة FM، مضمنا الوقت نصف ساعة ودقيقة. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية حلقتنا. اليوم نتكلم عن المدح، إنه المدح أو الإطراء يعني ما هو رفاهية نفسية، هو شيء مهم في حياتنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. تحياتي لكم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لمخرجتنا خلود لبني. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا. أيضا تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، وتقترحوا المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها كمان. طيب خلينا نقول إنه ليش البعض لا يصدق المدح وما يصدق الكلام الحلو، أو خلينا نقول المدح أو الإطراء. هنا ممكن يدخل مفهوم جديد، مهم. خلينا نقول إنه مفهوم مهم. إذا عاش الإنسان حياة أو طفولة أو تربية كلها انتقادات، كلها نقد وكلها عتب، يعني كلها انتقادات، تمام؟ وعاش هذه الطفولة مليئة بالنقد، وجاء شخص وقال له يا سلام انت رائع، اكيد راح يرد مباشرة يقول له لا بتبالغ، او يقول له اكيد انت تمزح. مش عشان هو متواضع، لا، هو صورته عن نفسه ما تسمح لي بتصديق الكلام الجميل أو الإطراء. وهذا الشيء فعلا إحنا قاعدين نشوفه، إنه لابد الأطفال إننا إحنا نمدحهم، أبنائنا أكيد، عشان مو بكرة يستجدي أي كلمة حلوة حتى لو كانت مو في مكانها. طيب في أبحاث كمان قالوا إنه في تصوير للدماغ، أبحاث لتصوير الدماغ قالوا إنه الأشخاص اللي عندهم تقدير الذات منخفض يستجيبوا للإطراء بشكل مبالغ فيه، بشكل أضعف من الآخرين، وممكن هم يشعروا أنه هذا الشيء مبالغ فيه وأنهم هم ما يستحقوه. بينما لو أنت انتقدته، الانتقاد هذا يأثر فيه أكثر من المدح. ليش؟ لأنه هو تعود على الانتقاد. طيب ليش بعض الناس كمان على النقيض، يعني أو عكسهم، الناس اللي بيحبوا المدح كثير أو الإطراء، أو أنه هم مدمنين على المدح، ليش؟ عكس الأشخاص الآخرين إنه ما حصلوا عليه في الوقت المناسب. الشخص اللي ما سمع كلمة جيدة في حياته، مثلا من الكلمات اللي بتشجعه وتحفزه، ممكن لما يكبر يبحث عن الإعجاب في كل مكان، يبحث عن كلمة حلوة من أي شخص، أي كلمة حلوة ممكن يعني تغير مسار حياته وتقنعه حتى لو كان هو غير مقتنع. يدور، بما أننا نحن في السوشيال ميديا، يدور عن عدد الفولورز، عن عدد الإعجابات، عن عدد المتابعين، عن عدد التعليقات. مش ممكن مو شخص يكون بشرط أنه هو بيحب الشهرة، بس يبحث عن هذا الشعور اللي هو افتقده في حياته. المدح دائما يزيد النجاح إذا كان صحيح. المدح الصادق يخلي الإنسان أكثر إبداع، أكثر إصرار، أكثر استعداد إنه هو يشتغل أكثر ويجرب ويبدع. لكن المدح الغير صادق المبالغ فيه يخلي الإنسان يعتمد على التصفيق أكثر من الإنجاز. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، في مشاركات كثير قاعدة توصلنا. طيب المهندس أحمد، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم أستاذة مريم مخرجة البرنامج وأصدقاء الإذاعة، يا هلا وسهلا بيك. يقول الكلمة الطيبة بوابة العلاقات، ولا أروع منها، وحياة جميلة، والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وثمرها الطيب. طيب الله أوقاتكم وحياتكم. نعم أكيد يا مهندس أحمد. يسعد مساك مريومة ومساء برنامج 29 الجميل، يا هلا وسهلا بك صديقنا الشريف إبراهيم. يقول الإطراء هو الوقود النفسي للإنسان. نعم نحبه لأنه يحفز هرمون السعادة ويعطينا شعور بالقبول. الإطراء بيخلي الشخص يشتغل وينتج حتى لو كان مجامل أو مبالغا فيه، لأن المدح يرينا الصورة المثالية اللي نتمنى أننا نكون عليها، فيتحمس العقل الباطن ليثبت صحة هذا الكلام ويكون عند حسن الظن. الكلمة الطيبة تملك مفعول السحر، والإطراء الصادق يبني النفوس تماما، مثل برنامجك الذي يطري عقولنا بالوعي. الشريف إبراهيم. يا هلا وسهلا بك صديقنا العزيز. كمان معانا علي الحربي من المدينة المنورة، يا هلا وسهلا. مساءتك جميلة وتمطر وردا يا علي. يقول ربما هي طبيعة القلوب تهفو لجمال الكلمات التي تصل إليها مباشرة، حتى وإن كانوا عابرين جبروا قلوبنا بهمساتهم ورقتهم، تركوا أثرا في حياتنا ورحلوا، فنحن بشر نصغر أمام من يعانق أرواحنا ويشعر بنا. الله عليك يا علي. طيب صديقنا أبو ناصر، يا هلا وسهلا. طيب أبو ناصر يقول مساء الخير، اسمحوا لي بهذه الكلمات. أكيد يا هلا وسهلا بيك. يقول أبو ناصر: قف يا قلمي على رواياتي وعلى كلماتي لها تغزل، واكتب لها أشواقي وفيها يا قلمي تبجل، وقلها كنا معا شمعة وضياء، ليلة ومساء، ضحكة وبكاء، دمعة ورثاء، كنت أهواها وحيد، أحبها كل يوم من جديد، في هواها كتبت كل أبياتي، ومعها أشتاق لكل ذكرياتي، أناجي روحي فيها والخيال، أنادي عشقي فيها والمحال، فقد عرفت بحبها معنى الهوى، قلبا ذاب عشقا في فؤاد ثم هوى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. شكرا على هذه الكلمات الحلوة يا أبو ناصر كالعادة، وأكيد إحنا مكملين معاكم ونغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: أنا عايش فيه. أنا عايش فيه.
1: 29 على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحبة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قصيدة الحب لا تأسي على وتر، إني أنا اللحن والقيثار والوتر. يا من تسللت في لؤم إلى رئتي وما شعرت بها والناس ما شعروا. قصيدة الحب. قصيدة الحب لا تأسي على وتر، إني أنا اللحن والقيثار والوتر. يا من تسللت في لؤم إلى رئتي وما شعرت بها والناس ما شعروا. كل الدروب إلى عينيك تأخذني، والشعر والماء والمجداف والمطر. كل الدروب إلى عينيك تأخذني، والشعر والماء والمجداف والمطر. فما طريقنا، فما طريقا إلى عينيك أسلكه إلا وشابي على أهدابك الأثر.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك

0: وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.